0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول الكاتب الكبير توفيق الحكيم: لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. ونبقى مع الأقوال الحكم. والكاتب الكبير توفيق الحكيم يقول: الإنسان كائن متعادل ماديا وروحيا، وهذا سر حياته. ويقول أيضا صاحب حمار الحكيم والتعادلية توفيق الحكيم: إن عقل المرأة إذا ذبل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات. ونختم بهذا القول لتوفيق الحكيم يقول: الجمال هو العذر الوحيد الذي يغفر للمرأة كل خطاياها. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل جسمي.

أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منه مدانيا وتجرم ليلى وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا خليلا لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا فليتكم لم تعرفوني وليتني تخليت عنكم لا علي ولا لي.

لا تقول لي احتاج الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب الحب عليا واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق

0: ما تبقاش تقطير
1: لا تقول لي احتك الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد شهيد شهيد ونعم نعم تضحية
2: كان هذا الفنان المغربي الراحل رحمه الله عبد الوهاب الدكالي ما لا إلا بشر. المشوار متواصل في النهار خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم نجية الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم لطفي بوشناق يغني من أجمل أغانيه

كان هذا الفنان التونسي الأصيل زين الحداد يغني لصادق ثريا شنية الدنيا بلاش انتي. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم منجية الشعري فيصل القاسمي، أنتم مع راديو صفاق سقف أم في النهر الخالد. الاختيار الموالي اخترنا لكم من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان محمد الموجي وغناء كثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة.

Yeah.

كان هذا الفنان الكبير الموسيقولوجي محمد عبد الوهاب أغنية من زمن الأربعينات من القرن الماضي، الحبيب المجهول. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشاري أو المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام، أترككم مع نغم من أجمل ما قدم بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، ألف ليلة وليلة وكلمات مرسي جميل عزيز. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة والكلمات الرائعة لمرسي جميل عزيز. إلى اللقاء، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. تصبحون ألف خير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلولي، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذر.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحار.
6: يا بنا يا بنا،
7: تاني هون يا سيدنا.
6: سيب اللي في يدك ويجا.
7: باهي باهي،
6: هاي جاي. هاي جيش.
7: نعم يا سيدنا.
6: فرجت فرجت
7: بالحق.
6: بتبيعة كي عرفنا بقعتك العايق علي بن غذاهم، باش نرتاحوا من العربان وباش ننساو همهم وبلاهم.
7: شنو تي هك تعرب وزاهي وتنحت عليك تكشبيرة؟ حتى شليغ مكرك.
6: لا يزي بتزعبين، يزي ناقصة تزعبين انت. اسمع، اليوم مسموح للناس الكل في السرايا باش يفرحوا ويشطحوا ويغنيوا ويعملوا اللي يحبوا، حتى متزغري تنحب الشيخة. حتى الشيخة اليوم.
7: واه يا اخي، شنو فما يا باش ايغا؟ قولي قولي يا معدي.
6: شنو واش فما؟ ثورة وكانت عفست عليها، علينا لدين المتقوية بها العربان باش يحصل سيدهم باي الشعب.
7: يا اخي نسيت شنو عمل بنغذيهم في العسكرة. تي انا سمعت سيدنا وخذنا دار يقولوا اللي العربان قتلوا اكثر من 100 عسكري مخازني، وقريب باش يشوفوه عسكر الترك.
6: باهي اسكت اسكت اسكت اسكت.
7: باهي باهي اسكت.
6: قديش باهي اسكت.
8: منا يا منا، تي وينك يا منا؟ اسمع، قل للخدام يجيبوا الغلا لهاوني
6: برا. امشي لها امشي.
7: باهي باهي يا زليخه، باهي باهي. جايبوا الغلا لهاوني. ابقاو انتوما كان الميكله والراحه والضحك من الحاله فيهم الجواري، الكثرة وقلة البركة.
6: باهي بركة انت ناقص بصوت.
7: صغريت اكثر من الكسكسي.
9: اسمعوا يا البنات، انا لاحظت برشا حاجات، من جملتهم اللي سيدنا البي عنده نية باش يخدع ثوار العربي. اي
10: اي فالحة، وكيفاش عرفت؟
9: ايش نقول لك، سيدنا يا لله حاب يستدرجهم بالوساطة كما شيخ الطريقة الرحمانية، وقت اللي يتوسط لهم شيخ هما يأمنوله ويصدقوا عفو سيدنا عليهم ويسلموا. وزيد حتى نصارهم اللي دايرين بيهم وزعمة زعمة متشجعين يترخفوا كيف يعرفوا اللي سيدنا البي باش يعفو عليهم. وهكاكا يسهل تحصيلهم. يا هذه حيلة ما تخطر على بال حد. كان على بيل مصفى خزنا دار يا شيخ. يا
10: واه، صار هو لله اللي قال لك؟ وانا نقولش قاعدة تعمل معاه في الجنينة؟ يا وانت تخو منه في اسرار الدولة.
9: اسرار الدولة؟ واه، ما لردني جاسوسة. ايا ريض يا شيخ، يا ريض، نعرفك تنغر كل ما نجبت خزنا دار. ايا عاد ريض، خير ما نقلبوها.
10: اي نقلبوها يشبيه. انا سمعت وريد سيدنا شعمال مع برشا شيوخة من العروش اللي قبلوا الصلح.
9: صالينا قلب علينا هالصحن، لا رينا ولا سمعنا.
10: باهي يا لله.
11: قولي شنو الخبر الجديد؟ إذا كان خبر هايل أنا نجازيك يا جنرال تروق. وانت تعرف يد البي سخية، أما كي تكون حاجة تستاهل.
12: أهل جبل الركبة يا سيدنا، فاقوا بعلي بن غذاهم وين متخبي؟
11: ها؟ إيش قلت؟ إيش قلت؟ عاود عاود، أنا ما سمعتكش بالباهي يا زروخ. عاود عاود.
12: قلت لك أهل جبل الركبة سيدنا متأكدين اللي علي بن غذاهم وجماعته في حماية الشيخ محمد العيد التماسيني في شيرتة برصق.
11: هايل هايل هايل هايل، هذا خبر بالحق يستاهل نشان يا زروخ.
12: سيدنا
11: دمعك دمعك دمعك. يا زروق اضحك، لازم تضحك.
12: نضحك قدام سيدنا عيب راهو.
11: انت قلت يضحك، شنو تو اضحك؟
12: انا ضحكت.
10: يا غلبه اش قاعده نسمع؟ البي وزروق يضحكوا. ايه زعما شنو الحكايه؟ هذه ضحكة قوية برشا، ضحكة متاع انتصار في حرب ولا واخذين ثأر؟
11: فرحتني.
10: أشنو يا سيدنا؟ ضحكنا معك شوية.
11: خبر هايل يا فطومة، خبر هايل، عرفنا بقعة الجربوع.
10: أنا ما نفهمش بلا الغأس، أخذني على قد عقلي. شنو وشني معناتها؟
11: الدلل يا ليلة فطومة، الدلل. بنغذاهم توا في بقعة باش نحصروها، ومن بعد باش تراهم كتفوني في بطحة باردو. تضحك يا زروق عاد.
12: قولي صح، كيفاش ناوي تعمل سيدنا؟ راوي يحتمل يهرب ولا سيدنا شيخ يخبيها علينا.
11: أنا ناوي نبعث الباش حام بالصادق البحري في زوز مهمات.
12: شنو هما سيدنا؟
11: المهمة الأولانية هي الترحيب بسيدنا الشيخ وتبليغه سلامنا الحار وبعض الهدايا، والمهمة الثانية هي مهمة سرية، هي القبضان على علي بن غذاهم.
10: يقوى عليك ربي يا سيدنا، كان حتى يتحد في مخك، تعرف كيفاش توصل له.

0: ملالي لاهذي لنجوم الأقمار ربي قدر الخير. الوضع في المملكة عمال يقلق، قناص ماشيين جايين عالسرايا، مرة قنصل الإنجليز، مرة قنصل التلين، مرة قنصل الفرنسيز، اي ومرة جماعة التراك زيدا. الحصيل والدنيا تغلي، السرايا تملى وتفرغ، ربي يلطف بينا يا ربي. شهيرة يا شهيرة، أنا منا، أدخل أدخل. مش قتلي حسلي على سيدنا؟
1: أي قتلك يا منا، وينو؟ عنده ليلتين ما ظهرشي، والبيبان كلها مسكرة من اجتماع لاجتماع.
0: ياخي مريتشي مريتشي قوس الفرنسيس كيفاش متغشش يا شهيرة؟ تي وجهه باش يترشق من الحمورة، وسيدنا يومي في راسه زعمة زعمة يسمع ويفلت. ديه وجنونه مصطفى خزندار ما يتيقوش جملة.
1: اي وقنصل الانجليزي يا منا،
0: اما قنصل الانجليزي يا بنتي ما يرتاح كان بجنب مصطفى خزندار.
2: اي وانتي تعرف علاش؟
0: واه ولكن جيت نعرف باش تلقاني حايره هكا باللي
2: على خاطر يلا الفرنسيس عينيهم على تونس، محسوب يحبوا يزيدوها لتزير، وخزنا دار ماهوش يفيديهم، هاكا عاد يحبوا يلزوا سيدنا ينحيهم الوزاره، وسيدنا ما طوعهمش.
0: بالله قال لي يا اخي حتى انت وليت تفهم في السياسه يلا شهيره.
2: أميلة اللي حادي سيدنا يعرف الشقيقه والرقيقه.
0: يسكت يا بنت يسكت، فما شكون متعدي قدام البيت يسكت.
3: واه انت مهونية
1: زبيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، قتلتني بالخوف. اسمع انت جيت جيت هيا نقصروا الليلة.
0: مرحبا يلا زبيدة، قولي شنية هالوهرة؟
1: هي نفعت الوهرة، تي سيدنا ديما فادت ديما متغشش، ليل ونهار يخمم ويحلم بعلي بن غذاهم.
2: تيار للنوم من عيني.
0: انا سمعت خطط مع الباش اغا، ناويين يقبضوا عليه بالحيلة. كيفيه

0: شين نار احمد زرو عون حزر سلفو ما عجب الشي مكشاش كل بوكاشيش ديما يسيح تقول سارح بالغلم يضرب الخلق ويعفز فيها تعفيز من غير ما يجيز زنة لا ظالم لا مظلوم خمس وزبيب
1: تويكين انا يا باش نضحك عليه صبايحي
0: الراحو الراحو اصبايحي اخ اقولوا لا يا منه شاي لحمه مشويه اما لا الراحو نحو لي لحمات من خلاق زروا نشو لحمه بالحلك انت تفك ونايا وفك دي محلك شو لحمة ملحلك انت تفك ونايا وفك والحلك تدعى
2: بالله بالله اتنوريك اتنوريك اتنوريك تلحكوا شوما تلحكوا والله كما جيش نعرفك مهبول مضبع انا ما قصر سيد ولا ساق نخليك معاق فز ما قدامك الله يشفي هنعينك
0: الحلك تدعى

0: مالنا سبيت هذه فرحنا عليك ايوه حددتي زيادة حددتي مش خاصك يا شهيرة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة اي اي توي يزيوني من السهرية الليلة هذه انا متقلق شوية اي يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة
1: اي يا بني تايا كل واحدة تشد بيتها اتحركوا في سيدنا متقلق اي فرقوا الحظ بيا
0: يال يعطيكم الصحة البنات
2: انا الليلة لازمني نركح سيدنا في بيته ايه يا سبيدة هذي فرصتك سيدنا قلق ومتوتر وانا لازمني ما نفلتش هالفرصة ونريحه نخرف له حتى يرقد هي نعمل له كيف ما ألف ليلة وليلة
0: انت هون يا سبيدة
2: اي نعم سيدنا
0: هاي ادخل ادخل اسمعني يا زبيدة الوضع متوتر في المملكة خلاني مانيش قد قد هالأيامات الحق متاع ربي
2: ظهر ظهر عليك سيدنا
0: اي
2: لي نحيك اينا نريح لك أعصابك ونمسد لك العروق في وجهك ونخرف لك خرافة مزينة يا سيدنا
0: اي توكل على الله توكل
2: ايه يا سيدنا يحكيو سيدنا في هيك الزميل القديم
0: ايه
2: على وليد كل نهار خميس يسيم
0: ايه
2: اتعديت عوام وعوام
0: اي اي اي غادي ينزل شوية ينزل
2: لهنا سيدنا
0: اي اي غادي ايه عندي شوية وجيعة
2: اي سيدنا به والوليد عاد اقسيت عليه ليام البوت وفى وهو يعزق في الارض ولما قتلها المرض قعد يتيم يا سيدنا
0: يا لطيف
2: وديما نهار الخميس يسيم
0: ايه
2: عاد نهار من نهارات
0: شنو توا شنو شنو شنو هذا وقته توا
3: سيدنا
0: ما نعم
3: قلت تحب شي تاكل حاجة انت راك ما تعشيتش الليلة
0: اسمعني انا راني كي نبدا متنرفز ما نتعشاش بكل معتي متقلق معناها سمعت يا منى متقلق
3: باهي سمعت يا سيدنا حاضر الله يبالك
0: فيسع فيسع اخرج اخرج اخرج زبيدة
2: نعم يا سيدنا
0: هيا كمل كمل
2: عاد يا سيدنا
0: ايه
2: هيك الوليد كبر ولا حكيم الزمان
0: ايه
2: وسمع به السلطان واستحقوا باش يديوي كبير الوزراء والعيان
0: ايه
2: لكن رفض وقال كان الفقر نداوي واللي على الخير ناوي سيسو عطاوه الهدايا وذهوبات منفع هدوه بالقتل منفع يغي سألوا السلطان على السبب قالوا بابا مات في الأرض من الحسرة وكان لها مالك اتعرض للمهالك فكيلوا الوزير تقهر من التخميم يا سيدنا تقهر كان مالك الأرض صبح فيها خدام ومن مرضه منو عليه الحكيم قال شنو شنو يا سيدنا ما يديوي كان جماعة الأقصر ميت البو
0: الله الله
2: وميتت الام وعاشوا جماعة الأقصر ابعاد على الخطر يا سيدنا ابعاد
0: يجاني لهوني يا زبيدة
2: نعم يا سيدنا
0: حتى انت في بالك بعمايل مصطفى خزنة دارة
2: هي
0: انا مو غدوة نوقفوا عند حدو

0: يا جماعة اقفوا الصندوق ضوي كينا، رانا دخلنا المرحلة خطيرة وحساسة.
1: ايش تقصد يا علالة؟
0: نقصد عسكر البيت حرك ويحوموا على سيدي علي بن غلاه، وزيدك القوادة التابعين للسرايا زرعوهم في كل بلاص، ومش هك الحديث زيت يا حتى القطعية كرموهم ووعدوهم يعطوا ليهم وش يحب. أمال المهم يدلوهم علينا وعلى سيدي علي بن غذية.
1: كبش ولاد الكلب في بالهم باش نسالي فين، احنا طول عمرنا مظالين، توقفنا لحقنا وقلنا لا ما نخلصوش ولينا عديان لسرايا.
0: واش عندهم يعملين البلاد الناس الكل راي، كان جت نيتهم صادقة وحاكمين جد بالعدل راهم قبلوا مطالبنا وطيحوا لينا هالخلاص.
1: ياهم طويكين قبلوا ووعدوا الشيوخة بالعفو علينا الكل.
2: اره عفو واش يهم النوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، واش بيك ثرتي وجهي بحال ضربة بارود هالذهبي؟
2: لقيتكم طمعين في العفو يا جماعة. قلبي قايل لي هذه خديعة، والخديعة في السرايا طبيعة. قلبي قايل لي فتفتوا لينا الثورة والصواب علي الدين تتحل، كل يتبعد على الأخرى ويصطادونك الجرابة.
0: واش يا الحديث المعصت يا ذهبي؟
2: ليام بيناتنا يا علالة كفرنا عليهم وشعلنا الدنيا وطالبنا بحقوقنا، قلنا ليهم رانا مظالم وما عاد الساكتين، تعرضنا لمماليكهم خافوا اتراجوا وكيوافقوا ركحة الدنيا. تضمنهم ما يخدروش بينا يا علالة؟
0: نايا ما نضمنش في روحي يا حليل، باش نضمن في البقية.
1: ايوه يزم الهدرة، النهار راح يا جماعة، لازم نوصل المولى للرجال بنخذاهم. هيا تحركوا امشي.
2: هيا
1: امشي قدام.
3: كنتم مع باي الشعب علي بنخذاهم، بطولة حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيزة ابو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
4: حضرتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

هذا اليوم حبيبتي أقف على صدى صوتك، على مجرى شواطئك التي غادرتها النوارس والمرافئ والأحلام، لأرتمي مذ ابتعدت

التفت علي قائلة: حبيبي، ليست الظلمة مخيفة ولا خائفة من الشعاع، لأنها لا تحرك جنون الشكوى وتواصل البكاء على الأطلال. تعلمون أن عند نهاية الظلام لابد من أمل لبصيص من الضوء، وذاك الضوء يعني بالنسبة للمحبين إشراقة الأمل. ومن يدري، قد يجمعنا ذات يوم خيط من خيوط الأمل.

انفجرت أجنحته وبنادك وتهاوت أحلامهما أمام صدى ذلك الحب. باتا يزرعان الأوراد شوكا، وباتت ذكرياتهما تتساقط هي الأخرى كالشهوب وكنيازك الهم فوق المرافئ التي غادرتها السفن منذ زمن. وحين أقبل الليل

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 13، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الآية الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. بيّن الله سبحانه في الآيات السابقة اشتغال الكافرين بالأموال والأولاد، وإعراضهم عن الحق، وانغماسهم في اللذات، وعاقبة ذلك، ثم ذكر هنا غرورهم بذلك وسببه، تحذيرا لهم ولغيرهم من استعباد الشهوات لأنفسهم، وتذكيرا لهم بأنه لا ينبغي أن تجعل هي غاية الحياة فتشغلهم عن أعمال الآخرة التي جعلت الدنيا الوسيلة لكسب السعادة فيها. فقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات، أي حببت الشهوات للناس وحسنت في أعينهم وقلوبهم حتى صار حبها غريزة أو فطرة عندهم. ومعنى تزيين حب الشهوات للناس أن حبها مستحسن لديهم، لا يرون فيه قبحا ولا غضاضة، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه، وهذا أقصى مراتب الحب، وصاحبه قلما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحا أو ضارا، ولا يرجع عنه وإن تأذى به. ومعلوم أن من أحب شيئا ولم يزين له يوشك أن يرجع عنه يوما ما، ومن زين له حبه فلا يكاد يرجع عنه. والتزيين لا يكون إلا لتلميع صورة الشيء القبيح وإظهاره للناس في صورة حسنة جميلة لينخدع بها فيقبل عليها. ولما كان فعل زين مبنيا للمجهول، فإن المزين للشهوات غير محدد، فقيل إن المزين هو الله ليبتلي ويختبر، بمعنى أن الله تعالى فطر الناس على حب هذه الشهوات. قال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الأنعام: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقيل المزين هو الشيطان بالوسوسة وتحسين الميل للشهوات لإضلال الناس. قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وعلى أي حال فلا يقصد من هذه الآية منع حب الشهوات إذا كان باعتدال، وإنما الممنوع المبالغة في حب الشهوات والإسراف فيها والاشتغال بها حتى تطغى على العقيدة والدين ويهمل أمر الآخرة. يقول تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم ذكر الله تعالى أصنافا ستة من المشتهيات والملاذ التي ملأت قلوب الناس حبا، فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأولها النساء، فإن الرجل متعلق بالمرأة ميال لها، فهي مطمح النظر وموضع العناية وإليها تسكن نفسه. قال تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعليها ينفق ماله بسخاء، فإسرافهم في حب النساء له الأثر العظيم في شؤون الأمة وفي إضاعة الحقوق أو حفظها. وبدأ تعالى بالنساء قبل البنين وغير ذلك، لأن أكثر ما يفتن به الرجال هن النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقدم الله حب النساء على الأولاد، مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لا يزول. فعل ذلك لأن حب الولد لا غلو ولا إسراف فيه، على خلاف حب المرأة. أما إذا كان القصد بتعلق الرجل بالمرأة هو الإعفاف وحسن المعاملة لها، فهو مطلوب مرغب فيه، مندوب إليه شرعا. ثاني الأصناف البنون، والمراد بهم الأولاد مطلقا، فهم فلذة الأكباد وقرة العين، لكنهم مع الأموال فتنة تتطلب الحذر. قال تعالى في سورة التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة بالأولاد هي الابتلاء بجمع المال لأجلهم. وعبر تعالى بالبنين، وذلك يشمل الذكور كما يشمل الإناث. ثالث الأصناف الستة من المشتهيات القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والعرب تريد بالقنطار المال الكثير، والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد، وقد جرت عادتهم بأن يصفوا الشيء بما يشتق منه مبالغة، كما قالوا: ألوف مؤلفة وظل ظليل. وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي يخشى منها الافتتان، وتستغرق الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك مجال للعمل للآخرة. ومن ثم كان الأغنياء في الأمم السابقة أول الكافرين بالرسل، المستكبرين عن تلبية دعوتهم، وإن أجابوها وآمنوا فهم أقل الناس عملا وأكثرهم بعدا عن هدى الدين. انظر إلى قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا.

مستمعي الكرام، حب المال غريزة في البشر، لأنه وسيلة لتحقيق الحاجات وتلبية الرغبات، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات. ورغبات الإنسان غير محدودة، ولذاته لا حصر لها ولا عد، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها، وما وصل إلى غاية في جمع المال إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها، حتى لقد يبلغ به النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد، فيتفنن في الوصول إليه الفنون المختلفة والطرق التي تعن له، ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولقد أعمت فتنة المال كثيرا من الناس، فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق العباد، بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم، بل عن أنفسهم. ومنهم من يقصر في النفقة على نفسه وعياله، فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس في مأكله ومشربه وملبسه. إلا أن ذم المال ليس لذاته، فهو نعمة من الله، وإنما لما يؤديه من طغيان وتكبر وفسوق. قال تعالى في سورة العلق: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما إذا أدى المسلم فيه حقوق الله والناس، وشكر النعمة، ووصل به الرحم، وأنفق منه فيما يرضي الله، كان خيرا وسببا للسعادة والتقرب من الله. جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ورابع الأصناف الستة من المشتهيات الخيل المسومة التي ترعى في المراعي والمروج. وقال ابن جرير: المسومة هي المعلمة من السومة، وهي العلامة. وسواء كان المقصود الخيل الراعية التي تقتنى للتجارة، أو المعلمة التي يقتنيها الأغنياء، فإنها في الحالين من المتاع الذي يتنافس فيه الناس ويتفاخرون، حتى لقد يتغالى بعضهم في ذلك إلى أبعد الحدود. خامس الأصناف الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، وهي مال أهل البادية، ومنها تكون ثروتهم ومعايشهم ومرافقهم، وبها تفاخرهم وتكاثرهم، وهي زينة، فإن اقتناها صاحبها بقصد المعيشة كانت خيرا، وإن اقتناها مفاخرة ورياء كانت شرا. وقد امتن الله بها على عباده بقوله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سادس الأصناف الستة من المشتهيات الحرث، وهو الزرع والنبات، وهو مصدر دائم للحياة في البادية والحضر، والحاجة إليه أشد من الحاجة لما سواه من الأنواع السابقة، فإن قصد به نفع العباد كان صاحبه مأجورا، وإن قصد به التكثر والبطر كان عليه شرا. ثم وصف الله تعالى تلك الأصناف الستة
وصفا عاما فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. متاع الحياة الدنيا أي يتمتع به فيها ثم يفنى، والمآب هو المرجع في الآخرة وهو الجنة، أي هذا الذي ذكر من الأرض

بجعلها مجرد وسيلة للمعيشة في الدنيا ولا تشغله عن واجباته الدينية نحو الآخرة. فإذا استمتع بها باعتدال ووقف عند حدود الله سعد في الدارين ووفق لخير الحياتين. قال تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مستمعي الكرام، إذا أراد الإنسان النجاة من عذاب الله يوم القيامة ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة. جاء في صحيح مسلم عن أنس: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمعنى أن الجنة لا تنال إلا بالصبر على ما تكره النفس، وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. والشهوات المذكورة في الآية هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة، أو التي تكون سبباً للتفريط في الواجبات الدنيوية والدينية. فإن قصدت ضمن الحدود المعتدلة المعقولة لم تكن وبالا على صاحبها، وقد تكون سببا للثواب وزيادة الأجر إن قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها فيما يرضي الله تعالى. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

إلهي، طابت تباريح الهوى وسمت، فأنت ربي المقصد. وتقاصر الليل الطويل، نوافل وتهجد.

إلهي، يا صاحب النور والجمال، يا من له أصل الجمال وما سواه مقلد، فالشمس من أنواره والبدر ما يتحدر، والزهر في جناته داني القطوف منضد، والمرج رفراف السنا متضوع متورد.

مركب مالت، مالت إلى غرب السماء توقدوا، نور على نور لآفاق الظلام يبددوا.

غائبا قلب المحب سعادة لا تنفد. إلهي إني وحقك لم أرم إلا رضاك وأنشد، فإذا رضيت فليس عني باب عفوك يوصد.

0: صباحكم سعيد. اليوم دخول فصل الصيف وفق التقويم الفلاحي التقليدي. يوم دراسي في صفاقس اليوم حول تطوير مطار صفاقس تينا الدولي. سوق السمك بباب الجبلي يستأنف نشاطه بصفة عادية. توقف وقتي اليوم لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. دعوات إلى عدم استعمال النباتات المجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي تجنبا لحدوث تسممات. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لاستئناف الحرب على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. حزب الله يستهدف دبابتي ميركافا إسرائيليتين جنوب لبنان. وحماس تؤكد أن توسيع سيطرة العدو على 70% من قطاع غزة انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع أنس رباعي إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك والشدة فيك. توا تبدأ معاكم الرحلة في أحلى صباح، مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير في صحة جيدة، أموركم كلها لاباس. اليوم السبت 30 مايو 2026، الموافق لي 13 من ذي الحجة 1447 هجري، واليوم أول نهار في فصل الصيف، شروق الشمس اليوم في 5:05. مرحبا بكم، متأنسونا وترافقونا وتنورونا في صبحيتنا. إن شاء الله يا ربي صبحية الخير والبركة والرزق الوفير للجميع، إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة وممتعة للناس الكل. أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، نرحب بكم ونقول لكم إن شاء الله الاستماع يكون رايق في هذا الصباح. طارق بكور في الإخراج وأنس رباعي ترافقكم في الأعداد والتقديم، نقعد معاكم حتى للتسعة. تنورونا إذا كان بتبيع اخترتوا باش تسمعونا وترافقونا، تسمعونا على الباند FM، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in، وذكركم بصفحتنا على الفيسبوك واللي هي راديو سفاكس، تلقاو معنا برشا اخبار، متابعات، استضافات وبرشا موسيقى وإيقاعات. إن شاء الله يا ربي تروق لكم، وإن شاء الله تلقاو الموسيقى اللي تحبوها، المعلومة اللي حشتكم بها، وأكيد متابعتنا كما قلت باش تكون متنوعة في هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد ليامات.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. توقيتنا 6:13، احنا معاكم في المباشر في المنوعة الصباحية. أحلى صباح إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. زادة كيف تكونوا في أحسن الأحوال، وخاصة تلامذة البكالوريا اللي هما توا في فترة مراجعة استعدادا لامتحان البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. تسألوا على الطقس، زعما كيفاش باش يكون، زعما كيفاش باش تكون الأحوال الجوية بالنسبة لنهار هذا اليوم، خاصة وأنه نجم قولوا سخنت شوية الفترة هذه، درجة الحرارة قاعدة تشهد في ارتفاع. وبالنسبة للطقس اليوم السبت باش يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكاثر في السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية. بالنسبة للرياح مش تهب من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، وتكون ضعيفة معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب. ودرجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض طفيف، تتراوح بين 22 و 31 درجة في المناطق الساحلية، توصل 37 درجة في الجنوب الغربي. طقس يقعد سخون يعني في كل الأحوال، وكما قلت قبليك شوية في المقدمة، احنا اليوم نعيش ليمات الأولى من فصل الصيف، أول أيام فصل الصيف. إن شاء الله كل عام وتوما حين بألف خير، إن شاء الله يدخل علينا بالبهجة والسعادة والسرور، وإن شاء الله يا رب تعيشوا فيه أوقات مزيانة كلها فرحة وكلها أجواء إيجابية. 6:15 توقيتنا، للي اختار انه يفيق على صوتنا هذا الصباح نقولوا له ان شاء الله نهارك احلى وسعد ليامات. وتحيتنا اكيد في هذا الصباح توصل لكل المستمعات والمستمعين، للاباء للامهات العاملين بالفكر والساعد، للتلامذة للطلبه، لكل الفئات العمريه، لكل شرائح المجتمع. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد على موجات اذاعه صفاقس.

محلاها كلمة في فمي، هكا كانت تغني الفنانة الراحلة سيدة نعمة. نخلطوا معاكم للستة و22 دقيقة. كما نعرفوا الناس الكل غدوة لحد غدوة إن شاء الله عيد الأمهات، المناسبة اللي نعبروا فيها عن الامتنان والحب لمن كانت ولا تزال مصدر العطاء والحنان. وكيف نقولوا الأم، نقولوا برشا فنانين الحقيقة تغنيوا بالأم في أغاني خالدة وأغاني بقات راسخة في الذاكرة العربية. نجم نذكر أكيد ست الحبيب محمد عبد الوهاب اللي غنيتها، زادة فايز أحمد وأصبحت أيقونة عيد الأم. كذلك أحن إلى خبز أمي مارسيل خليفة، الغنية اللي كتب كلماتها الشاعر محمود درويش. نذكر زادة غنية أمي الكاظم الساهر اللي عبر فيها عن مكانة الأم وقيمتها. صابر الرباعي زادة قدم أعمال ومشاركات فنية احتفلت بالأم وبمكانة الأم. الخزينة التونسية زادة تحتفظ بعديد العناوين بعديد الأغاني، كما الغنية اللي كنا نسمع فيها للسيدة نعمة محلها كلمة في فمي. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، مبروك التريكي، محلك يا أمي شكري بوزيان، وبرشا برشا أغاني أكيد كما قلت تغنيت بالأم. وإحنا في المناسبة هذه أكيد نقولوا كل عام والأم التونسية والعربية والأم في العالم أجمع بألف خير. كل عام وأمهات العالم بألف خير وألف رحمة أكيد تنزل على روح الأمهات اللي غادرتنا، لكن الأثر الطيب يقعد ديما في القلوب. كل عام وتومة بخير، كل عام وتومة مصدر النور والدفء في حياتنا. 6:24 دقيقة، هذا هو توقيتنا. حبيت نبدأ الحصة اليوم بتحية خاصة للأمهات، كما قلت وإحنا غدوة نحتفلوا بعيد الأمهات. كل أغاني الدنيا، كل أغاني العالم أكيد هدية للأم في عيدها. إن شاء الله كل عام وتوم حين بخير. زيد غرس زيدة غنى غنية يسر مزيانة على الأم، مش نسمعه مع بعضنا. لميمة 6:25 دقيقة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم موجز لأهم الأنباء. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس بتنفيذ عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية وحي بورقيبة وحبانة، شاملات بالخصوص الأحياء والأنهج الرئيسية وعدد من النقاط الحساسة، فضلا عن ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية. خلال اجتماع المجلس الجهوي بصفاقس، أكد المشاركون تواصل غياب قرارات عملية ومشاريع ملموسة، ما يستدعي ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة ووضع رسنامة واضحة للتنفيذ والمتابعة، خاصة في ظل ما تشهده الجهة من تعطل لعدد من الملفات الحيوية ذات العلاقة بالبنية التحتية والنقل والبيئة والصحة والتنمية الاقتصادية. أعلن النائب بالبرلمان عصام شوشان قرر وزارة الصحة بإعادة هيئة وصيانة عدد من الدوائر الصحية بمعتمدية الحنشة على غرار مستوصفات دخان وسيدي حسن بالحاج والحجارة وسيدي محمد بن عمرو ومستوصف الغرابة، وتحويله من صنف 3 إلى صنف 4، إلى جانب إعادة بناء مستوصف الغيب بالكامل ودعم المستشفى المحلي بالحنشة بإطارين طبيين. نبقى في صفاقس، يستأنف سوق الجملة للأسماك بباب الجبل اليوم نشاطه بصفة عادية بعد راحة العيد وفق بلغ سابق لبلدية صفاقس. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن صفاقس اليوم يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس طين الدولي بمشاركة المنظمات الوطنية وخبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية مشتركة وعملية لتطوير المطار وتثمين موقع صفاقس كبوابة اقتصادية نحو وضع خطة عمل مستقبلية تجعل من المطار رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالجهة. أفادت الوكالة الفنية للنقل البري بأن خدمات عن بعد المتوفرة عبر موقع الرسمي ستشهد توقفا وقتيا اليوم من 3 بعد الزوال إلى غاية 6 مساء، ذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. في العالم، قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم أن بلاده مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. ختاما، استنكرت حركة حماس صمت مجلس السلام ومديره التنفيذي إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة ومخططات التهجير القسري للسكان، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: أحلى تحية لأحلى ناس اختارت باش ترافقنا وتعيش معنا صبحية اليوم السبت 30 ماي 2026. مرحبا بكم ترافقونا وتنورونا، يسعد صباحكم وإن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع. اليوم 30 ماي تاريخ هذايا باش نتذكروا فيه الحقيقة حدث ثقافي فني خلى بصمة في تاريخ تونس المعاصر. زعما شنو التاريخ اللي نحكيه عليه اليوم؟ التفاصيل بعد لحظات.
1: في مثل هذا اليوم
0: نرجع بكم ل 30 ماي 1968. تتذكروا شنو صار في التاريخ هذا؟ السيد التاريخ هذا ذكرنا بالزيارة التاريخية اللي عملتها أم كلثوم لتونس وأحيت خلالها زوز حفلات في قصر الرياضة بالمنزه يومي 1 و 3 جوان وسط حضور جماهيري كبير واهتمام ثقافي وإعلامي كبير أيضا. إذن منذ 58 سنة وكما اليوم زارت كوكب الشرق أم كلثوم تونس، وكانت زيارة خالدة، تم تكريمها، تم تبجيلها، تم تقديرها رسميا وشعبيا، وكان الإقبال على الزوز حفلات هذوما اللي عملتهم أم كلثوم أكبر من كل التوقعات منذ لحظة وصولها لتونس. كان فما حفلات استقبال، أجواء كبيرة برشا رافقت الزيارة هذية، كتبت عليها وسائل الإعلام، تعملت عليها حتى أفلام وثائقية. أم كلثوم تقريبا عدت في تونس 10 أيام بين تكريمها والاحتفال بها، كذلك عملت زيارات لبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والمناطق الأثرية والسياحية. ونجم نقولوا أنه زيارة أم كلثوم لتونس عام 1968 كانت لحظة فارقة في تاريخ تونس الثقافي والفني، كانت تجسيد للعلاقات المتجذرة بين تونس ومصر، وأكدت على قوة الفن في توحيد الشعوب. هذيك علاش اليومنا هذا مازالت أصداء كوكب الشرق تتردد في الذاكرة الجماعية، مازالت محفورة في وجدان الناس الكل اللي عاصرت الفترة والحقبة هذيك. زيارة ونجم نقولوا زوز حفلات لليوم معناها قعدوا شهادة حية على عظمة الفنانة هذية، فنانة تجاوزت حدود الزمان والمكان، وكما قلت حدث ثقافي خلى بصمة مش ممكن أكيد تتنسى ومش ممكن تتمحى في تاريخ تونس المعاصر. برشا ناس حضرت الحفلة هذية، برشا معناتها من جهات الداخلية سافروا خصيصا لتونس العاصمة باش يحضروا الحفلة هذية اللي كما قلت قعدت في الأذهان وقعدت في الوجدان. نعود نذكركم إذن بالتاريخ 30 ماي 1968، حلول أم كلثوم في تونس في زيارة تاريخية، وزوز حفلات اللي عملتهم في المنزه كانوا يومي 1 و 3 جوان وسط حضور جماهيري كبير ووسط اهتمام ثقافي وإعلامي أيضا كبير جدا. صباح غير بو توقيتنا، مازلنا معكم للتسعة في أحلى صباحة.

0: اش فما جديد؟
1: فقرة اش فما جديد في الوقت هذا استنست وتعاودت بها في صبحياتنا لاكتواليتي اخر الاخبار والبلاغات، والبدايه ببلاغ صادر عن وزاره التربيه حذرت فيه المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمه المترتبه عن محاوله او ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، واللي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغها عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية.

0: والخاصة، وحذرت أيضا من أنه الاعتدال المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم في صورة الاعتداء هذا إيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل. وأكدت أيضا أنه يحجر اصطحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني باستثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة، وكل تجاوز لهذا الإجراء يعد حسب بلاغ وزارة التربية محاولة غش يعاقب عليها مرتكبها.
1: إيش فما جديد؟
0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حذرت خلال الأيام القليلة الماضية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، هجمات انتحال الهوية، الروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنية الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق أو ما يعرف بـ OTP. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: تفادي مشاركة رمز التحقق، الحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف، وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة، والتحقق من هوية المتصل أو المرسلة.
1: إيش فما جديد؟
0: وزارة الشباب والرياضة أعلنت وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أعلنت عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وسيجري في إطار هذه المناظرات 4 انتداب 141 في خطة أستاذ في الرياضة، 160 في خطة أساتذة للشباب والطفولة، 940 في خطة أساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، و4 في خطة معلمين أول تربية بدنية وفق ما جاء في الرائد الرسمي عدد 53 وصادر بتاريخ 26 مايو 2026. وستفتح وزارة الشباب والرياضة المناظرات الخارجية بالملفات 4 للانتدابات يوم 29 جويلية 2026 والأيام الموالية، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 جوان 2026، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم 1 جويلية 2026 باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول تربية بدنية اللي حدد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح يوم 2 جويلية 2026.
1: إيش فما جديد؟
0: ما زال عنا برشا جديد، ما زالت عنا برشا أخبار، بلاغات، متابعات واستضافات حتى للتسعة موعد نهاية أحلى صباح. إذا كان كنتوا تسمعوا فينا توا وانتم في الطريق ولا في الكياس ولا في وسائل النقل، إن شاء الله طريق سلامة للجميع، أختي وأختي، وربي إن شاء الله يوصلكم سالمين لأي بلاصة ماشيين لها ولا قصدين ربي لها في صبحية اليوم. نهاية أسبوع رايقة للجميع.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. اليوم دخول فصل الصيف وفق التقويم الفلاحي التقليدي. يوم دراسي اليوم حول تطوير مطار صفاقس الدولي. سوق السمك بباب جبل يستأنف اليوم نشاطه بصفة عادية. توقف وقتي اليوم لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. دعوة إلى عدم استعمال النباتات المجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي تجنبا لحدوث تسممات. وفي عناوين العالم، الولايات المتحدة تعلن استعدادها لاستئناف الحرب على إيران إذا تعثر التوصل إلى اتفاق. حزب الله يستهدف دبابتي مركافة إسرائيليتين جنوب لبنان. وحماس تؤكد توسيع سيطرة العدو على 70% من قطاع غزة، انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في موعد أخبارية لاحق. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: انت غنيه هكا كان يغني غزل عادي. 7:07 دقائق استفاقه طيبه رايقه لكم الناس الكل تسمعوا في اذاعه استفاقس في اذاعه بانوراما. ان شاء الله يا ربي نهار الخير والبركه لكم الناس الكل. نهايه اسبوع طيبه للجميع. نحيي برشا كل مستمعاتنا ومستمعينا كل العاملين بالفكر والساعد. نحيي زاد كيف تلمذة الابتدائي اللي هما توا في فتره امتحانات. اي نعم رجعنا بعد عيد الاضحى المبارك رجعنا نعديو في الامتحانات. ما معادش برشا هكا هو نجم نقولوا نهيرين ثلاثة بقدرة ربي ونكملوا الامتحانات بالنسبة للابتدائي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. طلبة زادة كيف فمشكون ظهرت النتائج الخاصة بالدورة الرئيسية. بالمناسبة نقولوا ألف مبروك وتهنينا لكل الناجحين من الدورة الرئيسية واللي تأجلوا لدورة المراقبة. إن شاء الله زينة وإن شاء الله مثلا كان الخير قاعدين يراجعوا للدورة المراقبة. فمشكون مازال يستنى في نتائج الدورة الرئيسية. المهم إن شاء الله زينة للجميع. وتلمذة الباك بطبيعة اللي هما توا في فترة مراجعة باعتباره أنه وسط الأسبوع القادم تنطلق امتحانات الدورة الرئيسية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل المترشحين لدورة بكالوريا سناء. برشا أخبار وبرشا متابعات واستضافات تستنى فيكم في هذا الموعد الصباحي المباشر على صباح. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم والأيامات الجاية. بدأت تسخن نعرف أنه نعرفوا اللي نذكروا خليني نقول نذكروا أنه اليوم هو أول أيام فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي. إن شاء الله يدخل علينا بالبهجة والسرور والسعادة. إن شاء الله كله أخبار باهية وإن شاء الله كله زادة كيف موجات إيجابية. فمشكون ديجا عمل عومة فمشكون عمل غطسة. كما قلت الطقس سخن نشوفه يا هل ترى الطقس مازال باش يسخن وإلا فما تغييرات ولا تغيرات في الأفق. الكل هذا باش نتعرف عليه بعد لحظات. ميتيو والنشرة الجوية باش يأمنها معنا اليوم المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي أنس. تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بتاعت الفريق.
0: شكرا ليك. شنو عنا جديد في طقس اليوم وليمة الجاية؟
1: نعم وكذلك كما ذكرت اليوم إن شاء الله أول يوم في فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي التقليدي. اليوم إن شاء الله معناتها الصيف معناتها تكون آمنة للجميع. بالنسبة ليوم الأمس هو في آخر النهار وفي بداية معناتها بعد الظهر بالمناطق في بداية معناتها الخلايا الرعدية تشكلت بمناطق أقصى الجنوب. سجلنا بعض الأمطار معناتها بجهة البرمة وكذلك بجهة برج الخضرة. ثم في مرحلة ثانية تكونت الخلايا الرعدية وكانت نشطة خاصة بمناطق الغربية للوسط وسجلنا بعض الكميات. إن شاء الله بعد قليل تأتينا القائمة النهائية. بجهة مجد بالعباس سجلنا 5 ملمترات بجهة الرديف كانت في حدود 6 وكذلك بجهة منزل بوزيان سجلنا 5 ملمترات. بالنسبة لليوم ما زال معناتها درجات الحرارة تقريبا في استقرار كما يوم الأمس تقريبا ما فماش تغيير كبير في درجات الحرارة. سحب عامة قليلة تتكاثف أكثر العشية خاصة في بعد الظهر تبدأ بالنسبة لليوم بمناطق الغربية كالعادة للوسط وثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الخلايا الرعدية هذه تكون نشطة في البداية وتنجم تعطي حتى تساقط البرد خاصة بمعناتها المرتفعات الغربية لبلادنا. قد تكون كذلك الأمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة نجم نسجله حتى 30-40 ملمتر. ثم في مرحلة ثانية تشمل المناطق الشرقية للوسط بما في ذلك جهة صفاقس إن شاء الله في مرحلة ثانية آخر نهار معناتها نجم تعطينا شوية على خاصة المناطق الغربية نجم نقوله لصفاقس كلها. بالنسبة للريح اليوم القطاع الشرقي ضعيف فمعتدلة ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر وتكون بطبيعة الحال قوية تحت ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل والحرارة قصوى تتراوح ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. اليوم إن شاء الله الحرارة قصوى بجهة صفاقس تكون في حدود 31 درجة. يبقى الوضع الجوي ملائم لهذه التشكلات الرعدية يوم الغد كذلك الأحد والأمطار تشمل كالعادة مناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال وتتفرعها في آخر نهار ديما في العشية فايت، معناتها تنجم توصل حتى المناطق الشرقية جهة صفاقس جهة المنستير، معناتها المهدية هذا في العشية وارد، معناتها مش الأمطار ماهيش باش تكون معناتها بكميات كبيرة اللي كيما نعرفوها أمطار، هذه أمطار الصيف تتكون معناتها درجات الحرارة سحب ذات حمل حراري كالعادة معناتها بداية الصيف وآخر الصيف ديما يتكونوا الخلايا الرعدية هذوما. بالنسبة للحرارة تقريبا دون تغيير وترجع ترتفع، نجم نقولوا الجمعة الجاية سخونة شوية إن شاء الله صائفة معناتها كما نقولوا معناتها رائعة وكذلك أمنة للجميع وردوا بالنا من الحرارة كالعادة، معناتها نبتعدوا قدر الإمكان على معناتها الأوقات الذروة وإن شاء الله ربي تسترنا ناس كلها
0: إن شاء الله يا ربي. كل شكر والتقدير لك المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر. إذن كما كنا نسمع حسب التقويم الفلاحي في تونس فإنه فصل الصيف رسميا يدخل اليوم ويتواصل إن شاء الله حتى نهار 29 أوت. كما نعرفوا الفترة هذه تتميز بارتفاع درجات الحرارة طول النهار، كيف كيف تنطلق مواسم الحصاد وجني العديد من الغلال الصيفية كما البطيخ وكما الدلاع والخوخ وغيره وغيره. إن شاء الله على كل صيف آمن للجميع، وكما كان يذكر معنا سي صبحي نتجنبوا قدر الإمكان التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الذروة فترة الظهيرة من 11 متاع الصباح للأربع متاع العشية، ونحرصوا بالقدية على شرب كميات الكافية من المياه طول اليوم. إن شاء الله صيف آمن للجميع. 7:13 دقيقة، مرحبا بالناس الكل.

0: صباح.
1: احلى صباح بنزل معكم حتى للتسعة توا 7:17 دقيقة. محلية الغنية ومحلية كلمات الغنية مع جمال الشابي. جو صفاقس يقعد جو صفاقس, جو خاص ومميز في كل الأوقات وفي كل الفصول وفي كل المناسبات. اليوم الحقيقة حدث يعني كنا واكبنا الافتتاح متاعه, كنا واكبنا البداية متاعه, تظاهرة أهلا بكالوريا, التظاهرة هذية اللي يشرف عليها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية الأسرة بصفاقس. أهلا بكالوريا, تظاهر رافقة تلاميذ البكالوريا توا عندها أسابيع, واليوم إذن الاختتام بش يكون الخمسة متاع العشية في مقر دار الأسرة في طريق جرمدة كيلومتر واحد, وبش يتم تكريم سيدات والسادة المربين والمختصين المساهمين واللي كانوا ساهموا في التظاهرة هذية. برشا الحقيقة تفاعل كان مع أهلا بكالوريا, أكثر من 300 ساعة تدريس وأكثر من 20 حصة تأطير نفسي واجتماعي لكل تلاميذ البكالوريا. وهو نسمو سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي لمنظمة المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس يستعرض أبرز ما جاء في نسخة السنة من أهلا بكالوريا.
2: ظهرت أهل البكالوريا 300 ساعة تدريس في مختلف المواد ولكل الشعب, 21 ساعة تأطير وورشات للإعداد الذهني والنفسي والصحي. بد هنا أن أستغل تواجدي معكم والأولياء اللي قاعدين يستمعوا فينا, هو بصفة عامة لكل أبنائنا وبناها, خفوا على صغيراتنا يعني العبء وهذا الضغط النفسي الكبير. اليوم تقريبا وضعية الامتحانات تصير حالة طوارئ في كل المنازل في كل ديارنا, عائلاتنا تبدأ في حالة طوارئ, وهذا في الواقع على عكس ما نعتقد احنا كأولياء انه هذا يساهم في تحسين النتائج او في, هو على عكس تماما, هو يولد ضغط على صغيراتنا وعلى ابنائنا, ومن شأنه ان يكون عنده نتائج عكسية على هذا. اصبحنا نتحدث على هوس كبير من الاولياء في الجانب الدراسي اللي قاعد من عام العام ومن خاصة فترة الامتحان قاعد يأثر تأثير سلبي على أبنائنا التلاميذ, وهذا ما لاحظوه من خلال نفور أبنائنا التلاميذ لأنه ثم ضغط كبير يتمارس قاعد على سياراتنا.
1: إذن الفترة هذه ننسيه الضغوطات, ننسيه ستريس, ننسيه أي حاجة تنجم لقدر الله تعكر الفترة متاع المراجعة وفترة الامتحانات. احنا حبينا نحييو سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس على كل المجهودات المبذولة في إطار نسخة سنة من أهلا بكالوريا. كما قلت اليوم بش يصير حفل موسيقي بمناسبة اختتام أهلا بكالوريا, وكما كنا نسمع أكثر من 300 ساعة تدريس تم تقديمها في إطار أهلا بكالوريا, أكثر من 21 ساعة تأطير اجتماعي ونفسي للتلامذة الباك. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. 27 دقيقة توقيتنا ديما معكم في أحلى صباح.

الله زينة وديما لاباس للناس الكل اللي تسمع فينا. أحلى صباح أجمل بداية يوم للجميع. اليوم السبت 30 ماي 2026، أيامات ونستقبلوا شهر جديد، شهر جوان، شهر مرتبط بالامتحانات، بالمناظرات الوطنية خاصة. كيف نقولوا جوان نقولوا الدورة الرئيسية للبكالوريا، نقولوا زادة كيف كيف امتحان النوفيام، نقولوا امتحان السيام، نقولوا موسم الحصاد. نعم الحصاد متاع النتائج، إن شاء الله يا ربي تكون نتائج في مستوى الانتظارات متاع الناس الكل. احنا بعد شوية باش نكونوا على موعد مع نشرة الأخبار، تجيكم تمام 7:30 بعد أخبار الرياضة. بعد هذا المواعيد الإخبارية باش نرجع نكمل معاكم اللقاء في أحلى صباح. برشا استضافات، برشا أخبار، باش تكونوا على موعد معا في صبحية اليوم في الجزء الأخير من حصتنا ومن منوعاتنا معاكم. إن شاء الله يا ربي باش نواكبوا اليوم الحقيقة يوم تحسيسي حول الدراجة الهوائية. هذه باش يصير اليوم في صفاقس، باش ناخذ التفاصيل كل مع كنز الجديدي، باش نحكيو على الاستعدادات للامتحان البكالوريا من الناحية العائلية، من الناحية الاجتماعية مع الأخصائية في علم الاجتماع بوثينة بوعليقي، باش نحكيو زيد على الاستعدادات من الناحية الغذائية مع أخصائية التغذية علا، باش نواكبوا زيدا كيف كيف حملات النظافة اللي مازالت متواصلة في صفاقس، عمليات رفع الفضلات بعد عيد الأضحى المبارك مازالت متواصلة في عدة مناطق بلدية. اليوم باش نعملوا إطلالة على بلدية جرمدة من خلال حضور الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جرمدة في البحر المثلوثي، وعديد الاستضافات والمواعيد الأخرى استنوا معنا في أحلى صباح اللي باش يقعد معاكم حتى للتسعة مع تحية سالم عيسى. معنا اليوم في ستوندار يرافقنا على الأجهزة الفنية في الإخراج طارق بكور، وأنسى ربيعي معاكم في الإعداد والتقديم. نشرة الأخبار بعد شوية مع سهم شعور أمن الجيبسي، وأخبار الرياضة كل نهار سبت كيف العادة مع زميلنا منجع في طلع. نرجع لكم بعد شوية، مرحبا بالناس الكل.

0: صباحكم سعيد. اليوم دخول فصل الصيف وفق التقويم الفلاحي التقليدي، يوم دراسي حول تطوير مطار صفاقسطين الدولي. سوق السمك بباب الجبل يستأنف اليوم نشاطه بصفة عادية. دعوة إلى عدم استعمال النباتات المجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي تجنبا لحدوث التسممات. توقف وقتي اليوم لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لاستئناف الحرب على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. وحماس تؤكد أن توسيع سيطرة العدو على 70% من قطاع غزة انتهاك صريح لاتفاق ما يسمى بوقف إطلاق النار. ومعكم في التفاصيل أمن الجبسي.
1: صباح الخير.
0: وسهام الشعور. نستقبل اليوم فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي، وسيتميز طقسه بانخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي.
1: ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الأخيرين وتكدس نفايات عيد الأضحى تسبب في انتشار كثيف وواسع لحشرة الوشواشة، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة تكثيف عمليات التبخير والحرص على النظافة.
2: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشه تجي
3: المقر نتاعها تدي موصول لسطنين
4: توا اخويا زاد لازم واحد يحترم شويه يعمل ساشي يلم الزبده في ساشي ويخرجها
5: المدوات والمياه الراكده والنظافه
6: حتى كعبه تعمل ما تعمل
7: وكثره تاويك الحوانط اللي هذا تحل تاع مشوي وكليك وكذا يغسلوا المعونه نتاعهم البرة في الشارع وكل شيء هذاك بطبيعه مش يعمل الوشوش وزيد بالتلوث هذا اللي عندنا
5: لازم تداوى سا يداويوها ونحيو المياه الراكده
4: الوشوشه منين تتكون تتكون من الوسخ
8: هكا دار المواطن عادي ولا
9: لازم نستحفظ شويه رد بال
5: عندي صغار يضربوا في الوشاشة في وجه من تويه
6: يزمي هيداو على بكري
5: حيو المياه الركضة والنظافة زادها الكثيرية نظافة لو سيخ برشا
6: مش العيدة لقى في كل وقت مش مازلت عيد مازلت في كل وقت
7: شو اسأل تويك تسم تعديلك في الدم نتاعك برشا وان شاء الله لفتة كمل من البلدي وصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء سرتو الجمعة هذه كي يجيو يبخونا تقعد صفاقس ديما مزيانة وديما فواحة
10: الأيامات هذه هشت على الاخر ندعو للبلدية تشوف لنا حل تعمل دي بلاك الالتهابات الجلدية اللي مشية وتزيد تكبر معناها مش عادية تحس انها سامة
11: في الجمعة نستهلكوا 23 دينار في توكس اكثر من الماكلة
12: غير تهزر الطبيب قرصات الوشواشة من الوشواشة
13: حتى الكبار وبتبش وتخرس والله بتبش سامة معناها فهمتها لازم يداوية وهي العادة والله يقبل لساعات يداوية ومعناها تتنحى
12: وشواشة حالة كل الريف كل مدينة صغار الكبار احنا في الريف كلتنا الوشواشة.
0: وتزامنا مع التشكيات من انتشار عديد الحشرات نفذت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس مساء أمس عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية وحي بورقيبة وحبانة شملت أيضا ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية. وقد أكدت بلدية صفاقس أنها ستواصل هذه التدخلات بصفة دورية لتشمل بقية المناطق وذلك تبعا لتطورات الوضع الميداني.
1: البيئة في صفاقس والمصابات المراقبة والبنية التحتية والمشاريع المعطلة وملفات أخرى على غرار مطار صفاقسطين الدولي تنتظر الانفراج. وفي هذا الإطار يحتضن القطب التكنولوجي بحي الأنس صباح اليوم يوما دراسيا حول تطوير الاستراتيجي لمطار صفاقسطين الدولي التحديات والأفاق الاستراتيجية، وذلك ضمن مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام بهدف بلورة رؤية مشتركة وعملية لتطوير المطار وتثمين موقع صفاقس كبوابة اقتصادية ووضع خطة عمل مستقبلية تجعل من المطار رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالجهة.
0: هذا اليوم الدراسي الذي يشارك فيه المدير العام للطيران المدني ومسؤولون جهويون وفاعلون اقتصاديون وأطباء ومنظمة وطنية ومجتمع مدني سيكون فرصة لفتح نقاش جهوي حول مستقبل مطار صفاقسطين الدولي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الربط الجوي وتعزيز الاستثمار والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال إضافة إلى تطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك.
1: اليوم ودراسي حول مطار صفاقس طين الدولي، سبقه اجتماع المجلس الجهوي بولاية صفاقس أمسية والذي خصص لبحث أولويات مخطط التنمية القادم.
0: الحاضرون بينهم نواب وأعضاء مجالس إقليمية وجهوية ومحلية انتقدوا غياب قرارات عملية ومشاريع ملموسة، وطلبوا بضرورة التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة ووضع رزنامة واضحة للتنفيذ والمتابعة، خاصة في ظل ما تعيشه صفاقس من تعطل لعدد من الملفات الحيوية ذات العلاقة بالبنية التحتية والنقل والبيئة والتنمية الاقتصادية والصحة.
1: الصحة في صفاقس تعاني بدورها عديد النقائص خاصة على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار قررت وزارة الصحة إعادة تهيئة وصيانة عدد من الدوائر الصحية بالحنشة على غرار مستوصفات دخان وسيدي حسن بالحاج والحجارة وسيدي محمد بن عمر ومستوصف الغرابة، وتحويله من صنف 3 إلى صنف 4، إلى جانب إعادة بناء مستوصف الغيب بالكامل ودعم المستشفى المحلي بالحنشة بإطار طبيعي وفق النائب البرلمان عصام شوشان.
8: الحقيقة تجاوبت معنا الوزارة، وهذا موثق بمراسلة كتابية من السيد وزير الصحة وكذلك الإدارة الجهوية، في دعم هذه المستوصفات وإعادة صيانة متاحة على غرار إعادة بناء مستوصف الغيب كاملا، معنى إعادة تهيئته وبناء كاملا، كذلك مستوصف دخان، مستوصف الغرابة واللي هو سيقع تحويله من سنة 3 إلى سنة 4 مع تدعيمه بالعديد من المستلزمات الطبية، كذلك مستوصف الحجارة اللي هو زاد فيه تكلفة في بناء السور، ومستوصف سيد حسن بالحاج زاد كذلك فيه اعتمادات لإعادة الصيانة والتهيئة، ومستوصف سيد حميد بن عمر في انتظار تهيئة بقية المستوصفات على غرار مستوصف بير صالح، وهكاك على الأقل نكون قدمنا معنا خطوة إيجابية في تهيئة هذه المرافق الصحية الحقيقة اللي هي توفر مستلزمات المواطنين الحاجيات اليومية للمواطنين اللي يعانون منها.
0: نبقى في صفاقس، وبعد راحة العيد يستأنف اليوم سوق السمك بباب الجبلي وسوق السمك المركزي نشاطه بصفة عادية. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. عودة إلى شأن الصحي، وفي انتظار نتائج تحليل العينات التي تم رفعها للتثبت من أسباب التسمم الذي أسفر عن وفاة شخصين بمدينة المكناسي، أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة لاستعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، إضافة إلى تناول أطعمة غير مطهية جيدا أو لسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد.
1: المختصة أكدت أن بعض النباتات البرية على غرار الفيجل والدفلة الصفراء قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض القلب، داعية إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي. وحذرت العياري من ترك الأطفال عرضة لاستهلاك النباتات العشوائية أو مجهولة المصدر.
0: في موضوع آخر، تتوقف اليوم وقتيا خدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد والمتوفرة عبر الموقع الرسمي www.att.com.tn، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع.
1: التوقف سيكون بداية من الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية 6 مساء، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها.
0: إلى أخبار العالم، والبداية من لبنان. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أطلقت المقاومة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة 15 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى، فيما أعلن جيش العدو رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان واعترض معظمها حسب زعمه. كما أكد جيش العدو أنه تم تسجيل سقوط صاروخ في منطقة كريات شمونة دون وقوع إصابات، مع تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال الأراضي المحتلة.
1: وفي وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتها ضد تجمعات وقوات الاحتلال في جنوب لبنان، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية عن تسجيل 5 إصابات جديدة، وسط حديث بأن حزب الله بدأ في الأونة الأخيرة اعتماد استراتيجية عملياتية جديدة تركز على استهداف قادة الجيش الإسرائيلي النشطين في جبهة جنوب لبنان وعلى طول الحدود الشمالية.
9: ومع مواصلة التصعيد الصهيوني في عدة بلدات في لبنان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن المحادثات المتعلقة بما يسمى الأمن بين الكيان الصهيوني ولبنان كانت مثمرة، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات.
1: ووفق ذات المصدر فإن المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وأشار البنتاغون إلى أن نتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر للمفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.
9: وفي جديد المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفيما أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز، أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية.
1: وأفاد مسؤول في إدارة ترامب لنيويورك تايمز أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات.
9: وفي ظل سياسة الغموض المتواصلة، قال وزير الدفاع الأمريكي إن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على ما يسمى بتذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
1: إلى قطاع غزة، أطلقت آلية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النار شرقي محافظة خان يونس جنوب القطاع، وفي آخر حصيلة للعدوان سقط 4 شهداء فلسطينيين في غارة إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية.
9: وردا على تصريحات نتنياهو بتوجيه الجيش الإسرائيلي لتوسيع سيطرتها على قطاع غزة ليصل إلى 70%، استنكرت حركة حماس صمت ما يسمى بمجلس السلام إزاء هذه التصريحات.
1: حماس اعتبرت ذلك انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الدول الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من هذه التهديدات واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية والعدوانية.
9: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. اليوم دخول فصل الصيف وفق التقويم الفلاحي التقليدي، يوم دراسي حول تطوير مطار صفاقسطين الدولي، سوق السمك بباب الجبل يستأنف اليوم نشاطه بصفة عادية، دعوة إلى عدم استعمال النباتات المجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي تجنبا لحدوث تسممات، وتوقف وقتي اليوم لخدمة الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لاستئناف الحرب على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، وحماس تؤكد أن توسيع سيطرة العدو على 70% من القطاع انتهاك صريح لما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار.
14: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
9: في الختام أجمل تحيات أمنة الجبسي وسهم شعور، مع تحيات الزميل المخرج طارق بكور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل مرجع طلة وأخبار الرياضة.
15: إذاعة صفاقس
16: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
15: عشرة ديمة.
14: سبور نيوز.

موعدنا الأول من سبور نيوز. صباح الخير، باش نحكي على آخر أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم الكبر، كذلك المنتخب الأولمبي، وأيضا باش نحكيه على الكرة المحلية. لكن حبيت باش نبدأ برياضات القاعات، نبدأ بكرة اليد. نعرف اليوم ختام موسم كرة اليد في الأكابر والكبريات، اليوم في قاعة رادس الأولمبية الأربعة العشية النهائي كأس تونس بين النادي الرياضي بساقة الزيت والترجي الرياضي التونسي. قبلها في ماضي ساعة في نفس القاعة نهائي الكبريات، النادي الإفريقي مع النادي النسائي بالمكنين. الكرة الطائرة، المنتخب الوطني الكبير بشارك في ألعاب المتوسط تارنتو 2026 في إيطاليا ضمن المجموعة الثانية مع تركيا وسوريا. هذا ما أفرزته القرعة لإجراء أمس في القاعة الكبرى بجامعة

0: مجموعات في الرابطة المحترفة الثانية في نهاية البطولة. التقدم الرياضي بساقط الدار كان فاز على أمل حمام سوسة 3-2 في مباراة هجومية فرجوية. فوز مكن التقدم من الموسم كبطل الرابطة المحترفة الثانية. ونذكر طبعا بأن الزوز فرق كانوا ضمن الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. أهداف التقدم سجلها المهاجم المتألق زياد العلوي في الدقائق 28 من ضربة جزاء 86 ودقيقة 89، بينما سجل للأمل خالدون منصور دقيقة 45، طاهر حمودة في دقيقة 65. نفهم من هذا أن التقدم إلى حد دقيقة 85 كان متأخر في النتيجة 1-2، ثم أرجع في المباراة بتسجيل زوز أهداف في 3 دقائق. نقول مبروك للتقدم الرياضي بساقيت الدايه. في الكرة المحلية اليوم موعد لقاء الحاسم لمعرفة الثالث الفرق الصاعدة لبطولة المحترفة الأولى بعد أمل حمام سوسة وتقدم سقط الدير. اليوم في ملعب سوسة الأولمبي الأربعة متاع العشية الملعب القادسي واجه نادي حمام الأنف. حكم الساحة فرج عبد اللوي، في الفار أمين لوصيف ومساعد الفار وسام بوغطاس. في ختام موسم كرة القدم المحلية غدوة الأحد موعد الدور النهائي لكأس تونس أكابر، الملعب حمد العقربي برادس الأربعة متاع العشية باش تنطلق المباراة بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي. الحكم نضال بالطيف على مستوى الساحة، في الفار مجدي بلاغة، مساعده في الفار حسني النيل. نوصلوا لأخبار منتخبنا الوطني لكرة قدم أكابر، لأنها أمس تربص طبرقة، اليوم باش يسافر لفيان باش يواجه بصفة ودية المنتخب النمساوي نهار الاثنين الجاي غرة جوان في 8:45 متاع الليل بتوقيت تونس. المباراة باش يتم نقلها على الوطنية الأولى الشبكة الأرضية TNT. ذكروا أن منتخبنا تنتظر نهار 6 جوان مقابلة ودية ثانية في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي في ماضي ساعتين بعد الظهر. في أعقاب تربص تبرقة قدم عدد من الملاعبية تصريحات لوسائل الإعلام. الحقيقة شد انتباهي تصريح مهاجم FC كوبنهاجن الدنماركي الياس العشوري اللي كان صادق مع نفسه في علاقته بالمنتخب. نسمعه.
1: Au plan personnel, j'ai essayé de faire ce que je fais tous les jours, de m'entraîner à fond, d'essayer d'être fit, d'éviter les blessures. Et sur le plan collectif, je n'ai pas forcément de vision, mais je sais qu'on a un groupe de qualité, des nouvelles idées à assimiler. Donc tout ne sera pas parfait dès les premiers matchs, mais j'espère qu'on va réussir à monter en puissance pour être le plus performant possible pendant la compétition. Et ça serait un bon moment maintenant pour penser à ça. Je préfère largement une victoire de l'équipe, parce que si on gagne on est pratiquement assuré de passer le premier tour, donc je préférerais une victoire de l'équipe même si je dois jouer 0 minute tant que l'équipe elle gagne, pour moi c'est le plus important. J'en ai déduit qu'il y avait encore du travail à faire, que j'avais toujours pas réussi à montrer le meilleur de moi-même en sélection, donc maintenant je suis là avec un nouveau coach, on verra ce qu'il compte faire et je suis là, je suis prêt pour aider l'équipe peu importe où.
0: أهم حاجة اللي قالها ليس العشوري في التصريح هذا وأنه مقتنع أنه ما عطاش اللي ينجم يعطيه للمنتخب الوطني التونسي منذ بداية مشاركته مع المنتخب التونسي. وننتظر الحقيقة الكثير من هذا اللعب اللي بروز بشيفة ملفتة للانتباه في البطولة الدنماركية مع فريقه FC كوبنهاجن. ذكر المنتخب الوطني باش يسهل مشاركته في المونديال نهار 2-15 جوان بمواجهة منتخب السويد اللي تأهل للمونديال في الملحق الأوروبي. توقيت المباراة هذه باش تكون نهار في 3 متاع الفجر من يوم الثلاثاء. ذكر أن مقابلات المونديال باش تكون منقولة على قنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في أخبار منتخبنا الوطني الأولمبي اللي دربوا أنيس بوجلبان مشاركته في دورة تولون بطولة موريس ريفيلو في فرنسا. منتخب الأولمبي كان سافر البارح لفرنسا، المواعيد متاع مبارياته في الدورة هذه في 5:30 نهار لحد 31 ماي غدوة ضد منتخب جمهورية الكونغو، جمعة 5 ماي أمام منتخب السعودي لحد 7 جوان بل جمعة 5 جوان أمام منتخب السعودي لحد 7 جوان مع المنتخب الصيني والأربعة 10 جوان ضد منتخب كولومبيا. إلى أخبار الأندية، في أخبار النادي الساقسي اللجنة المستقلة للانتخابات المكتب

تنفيذي لهيكل سوسيوس أصدرت أمس بلاغ أبرز ما جاء فيه أن اللجنة بعد غلق باب تقديم الترشحات نهار 21 ماي وعدم تلقي أي قائمة مترشحة قررت تأجيل الجلسة العامة العادية الانتخابية والدعوة إلى موعد جديد لانتخاب مكتب تنفيذي جديد في أجل أقصاه أشهر من تاريخ 6 جوان موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي أوقع تأجيلها. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري قدمت أمس استقالتها الجماعية في المقابل باش توصل المهام نتاعها إلى حين عقد الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة اللي منتظر تحديد موعدها نهار 30 جوان وباش يتم في القريب فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي الجديد للنادي الاتحاد الرياضي المونستيري. نختم بالكرة في أوروبا تحديدا في فرنسا. نيس يضمن البقاء في الليغ 1 بعد فوزه في إياب لقاء البراج البارح على سانت إتيان 4-1 وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف وهكا سانت إتيان يبقى في بطولة الرابطة الثانية الفرنسية. نذكروا لعبنا الدول علي العبدي كان غايب في لقاء البارح بعد التحاقه بالمنتخب. علي العبدي نذكر أنه شارك في لقاء الذهاب. في آخر أخبار البرسا حسب الصحف الكتالونية إدارة النادي باش تتقدم بعرض رسمي ب 100 مليون يورو لانتداب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز 26 عام ونص اللي ينشط في فريق أتليتيكو مدريد. اللاعب أبدى موافقته في انتظار موقف الأتليتيكو. هي سبور نيوز. شكرا لك طارق بكور كنت معي في الإخراج. تحية أنا منجع تطلع أنصر باعي تواصل معكم منوعة أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة نهاركم زين. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. صفاقس، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: أين موقع صفاقس من سؤال المتخيل؟ ما مكانة كتابها في المشهد الروائي التونسي والعربي؟ ماذا أضاف روائي صفاقس وقصصوها إلى الكتابة السردية خطابا وحكاية فنا وفكرا؟ كيف صاغ كتاب صفاقس صورة مدينتهم ومثلوها روائيا وقصصيا؟ ما هي القيم الفنية والجمالية التي تنطوي عليها هذه الكتابات؟ بعض من الأسئلة والإشكاليات التي طرحها المؤلفان عبد المجيد بن البحري، متحصل على الماستر في الأدب العربي الحديث وفي رصيده عديد الكتب، ومحمد دمق، كاتب وروائي له عديد الكتب وهو أيضا سينمائي ومصور فوتوغرافي. المؤلفان طرحا هذه الأسئلة وغيرها في كتابهما المشترك الذي يحمل من العناوين أنطولوجيا السرد في صفاقس، مختارات قصصية روائية.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: كتاب جاء في 300 صفحة من الحجم الصغير، وقد تناول فيه المؤلفان 53 علما من أعلام صفاقس رتبوهم حسب الحروف الهجائية. نذكر منهم عامر بشا، محمد بن جماعة، الطيب التريكي، عبد المجيد الحاج قاسم، بلقيس خليفة، محفوظ الزعيبي، نزار شقرون، محمود طرشونة، أحمد العش، عبد السلام المسدي وغيرهم. وقد قام المؤلفان بالخطوة الأولى في مجال البحث عن المتخيل السردي في صفاقس والمتمثل في تجميع النصوص ولم شتاتها والتعريف بأصحابها واختيار نماذج منها، ثم ترك للقارئ الاطلاع وللباحث والناقد تحليل قيمة النصوص وجماليتها الفنية وتوجهاتها الأدبية وخلفياتها الفكرية.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: أنطولوجيا السرد في صفاقس، مختارات قصصية روائية، كتاب لعبد المجيد بن البحري ومحمد دمق، تجدونه بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

أحلى صبيح لأحلى ناس اختارت باش ترافقنا وتعيش معانا صبحية اليوم على موجة إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. مرحبا بكم ترافقونا وتنسونا ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما زالت كي بديت ما احنا راهو بدينا من الستة اللقاء هذا معكم في أحلى صبيح. أما ساعتنا الثالثة فيها برشا متابعات مواكبات واستضافات. بعد شوية إن شاء الله ننطلق في المواكبات هذه مع التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا مازالوا كي تحكوا بنا توا في الاستماع زادة كيف نصبحوا عليكم ونسلموا عليكم ونقول لكم إن شاء الله استماع رائق ليكم وإن شاء الله زادة كيف تكونوا بخير في صحة جيدة في فورمة أموركم كلها 5 على 5. احنا نستقبلوا اليوم جديد هذايا ببرشة طاقة وبرشة موجات إيجابية وإن شاء الله نهاية أسبوع تتعدى مزيانة تتعدى خفيفة فيها برشا حوايج جديدة وفيها برشا حوايج مفيدة زادة كيف ثنية زينة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله توصلوا سلامات لأي بلاصة ماشيين لها ولا قاصدين لها. ربي في صبحية اليوم كما نعرفوا الناس الكل مازال موسم الحج متواصل مازالوا حجاجنا يكملوا في المناسك متاعهم في مكة وكذلك في المدينة. أنا باش نعطيكم فكرة على بعض البيانات الإحصائية اللي مازالت كيف صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام 2026. البيانات تقول أنه إجمالي عدد ضيوف الرحمن اللي أديوا مناسك الحج هذا العام وصل 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. وأظهرت المؤشرات الإحصائية تفوق ملحوظ لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة يعني الحجاج الدوليين واللي بلغ العدد متاعهم 1,546,655 حاج ينتميوا ل 165 جنسية مختلفة. في حين اقتصر عدد حجيج الداخل يعني المواطنين والمقيمين داخل المملكة اقتصر العدد متاعهم على 160,646 حاجة. من حيث التوزيع الجنسي لضيوف الرحمن تقاربت نسب الذكور والإناث بشكل كبير برشا حيث بلغ عدد الحجاج من الذكور 893,396 حاج مقابل 813,905 من الإناث. كيف البيانات فيما يخص وسائل النقل والمنافذ اللي استقبلت الحجاج القادمين من الخارج ظهر وتبين أنه الطيران يظل الخيار الأول والأبرز للأغلبية الساحقة حيث استقبلت المنافذ الجوية 1,485,729 حاج وجات المنافذ البرية في المرتبة الثانية باستقبال 54,429 حاج ثم المنافذ البحرية اللي عبر من خلالها 6,497 حاجة. على صعيد التنظيم والخدمات اللوجستية الميدانية أظهرت البيانات تجند طاقات بشرية كبيرة لخدمة الحجيج وضمان سلامة مناسكهم حيث بلغ عدد العاملين في مختلف القطاعات الميدانية 441,000 موظف وعامل مدعومين بجهود 26,000 متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم الإسناد والخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن. بالنسبة للحجيج التوينسا لموسم 2026 بلغ العدد متاعهم 10,982 حاج وحاجة من بينهم 1,000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 من داخل تونس موزعين على كامل مناطق الجمهورية. احنا نقول ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج موسم السنة موسم 2026. نخلط معاكم 8:14 دقيقة ديما معاكم وصلنا الرحلة في أحلى صباح. شكري بوزيان فنغم هذي نرجع لكم بعد شوية.

0: صباح
1: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة. صباح النشاط والحيوية للجميع، صباح الرياضة زادة كيف كيف للجميع. بيمنوا تو باش نحكيو على الرياضة وباش نحكيو على نشاط تنظمه الجمعية الرياضية النسائية بالعين، يتمثل في يوم تحسيسي حول الدراجة الهوائية، باش يكون هذايا في دار الشباب العين اليوم الصباح بشراكة مع عديد الهيكل المحلية. يسعدنا برشا أن تكون معنا بالهاتف سيدة كنزة جديدي واللي هي رئيسة الجمعية الرياضية النسائية بالعين. صباح النور سيدة كنزة.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، وعلى كل المستمعين، عليك وعلى كل المستمعين، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
1: وانت زادة بالامثل، ان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت بخير. نشاط يهدف بالاساس لنشر ثقافة استعمال الدراجة الهوائية، باعتبار انه الوسيلة هذية تساهم بشكل كبير في تحسين الصحة، كيف كيف تحافظ على البيئة، وتشجع الناس الكل باش يتبنوا نمط حياة نشيط صديق للبيئة. يظهر لي في الإطار هذي تنزل نشاطكم اليوم سيدة كنزة.
2: أي هو نشاط رياضي بالأساس، أنت تعرف الدراجة الهوائية اليوم وسيلة نحاولوا ديما في كل مرة نذكروا بها، هو يوم تحسيسي رياضي صحي وبيئي بالأساس. اليوم باش يبدأ ينطلق على الساعة 8:30 بطريق منزل شاكر كيلومتر 8 بالشراكة مع بلدية العين، برشا معناتها هياكل، الجامعة التونسية للدراجات، المندوبية الشباب والرياضة، الكشافة، عدة جمعيات أخرى، السلامة المرورية، إلى إن شاء الله ما نسيت حد يعني.
1: إن شاء الله يا ربي. أنا قلت برشا هياكل معناها تساهم في
2: برشا هياكل، أي برشا هياكل اليوم، نهار معناها طاقة إيجابية على عين المكان، معناها ما شاء الله حضور مكثف. تم التسجيل بدأ من الساعة 7 والانطلاق إن شاء الله باش تكون في جولة في على الساعة 8:30.
1: ممتاز. تم اختيار يعني شعار الدراجة أسلوب حياة، صحة، بيئة، حرية، معناتها هذا دليل على أنه إذا كان نختار وسيلة النقل هذه الدراجة باش نساهموا في تحقيق برشا فوائد. سيدة كنزة
2: أكيد الدراجة مربوطة بعديد معناتها تأثر على معناتها برشا حاجات منها البيئة. دونك انت تعرف في خضم التلوث والمحيط اليوم نراه معناها المحيط كيفاش، دونك الدراجة هي تساهم بصفة أساسية في نظافة المحيط، الهواء النقي والعديد من وصحي في حد ذاته ورياضي في نفس الوقت. وانت تعرف الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم.
1: ويريد معناتها إذا كان يعملون هذوك المسالك المخصصين للدراجة هكيك نحمي المستعملين متاحة من حوادث الطريق لا قدر الله، مسلك معناتها في كل بلدية ولا في كل منطقة مخصص للدراجات راهو ينجم يحقق برشا فوائد وحاجة فكرة سمحة معناتها.
2: صحيح. أنا اليوم نشكر شكر خاص بلدية العين قاعدة تخدم على قدم وساق، وبالتحديد معناها تم بالحق كما قلت أنت مسلك خاص للدراجات، توا كيف نشوفه معناها على بريسك على 8 كيلومتر معناها مع المسلك الصحي في طريق منزل شاكر زادة. نعم. معناها قاعدة معناها بالحق معناها قاعدة تشجع في الرياضة، وهذاك هو المتنفس بالنسبة للناس الكل في خضم ستريس ومشاغل الحياة.
1: نعم. شنو الرسالة اللي توجهها اليوم للي باش يشاركوا الكل في هذا الحدث سيدة كنزة؟
2: نقول لكم مرحبا بكم اليوم بحدنا، وهذا معناها كانطلاقة ومواصلة باش تكون للتشجيع على استعمال الدراجة الهوائية، والوليدات معناتها نبداو حتى انا معناتها نطمح انه حتى في العديد من النوادي والعديد من دور الشباب ان يتولي هذه رياضة الدراجة الهوائية معناها والتشجيع على استعمالها حاجة أساسية. نعم. للشباب والصغيرات والنساء وكل شيء، وانا بحكم معناها في الرياضة معناها عندي انا اليوم نشجع معناتها نشكر أعضاء الجمعية الرياضية النسائية، خاطر بالفعل والله عندي برشا نساء يجيوا ديما عندهم استعمال الدراجة الهوائية، معناها نشجعهم، عندي حتى اللي تعمل في معناتها في 11 و12 كيلومتر يوميا. ما شاء الله.
1: ممتاز.
2: يعني ممتاز.
1: شكرا لك سيدة كنزة الجديدة رئيسة الجمعية الرياضية النسائية بالعين على الفرصة هذه اللي أتحتها لنا اليوم باش تعرفنا على نشاطكم. كما قلنا يوم تحسيسي بعنوان الدراجة الهوائية أسلوب حياة، صحة، بيئة، حرية. البرنامج فيه برشا فقرات بخلاف الافتتاح الرسمي، فما حصص توعوية حول الصحة، حول البيئة، السلامة المرورية كما كنا نسمع، وفما برشا ورشات لتعلم أساسيات استعمال الدراجة وكذلك الصيانة متاحة. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله زينا اليوم.
2: يعيشك مدام، الله يخليك. شكرا.
1: 8:24 دقيقة توقيتنا، مازلنا معكم للتسعة في أحلى صباحة.

0: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة توا 28 دقيقة. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، نهاية أسبوع رايقة ومميزة لكم الناس الكل مع اقتراب امتحان البكالوريا. نعرفوا أنه دور العائلة، دور المجتمع ككل كبير برشا في توفير الظروف الملائمة للتلامذة اللي باش يترشحوا باش يجتهزوا الاستحقاق الوطني هذا في أفضل الأحوال. نعرفوا أنه نجاح التلميذ في الموعد هذا ما هوش مرتبطة كهو باستعداد العلمي، لكن أيضا يتأثر بالمحيط اللي يعيش فيه. اليوم حابين نحكيه على يعني الاستعدادات العائلية والاجتماعية لنجاح الموسم هذية لتلميذ البكالوريا باش يكون في أحسن وأفضل الأحوال. هذيك علاش نستضيفه معنا في المباشر بوثينة بو علاقي، دكتورة في علم الاجتماع. صباح نور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح نور أنت، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة.
0: شكرا لك على حضورك معنا. قلت انه تلميذ البكالوريا كما يتاثر معناتها كما يتاثر برشا حوايج معناها في الفتره هذه، حبيتنا سورتو احنا نركزوا على المحيط الاجتماعي، المحيط العائلي، كيفاش الاولياء عندهم دور كبير برشا باش يوفروا افضل الظروف في الفتره هذه لابنائهم.
1: أيه صحيح إنه العائلة تواصلت في فترة هذه بالامتحانات متاع البكالوريا عندها دور مهم. على خطر احنا ما يكفيش إنه معناتها التلميذ يبدأ يقرأ معناتها حاجته كان تسكي سيونتيفيك باش إنه ينجح، ولكن بالعكس الدعم العاطفي اليوم متاع العائلة خاصة هو اللي يخليه يتحول من الضعف اللي هو كان يمكن يعاني فيه، وإلا التخوف اللي هو ممكن يعاني فيه، ولا التوتر زادة، فانت يخليه معناتها يتحول معناتها الأداة متاع قوة. دونك هذاك علاش لازم تكون فما العائلة هنا تلعب دور محوري معناتها في التهيئة نتاع المناخ الكل، خاصة فيما يتعلق بالمراجعة، وكيف كيف بدا معناتها من ناحية انها توفر الهدوء داخل معناتها في وسط الدار. ولكن حذاري على خاطر يمكن الدور هذايا والدعم العاطفي ممكن يتحول احيانا الى ضغط غير مباشر، وخاصة كما تعرف انه احنا البكالوريا ولات تاخذ اكثر من حجم نتاعها الطبيعي، وساعات تتحول زادة الى رهان عائلي. معناتها ما عادش نحكيو على البكالوريا كمسار دراسي،
0: نعم،
1: ولات هي رهان عائلي، وهذاك علاش هذايا ممكن يسبب ضغط للتلميذ. دونك هذاك علاش لازم نحاولوا اللي احنا تكون عندنا استعدادات اجتماعيه منظمه، خاصه في تنظيم الوقت معناتها داخل الاسره معناتها. اما نعرفوا احنا كيف كيف تقليص الزيارات والالتزامات الاجتماعيه، كيف كيف كيف كيف بدا اعاده ترتيب الإيقاع اليوم من الأسرة، خاصة بأنه يكون يتماشى معناتها مع المراجعة، مع الفترة نتاع المراجعة مع التلميذ.
0: نعم. هين برشا زي كيف كيف أنه انبعدوا التلميذ على كل مظاهر الصخب والفوضى والضجيج، الهدوء في الفترة هذه مطلوب بوثينة.
1: أكيد مطلوب الهدوء، ومطلوب زي كيف اللي أنت تخفف من معناتها من التوتر، وكيف كيف اللي أنت تعطيه دعم عاطفي معناتها. على خاطر ما نعرفش أنا توا تعرف أنت اللي بريود متاع عيد معناتها، ما زالت الزيارات في وسط العائلات وكل شيء. دونك هذاك علاش معناتها بالنسبة للعائلة اللي عندها معناتها شكون يقف في البكالوريا، وبالنسبة للعائلات الأخرين اللي يبدأ عندهم شكون يعدي في البكالوريا، كيف يخففوا من هذه الزيارات والالتزامات الاجتماعية إلى أقصى حد معناتها.
0: التشجيع زاد عنده دور هين برشا في مثل هذه الفترات، نشجعوهم نحفزوهم، هذا يساهم في تعزيز الثقة بالنفس أكثر، في رفع من المعنويات أكثر زادة.
1: أي دور الأولياء بالطبع ما يقتصرش كده على المتابعة والتوجيه معناتها، بل بالعكس هو معناتها يتعديه إلى إعادة إنتاج مناخ من الطمأنينة معناتها. هذا اللي يخلي التلميذ حتى إذا كان غلط، ولا إذا كان يكونش عنده مثلا معدل في وسط العام، ولا إذا كان يتعب ميسالش نخليه يرتاح شوية. راهو معناتها احنا محلش في الأخير راهو في كومبيتسيون معناتها البكالوريا لازم تاخذ أكثر من حجم نتاعها الطبيعي. معناتها نخليه هي حاجة عادية، امتحان عادي، باش ينجم التلميذ أنه يتجاوز ديجا هو الخوف اللي عنده بالبكالوريا. خاطر احنا البكالوريا راهو ماهيش مجرد العام هذاك اللي نقراوه البكالوريا، معناتها ديجا نسبقولها احنا مقطع احنا كي يبداو نحكيو يبدا يقع في الزمني مازال لك عام على الباك، فهمت معناتها
0: عدد التنازلي
1: ولا ايه. احنا نحضروا في التلميذ، ولكن احنا قاعدين نخوفوا فيه من هو في الاخر امتحان عادي بعد في الاخر الامتحان مش كيجي على حاجه ما قرايش هو
0: ينجم يكون عدى امتحان قبل اصعب من البكالوريوس معناتها
1: اصعب اصعب اصعب الامتحان البكالوريوس هذاك علاش يدخل للبوش ياخذ اكثر من الحجم نتاعو الطبيعي وما لازموش بالحق يتحول الى رهان عائلي انا ولدي نجح وانت ولدك ما نجحش ولا كيف كيف هو يبدا يعدي وانت شوف انت عمي والخوك نجح بالمعدل هذا ولا ولد عمك نجح بالمعدل هذا هذا راهما ماشي مصلحه التلميذ صرتو في الفتره هذه اللي هو ديجا بطبيعته معناتها يعاني من التوتر.
0: نعم ان شاء الله على كل ظروف المريحه والملائمه الكل تكون متوفره للتلميذ مع عائلته مع المجتمع ككل ان شاء الله نشوفوا صغارنا الكل يا ربي ناجحين في بكالوريا السنة وبكالوريا العام العوام الجايه. شكرا لك بثينة ابو علاقي دكتوره في علم الاجتماع على هالنصائح اللي نعتبرها ذهبيه وثمينه للتلميذ وللعائله نتاعه وللانتوراج معني المحيط نتاعه زاد كيف كيف. شكرا لك.
1: شكرا وانا نحب نشير لحاجه اخرى لضروره اعاده توزيع الادوار داخل الاسره.
0: نعم
1: معناتها ما نحطوش الدور كان على الام ولا الدور كان على البو ولا الدور كان على الخو معناتها لازم كلهم يكونوا يتشاركوا كلهم على خاطر في الاخر راهو النجاح هو نجاح العائله كامله والله اللي يقدر الفشل رغم انه بيسميش فشل خاطر ينجم هو يعاود راهو يعتبر هذا اكيد راه ثم نقص معين في دور من الادوار داخل العائله.
0: نعم شكرا لك مرة أخرى
1: بالتوفيق الكلام دلكم
0: والنجاح للجميع يا ربي. شكرا لك. 8:35 دقيقة توقيتنا ديما معكم في أحلى صباحة.

0: الصباح.
1: هذا هو الموعد المباشر أحلى صباح فضل يجيكم كل صباح على موجات إذاعة صباح قسم 6 وحتى للتسعة توا التسعة غير 4 دراج. تحية للناس اللي ما زلت كيلتحق بينا توا في الاستماع، إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد. ما تحكينا قبيلك شوية على الاستعدادات لامتحان البكالوريا من الناحية الاجتماعية من الناحية العائلية. هم برشا زاد كيف كيف إنه نحكيه على الاستعدادات لامتحان البكالوريا من الناحية الغذائية. إيه نعم، الصحة الغذائية هما برشا في مثل هذه المواعيد في مثل هذه المناسبات، ونبدأ نحضر رواحنا مقبل بفترة، معناها 3-4 أيام جمعة مش نهارة الباك، نبدأ نتبع في معناها نظام غذائي معين. لا، احنا قلنا على بكري شوية نستعدوا للباك من الناحية الغذائية. وأكيد أخصائي التغذية علا اليوم عندها مجموعة من النصائح اللي باش تقدم بهم لتلمثل الباك لعائلاتهم، زي كيف كيف اللي هما عندهم دور كبير برشا باش يحرصوا على تغذية سليمة في الفترة هذه. صباح النور علا.
2: النور دوك، نسلم عليك وعلى جميع مستمعي إذا تفاقص. اخترت اليوم باش نحكي على الباك، إن شاء الله ربي نجحنا الكل مش ناكلوا صغارنا نهارة الباك. نحاول ننصحكم هكا بثلاثة حاجات ياسر ياسر مهمين، حاولوا أنكم ما تنسيوهمش. به أول حاجة نعرفوها الناس كل يقول لك راهي الشوكولا باهية بالكونسنتراسيون. دايوغ علاش هي شوكولا باهية؟ على خاطر فيها المغنيسيوم، والمغنيسيوم يعاوننا باش نقصوا من التو دو ستريس، يحطك هكا تركز خير. راهو ماهوش كان الشوكولا اللي فيها المغنيسيوم، فما برشا حاجات من اهمهم الشوكولا. دونك نجمو نعملو في الفطور الصباح نتاعنا قبل ما نخرجوا طابع ولا جوز شوكولا، ماذا بيها تكون شوكولا نوار باش تكون فيها اكثر بورسنتاج نتاع كاكاو.
1: وبخلاف الشوكولا اللي هي باهية وقلنا مفيدة برشا للتركيز، يعني شنو نجمو نلقاو زادا؟
2: ناخذ شوية بنان الصباح فيه بوتاسيوم فيه مغنيسيوم، ما نكسروش ما ناكلوش كعبة كاملة، حتى هكا 3-4 ترونش صغار متاسا سوفي. جوست احنا حاشتنا بهكا الاميدون هكا السكر بطيء، وحاشتنا بهكا البوتاسيوم والمغنيسيوم باش نقعدو امريقلي. وفما زادا في لي زولياجينو معناتها الفرويسات اللي هي برشا، والفرويسات هنيا زادا فيهم اهم حاجة اللي باش نحكيو عليها اللي هي الاوميغا 3 اللي فيها يعني اللي هي نوع من انواع الدهنيات الصحية. دايوغ احنا نعرفوا انه المخ والجهاز العصبي متكون بريسك من كله من الدهنيات،

0: والغذاء متاع المخ متاعنا أكثر حاجة يحبها هي الأوميجا 3. دونك نحاولوا إنه ناخذه بالبيت خويسات قبل ما نمشي ونقرأ ونعديو، ونحاولوا إنه ما نعملوهاش في رويساك مالحة سينو باش تولي تعطش في وسط لي تخرب بالسكر باش تشربوا كل شيء. دونك حاولوا تعملوا في رويساك أقليوهم في الدار وما غير ملح. وأحسن حاجة هي جوزة، اختر فيها الغطور متاع أوميجا 3 أوميجا 6 أحسن واحد. سينو زادة نجمو نعملو مثلا كيما البسيسة. وعليش جبتنا على البسيسة؟ خطر البسيسة باش تكون فيها سكر بطيء، ونجمو نعملو بسيسة معها الفاكية ونخلطوها بزيت الزيتونة، وفما حتى اللي يعمل شوية كاكا ولا يذوب شوكولا ويحطها هكا فوق البسيسة، وهكيك عملنا أنا بما إتقاء لما نقوله احنا فيه كل شيء، فيه السكر البطيء، فيه المانيزيوم، فيه الأوميجا 3، فيه زيت الزيتونة، معناتها وجبة طيارة بامتياز. دونك ناخذ منها شوية في الصباح. وعلاش إذا جبت على البسيسة هكا الموضوع يجبد موضوع، خاطر ليش برشا صغار ولا برشا دي بارون يغلطوا ويقول لك انا برا لازمني ناكل حاجه حلوه باش نتنشط وباش ناخذ انرجي، هاو يشرب جو، هاو ياخذ شاميه، ولا ياكل في الحلوه على بعضه يحسب روحه قد ما يطلع السكر قد ما باش يمشي نشط باش يمشي تكيل الاكزامان نتاعو. الوغ كو راهو كي تاكلوا ماكله فيها برشا سكر راهو نكبت السكر في البدن باش تطلع في ساعه باش نعملوا ايبرغليسيمي، اللي بعدها بطويعه هكاكا باش تدينا ايبوغليسيمي رياكسيونيل، خاطر البدن يتفجع من كميه السكر اللي كلاها ويخرج كميه كبيره نتاع انسولين ويطيح السكر في الدم في ساعه في ساعه. وهكاكا بعد ما كنا نحسوا روحنا ناشطين باش تحس روحك فاشل وتعب، تحس روحك بالحق هكا تقلق، حتى الكونسنتراسيون راهي باش تقل. دونك هنا ثلاثه حاجات اللي انا قلتهم نعودهم في ساعة في ساعة، عنا المانيزيوم وعنا الأوميجا 3 وعنا السكر البطيء. دوما ثلاثة حاجات لهم يكونوا متوفرين في الوجبة متاع فطور الصباح باش هكاكا نضمنوا أنه ليكزاما لي بروف نتاعنا تتعدى في لي بون كونديسيون
1: إن شاء الله يا رب.
0: وأخر حاجة باش نقولها زادة هي الماء، ما تنساوش البون هيدراتاسيون، تشربوا بالباهي الماء، خاطر حتى نقص الماء راهو ينجم يعمل شوية وجيعة راس وينجم يطيح في الكونسنتراسيون. دونك هنا حاولوا أنكم تلموا بهذم الكل، ولا محل الباك ده اللي ما زاله 3 ايام ولا 4 ايام. دونك نبداو في الماكله الصحيه هذه كيفاش من تويكا، خاطر حتى العبد كيف يحضر بدن قبل البيريود راهي باهي على الاخر، وواحد هكا يحضر روحه حتى مغالمه وكل شيء. وحاولوا انكم تكونوا واعيين بربي بربي بربي هكا لي جو وهكا الحليب، حاولوا تنقصوا خاطر راهو بالحق تاستر. فما حتى اللي يهز معاه حلوه في وسط الدوار ولا يهز معاه اي اجو مثلا، حاولوا انكم تهزوا حاجات تنفعكم مش حاجات تطيح لكم الكونسنتراسيون. دونك ردوا بالكم وان شاء الله بنجاح للناس الكل،
1: ان شاء الله بنجاح والتوفيق للناس الكل. اذا هذه نصائح علا بالنسبه للتلاميذ القادمين على الامتحان متاع البكالوريا. دونك ابعدوا على الحلوى والسكريات والعصائر هذيك اللي تبدا مش طبيعيه، عوضوهم بحوايج صحيه. هاي عطتكم هي برشا امثله وبرشا نماذج، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. تستغير بعد توقيتنا ديما معكم في احلى صباح.

0: 48 دقيقة، هذا هو توقيتنا ديما معكم في أحلى صباح. كما تعرفوا الناس الكل بعد عيد الأضحى المبارك برشا فضلات تراكمت هنا وهناك في كل المناطق تقريبا، لكن مجهودات مختلف البلديات في صفاقس ما زلت متواصلة من أجل رفع الكميات متاع الفضلات هذية. إذا صفاقس انطلقت منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك في المتابعة وفي المواكبة لعمليات رفع الفضلات للمجهودات المبذولة من مختلف بلديات صفاقس في العمل هذية. اليوم باش نسلط الضوء على بلدية قرمدة، نشوفوا بطبيعة وين وصلنا عملية الرفع، فمشي بعض الأرقام، فمشي بعض الإحصائيات، ويا هل ترى يعني انتهت عملية الرفع وإلا ما زالت. سعيدة جدا باستقبال معنا سي البحري المثلوثي كاتب عام بلدية قرمدة وهو المكلف بتسييرها. مرحبا بك سي البحري.
1: بيك عايز كيف خير ليك أختون سوصة خير كيف مستمعين إذا تفقص.
0: شكرا ليك. يظهر لي العمل ليلا نهارا من أجل رفع الفضلات بعد العيد سي بحري.
1: فعلا أخت أنس، هو طبعا هي مناسبة العيد، نعرف الناس كل كونه معناتها الفضلات تتضاعف بشكل متمهول. دونك البلدية عملت معناتها استعدت كما ينبغي للمناسبة هذه. دونك وصار جلسات على مستوى ولاية اطراف سيدي ولاية صفاقس وكيف كيف على في مستوى البلدية، وكل الأطراف معناتها عددنا خطة عمل فترة هذه العيد، فترة لمجابات معناتها الفضلات هذه المخلفات العيد الأضحى. دونك الفترة التحذيرية عملنا فيها معناتها تحسيس وتوعية وإعلام المواطنين بكل معناتها الأماكن، تجميع الجلود، أوقات العمل نتاع الفرق النظافة، حطينا باش يحطوا الفضلات في أكياس مغلقة معناتها في الأماكن المخصصة لها، مش نامبورت أو معناتها مش في أي بلاصة. دونك وكيف كيف انطلقت العملية تقريبا مثلا الحملة هذه من قبل عيد نهار الوقفة، برشا ناس خرجت فضلات معناتها في تنظيف المساكن نتاعها وغيرها، كانت فضلات كبيرة برشا. كيف كيف نهار العيد وكيف الثاني عيد، هذوما ثلاثة أيام اللي معناتها كانوا هما معناتها أكثر الأيامات اللي فيهم الفضلات هذه. دونك البلدية سخرت الإمكانيات كلها مع الشركات اللي متعاقدة معها، مع المقاولين الخواص اللي متعاقدة معهم. دونك كل الإمكانيات المادية والبشرية طبعا، وقاع تقريبا احنا نهار الثاني عيد تقريبا كملنا تقريبا عملنا البلدية كل وبعد كيف كيف نهار الثالث عيد وقاع تنظيف أماكن كشير رؤوس وكيف كيف وقاع تعقيم الأماكن نتاع اللي فيها كانت فيها شوية فضلات بالجير معناته باش على الأقل باش الحد من انبعاث الروائح وتعقيم الأماكن هذه.
0: نعم يعني نجم نقول وصلنا لنسبة 100% توسي البحري في عملية الرفع.
1: أعتقد أمس وصلنا 100% من أمس مع توقع مع التغطية مع المنطقة البلدية كامل. أمس الصباح تقريبا ما عدنا حتى شيء، مع ولت مع فضلات عادية كما كما كما كل يوم تقريبا. مع توقع تغطية البلدية بنسبة تقريبا 100%. نعم مع شكر خاص لعون النظافة خاصة كلك سواء اللي يخدموا على البلدية ولا متاخدين على المقاولين هذوما نتاع رفع الفضلات اللي بالحق معناتها بذلوا مجهود استثنائي في الثلاث ايام هذوما في معناتها فترة العيد هذه.
0: نعم شفنا تسخير حتى ذيك الاتخاكس كمين كبار شفناهم معناها على عين المكان موجودين باش يأمنوا النظافة بعد العيد. كما قلت نحب من خلالك نحيي كل العاملين

0: في المجال هذية يعني دون قطاع العمل كان مسترسل، وديما نقولوا نحن أن النظافة هي مسؤولية مشتركة، كما عون النظافة معناها يبذل في مجهود، احنا زادة كيف كيف كمواطنين شوية وعي شوية مسؤولية، ولا خليني أقول لازم برشا وعي وبرشا مسؤولية باش الناس الكل نساهموا في نظافة مدينتنا. نعرفوا معناها الدنيا سخنت، صيف تخل، ما نحبوش نشوفوا هذيك ولا ما نحبوش نشموا هذيك الروائح الكريهه، ما نشوفوش الوشويشه. دونك الناس كل يد واحده وكل حد من موقعه يساهم في النقطه هذه. يا سي البحري،
1: ثم ثلاث نقاط فقط صغيره نحب نلاحظ عليهم خاصه مع المواطنين، خاصه هو احترام التوقيت. ماذا بينا الناس تحترم الوقت الخروج نتاع احنا كنقولوا خرجوه في الليل بريزوم الساعه تاع الليل، ماذا بينا مش كل ربع ساعه يبداو نظفوا الدنيا بعد ساعتين نرجعوا نقلقوا. احترام التوقيت خارج الفضلات كيف كيف احترموا الاماكن اللي نحطوا فيها، مش نبورت في اي بلاصه في اي مكان في اي كذا، ساعات قدام جامع قدام كذا ما يصيرش معناتها في, في في اماكن معناتها كيف كيف، وما فيها بس كيف كيف يحطوا في تاشي 200 ملي معناتها ما في حتى شيء، ماهوش مبلغ كبير باش تكون في تاشي معناتها محكم، هذه هم ديجات صغار لكن ياثروا برشا على على على مجال النظافه.
0: شكرا لك سي البحري المثلوثي كاتب عام بلديه جرمده والمكلف بتسيير شؤون على حضورك معنا اليوم الصباح. ليك انت تحيه كبيره ولكل العاملين طبعا في المجال نتاع النظافه، الاعوان الكل بارك الله فيهم ويستحقوا منا اليوم كل الشكر والتقدير. شكرا ليك انت زاد على قبولك دعوتنا اليوم الصباح، بارك الله فيك
1: وبارك الله فيك ديما واقفه معنا وديما معناتها دعم للعمل البلدي، بارك الله فيك.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. 8:54 دقيقه ترتيحه قصيره مع الموسيقى، نرجع بعد نختم معكم احلى صباح.

حسنا جارتي نغم وصلنا للدقيقة 58 بعد 8 كهو في وقت البرنامج. نشكر برشا كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي كانوا معانا من 6 وحتى لقيت هذية. شكرا زاد كيف كيف للضيوف اللي كانوا معانا في الموعد والتزموا معانا. شكرا فريق الحصة اليوم كان معانا طارق بكور من 6 في الإخراج. تحية زاد كيف كيف للزميل أنور بوجلبين. تحية المنعم جمال في القاعة الفنية المركزية. سلام عيسى في ستوندار وأنس ربعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. بعد شوية سويعة موزيكا مع ألفة زميت. نهاية أسبوع رايقة للجميع حبيب.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم طقس اليوم بسماء مغشاة بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، مع تساقط البرد وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن صفاقس اليوم يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس طينا الدولي بمشاركة منظمات وطنية وخبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية مشتركة وعملية لتطوير المطار وجعله رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالجهة. نبقى في صفاقس. يستأنف سوق الجملة للأسماك بباب جبل اليوم نشاطه بصفة عادية بعد راحة العيد وفق بلاغ سابق لبلدية صفاقس. أفادت الوكالة الفنية للنقل البري بأن خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي ستشهد توقفا وقتيا اليوم من 3 بعد الزوال إلى 6 مساء، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. في العالم، ذكرت فرانس بريس أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة صحة الاحتلال عن تسجيل 5 إصابات جديدة خلال هذه المعارك. بالتواصي مع تواصل التصعيد الصهيوني في عدة بلدات في لبنان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن المحادثات المتعلقة بالأمن بين إسرائيل ولبنان كانت مثمرة لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات. ختاما، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران، وذلك إذا تحذر التوصل إلى اتفاق في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تحرقل التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرى ديما.

0: الحلوة
1: الناس الحلوة اللي يسمعوا فينا توا بيان سور الناس اللي تحب برشا موزيكا برشا جو برشا إيقاعات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من موزيكا تبدأ معاكم توا وبديت ديجا مع الغنية الحلوة هذه اللي حمادة هلال اخترنا نبدأ بها حصتنا اليوم من موزيكا مع جو آخر جو شو نقولكم أنا جو نهاية أسبوع جو بداية عطلة للبعض خاطر في الوسطى بين فما في ويكاند فاصل مع العطلة نهايرين أخرين إن شاء الله بالنسبة للتلاميذ الابتدائي تحية للتلاميذ الكل يسمعوا فينا إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق وربي نوريكم سيرتكم هذه دعوة باهية دعوة خير على الصباح هكا في موزيكا اللي باش تسمعوها حتى للعشرة هذه ألفا زميت سلام عليكم كيف العادة تقولكم فرحانة برشا نكون معاكم احنا الحقيقة عيدنا ليلة العيد وعيدنا ثاني أيام عيد الأضحى ونعاود ونعيد عليكم توا ونقولكم إن شاء الله عيد مبارك للجميع اللي سمعونا واللي ما عيدناش عليهم كيف إن شاء الله تحية توصل للناس الكل أنور بوجلبين طارق بكور معنا على الكونسوليت اليوم يونسونا الاثنين كما قلت برشا إيقاعات برشا موزيكا مرحبا بتحياكم مرحبا باقتراحاتكم الموسيقية هيت جونا يبدأ يزيد بشوية بشوية الإيقاع متاعو باش نسمعو دخل عيونك باش نقول شيل عيونك أما شيل عيونك عني عنا بعد شوية ذيك الغنية اللي وليت ترند في العالم كامل بعد التوينسة ما حطوها وبعد ما شفناها في سلسلة صاحبك راجل دونك تعرفت برشا الغنية وبعد نرجعو لها بأكثر تفاصيل وناخذ عليها فكرة حتى وقتاش هي صارت الغنية وكيفاش توا تنفخ في صورتها من جديد معناتها الغنية هذه يا ميتا وباش نسمعوا راغب علامة ولطيفة

الشبيه ما يفحرت السقايين. فهمتوا الميساج؟ مفهوم الميساج هكا ولا؟ عنا مثال، مثل شعبي احنا هوني بالدرجة متاعنا يوضح زادة تقريبا نفس المعنى هذية. على كل احنا في هذا الكل نحيوكم الناس الكل، نقول لكم مرحبا بكم معنا، اهلا وسهلا في موزيكا حتى للعشرة متاع الصباح كيف العادة. ان شاء الله نوروكم بالإيقاعات بالأجواء الحلوة المزيانة المتنوعة، هذا اللي نحبوه. مرحبا بتحياكم اللي دخلت لنا على اللافيش الخاصة بالبرنامج موزيكا، ديجا نوار بديلنا ولا حاجات الحلوة بديت لنا، وتحية ليهم الكل وخيان والأخوات اللي قاعدين يبعثونا كيما سميرة فوراتي. إن شاء الله نهارك زين يا سميرة، تحب تسلم على العائلة الكل والأحباب الكل وخاصة ولده محمد وتقوله بنجاح إن شاء الله. قلوبنا مع صغيراتنا بالحق قاعدين يعدي، وربي يحفظهم إن شاء الله، ربي ينجحهم. هذه بالنسبة لابتدائي، ما يزيد ما زال عنا البكالوريا هكا ولا؟ شكون اللي عنده البكالوريا؟ إن شاء الله ربي ينجح، وإحنا نتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. إن شاء الله نهارك زين. عواطف بوسرسار تحية ليك، تحية الفاطومة فاطمة الجراتي تحية ليك، تحب تسلم على الناس الكل زيدا. فكرية الغرياني تحية ليك يا فكرية. شنو تحب تسمع فكرية؟ تقولي نهديها لكل أغاني روح أمي، الحاجة حبيبة والأخواتها مهدي وطاهر وخالد وليلى وسميرة. تحب سمير لوسيف يميمتي الغالية تهديها لها في عيد الأمهات؟ شنو رأيك في الست الحبيب؟ شنو رأيك نبدلو شوية مثالش؟ كيف عواطف بوسرسار تسلم على أمها بمناسبة عيد الأمهات وتقول ربي يرحمها، وتقول ربي يرحمها وينعمها وفي الجنة إن شاء الله وربي يصبرك على فريقها. فايزة الرباعي تحية ليك يا فايزة، إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليامات. فتحية السيح تحية ليك يا فتحية. زهرة السلامي إن شاء الله نهارك زين، وتحب تقدم تحية كبيرة لأمها الغالية فاطمة بمناسبة عيد الأمهات وجميع الأمهات تحية لهم، والله يرحم كل أم متوفية. هند عبيد شكرا ليك يا هند. نور حلواني والله للأسف ما تلقيت التحايا كلهم، أغلبهم تقريبا 90% كلهم على الأمهات اللي توفي، وربي يرحمهم وربي صبر كل قلب موجوع على ميمته. كما نور حلواني قدش مرة تصل بينا، نور نعرف هذية تترحم على أمها وإن شاء الله تقول عيد الأمهات في الجنة وربي يرحمها وينعمها وربي صبرني على فريقها. أنا مش تبكيوني توا خطر حلف بينا نعطوا لي زونت بوزيتيف في الحصة وشوية موزيكا وإيقاعات وجو، فنلقى تحايا هكا هكا هكا سي مش تغمرني هذيك لبيس إن شاء الله وربي يرحمهم. وأكيد فمش حتى حاجة تعوض بلاصة الأم، ربي يرحمهم وربي فضل كل أميمة موجودة يا ربي وشدها إن شاء الله بالصحة. شنو رأيكم نمشي ولا كيف العادة؟ المنيو المنيو دي جوغ كما قولوا بلا دي جوغ، لا نحكيوا على موزيكا ونحكيوا على طرب ونحكيوا على فن وعلى أحساس وعلى إيقاع زيادة. نحكيوا على فنان تحبوا تسمعوه ديما في موزيكا العندلي بوس كيما نقولوا هنا في موزيكا اكاو، خاطر لو جوغ تيتولير في الحصه تقريبا لحد الان يمكن 99% يمكن حصه غفلنا ما عديناش العندلي تقريبا الحصص الكل فيهم عبد الحليم حافظ تحبوا تسمعوه، خاصة في صبحية نهار السبت، خاصة بعد أحلى صباح يكون تقريبا 100% تونسي باعتبار يتعاد على راديو بانوراما وإذاعة تفيقس في نفس الوقت، ففرصة وتبدأوا هكا متوحشين شوية جو الطربي والشرقي وخاصة العندليب. اخترني لكم المقطع هذا من على حسبي وداد 10 دقائق. صحة ليكم نسلكم.

على حسبي وديد هكا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ دندنتوا معاه وتسلطنتوا معاه وعملتوا معاه الكيف متاعكم. دونك إن شاء الله دي معامين معانا كيف ونحيو الناس الكل اللي تحقت بينا توا ونقول لهم موزيكا بديت معاكم تقريبا 9 ودرجة ما تتواصل حتى للعشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ألفا زميت معاكم في موزيكا كيما كل نهار السبت اللي عاملين معانا الكيف كيما قلنا متفرهيدة الإيقاعات تقولوا ألفا كل مرة زعمش مش تعدينا. مستمعتنا الجمعة الفايتة طلبت الحقيقة ضيعت الاسم ما طلبت صباح فخري وإحنا وعدناك باش نعديو لك صباح فخري بعد شوية. ينعم ينعم ما تو باش نغيروا الإيقاع توتالمون باش نغيروه خاطر باش نخرجوا من الطربي مش نخرجوا من الشرقي باش نمشيوا للتونسي وباش نمشيوا للجو المزيان وين الديار اللي إن شاء الله يا ربي ديما عامرة ديارنا بالضيف بالقبيلة باللي يعيشوا البرة وجاوا بحذينا. الدنيا تبدأ كين منورة ونقولوا أنستونا احنا نقولوا ولا نقولوا زادة زارتنا البركة.

النجمي في موزيكا. ينعم ونستنا في صبحية اليوم الجو فريحي، جو إن شاء الله احتفالي، علاش لا، برشا مناسبات قاعدة بديت ما شاء الله، وبدأ يقبل بريسك يبدا سيزون عادك بيه للناس اللي توا قاعده تحتفل بالزواج نتاعها. درصاف حامزه تقول لي جو عالمي، يعطيك الف صحه، قول انت صحيت يا درصاف، وان شاء الله عيدك مبروك لله. ابتسام شريف نقول لك ان شاء الله نهارك زين يعيشك ويعطيك الف صحه، ومحليك محليك خاطر برشا كلام مزيان، ويعيشك على كل كلمة حلوة قلتها يا ابتسام. رجاء مرزوق حمدان إن شاء الله نهارك زين رجاء، تقول كل عيد وانت بألف خير، تقولي نحب نهدي، نحب نهني عائلتي واخواتي وخويا بالعيد، ونقولهم نحبكم برشا، والله يرحم أمي وبابا، ونهدي لهم كل أغاني الحصة بيان سور لأخواتك ربي يحفظهم. هنا بن سالم تقول صباح الخير ألفة، متعتنا بأغاني الحصة كيف العادة، نشكرك على اختيار، ربي يوفقك ويعطيك ما تتمنى. تقولي بالنسبة لي شهر مي مميز، أول يوم 1 مي عيد الشغل وفي أعياد.

حتحب تسلم على عائلتها الكل واخواتها وامها وتقول لهم عيدكم مبروك. فتحيه رقيق شل نهارك زين يا فتحيه يعيشك. وتقول زده نحب نسلم على بنتي لبنتي لطيفه وملاك وزاد اختها نجات وبنتها الفه وضحى ودره. ان شاء الله هكا قريت صحيحه ما نعرفش علاش ضاعت علي الحروف. دونك ان شاء الله كل الاسامي كل اللي قلتها صحيحه وتحياتي ليك يعطيك الف صحه. شكرا لكم على تحييكم وعلى تفاعلكم معنا. هات نسمع شويه صباح فخري مش شويه عاد نسمع صباح فخري في قدك المياس 9:49 دقيقه.

0: موسيقى.
1: اي اي هذيك هي الموسيقى. صباح فخر يسمع، نحبوا نعديوكم الدنيا الكل راه نحبوا سويعة غير درجة ما نحبوا نسمعوا فيها برشا حاجات. شفتوا علاش ما نجموش نعديو اليوم وردة؟ دونك مازلنا باش نزيدوا نسمعوا الايقاعات بطبيعة عن اهداء يخص الحاج وحجاجنا الميامين. ان شاء الله يا ربي يبلغ المقصود، وتحية لهم الكل ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا اداوا المناسك كيما يلزم كما يجب، وسلامه للجميع ان شاء الله، وترجعونا سالمين غانمين باذن الله. تحيه للحاج نجم نقولوا توا وسيم الغريبي اللي موجود في البقاع المقدسه هو وزوجته نوال، ربي وصلهم سالمين ان شاء الله غانمين، وربي فرحهم بفرح. وياسين الغريبي صغيراتهم ان شاء الله يا ربي، وعقبال ان شاء الله عوده معاهم مع فرح وياسين ان شاء الله. علاش لا؟ يا وسيم تحيه هذه من عند والدتك لا فضيله بالغيث، وبوك فرج الغريبي وكل اخواتك وعائلتك ربي.

هكا هكا ان شاء الله يا ربي. احنا كل مره نعدي لكم الغنايه هذه ونتمنى لكل مشتاق ولكل من يتمنى يزور بيت ربي ويؤدي بطبيعه المناسك سواء العمره ولا الحج لمن استطاع اليه سبيلا ان شاء الله. فعليش لا ربي بلغ المقصود زيدا وربي يجيب على خير كل حجاجنا بإذن الله. 9:55 دقيقة أغنية الختام في حصتنا لليوم. ما نجموش ما نعديوش أغنية على الأمهات بمناسبة عيد الأمهات إن شاء الله غدوة اللي هو يعني آخر أحد في شهر ماي. فإن شاء الله يا ربي كل الخير, ربي يحفظ ميماتنا, تحية الأمي ربي يحفظها لي وربي يحفظ لكم ميماتكم الكل, وربي يفرج على كل ميمة مريضة, ربي يفرج على كل ميمة متقلقة مشتاقة, حتى الصغيرها بعيد في الغربة, إن شاء الله ربي يقربكم وبعثكم وربي يرحم كل أم متوفية. اخترنا نعدي لكم ست الحبيب بصوت الفنان كاظم السير والفنانة ميادة حناوي في ختام لقائنا اليوم من موزيكا. نتلقى بكم إن شاء الله جمعة جاية كنحيط القدرة. شكرا طارق, شكرا أنور, بعد شوية مهدي وبقية الضيوف أكيد في الحصة باش تعملوا برشا جهد.

التحقق بالتكنولوجي بحي الأنس بصفاقس اليوم يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس الصين الدولي، التحديات والأفاق الاستراتيجية ضمن مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، لفتح نقاش جهوي حول دور المطار في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الربط الجوي وتعزيز الاستثمار والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال، إضافة إلى تطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك. تختتم اليوم بصفاقس تظاهرة أهلا بكالوريا بتنظيم ورشات مفتوحة وحصص للأعداد النفسي والذهني لفائدة تلاميذ البكالوريا، وذلك ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. تتوقف وقتيا وبداية من 3 من مساء اليوم إلى غاية 6 مساء خدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي www.att.com.tn، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع وحرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها. استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة قرية شمونة للمرة الثانية بدفعة صاروخية ردا على خروقات الاحتلال في قرى جنوب لبنان، كما نفذ فجر اليوم كمينا لقوى صهيونية حاولت التقدم نحو الغندورية وقصفها بالصواريخ، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الصهاينة. هدد وزير الحرب الأمريكية اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع طهران، وأن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما تزال تشكل عقبة في المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بلقيس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
2: اليوم العشية على موجتنا من ساعتين حتى للستة مساء السبت مع هند الأسود ووليد الشاهد في المتابعات الرياضية في كرة اليد وفي إطار الدور النهائي من مسابقة كأس تونس للموسم الرياضي 2025-2026. القاعة المتعددة الاختصاصات برادس في الأربعة متاع العشية نادي ساقي تزيد والترجي الرياضي. حسام قوبعة يعلق علقة هذه أمسية رياضية ثقافية فنية شيقة على موجتنا.
1: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
0: معكم تبدأ الحكاية في رحلة لها بارشة ثنية في كل ثنية نجمة ضواية نورت الطريق وكملت الحكاية
3: وحديثنا قياس.

0: مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.
2: الفصلات والفسلام على خير الأنام اللي يسمع فينا الآن، يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح بإذن الله. تحية للكبير والصغير ولا يدبي على حصير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إيقاعات خاصة جدا اليوم إن شاء الله مع حديثنا قياس، العدد الأول بعد عيد الأضحى المبارك. اليوم يوم آخر من أيام العيد، نقول لكم إن شاء الله يومكم أفراح، إن شاء الله يومكم خير، إن شاء الله يومكم أفراح للناس الكل، وإن شاء الله فرحة البكالوريا تكون في كل العائلة التونسية، فرحة الزيام، فرحة النجيم، وأكبر فرحة نعيشوها اليوم 30 ماي 2026 ميلادي الموافق للثالث عشر من ذي الحجة 1447 للهجرة، أول أيام الصيف، إنه نحتفي بميلاد أحلى وأغلى وأعز وردة لكل أم هذا الصباح.

عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم.

الله الله الله الله على الكلام اللي خارج من القلب، خارج من العروق، خارج من جواجي. الأغلى ما فما في الدنيا اللي هي الكل ميمة هذا الصباح. حس اليوم صحيح مش كون استثنائية بالكلمات هذية، بباقات الورود المتنوعة، مش كون احتفاء بعيد الأمهات اللي مش كون غدوة لحد آخر أحد من شهر ماي. في الحقيقة عيد الأم عمره ما كان مرتبط ربما بيوم معين أو شهر معين، لأنه كل ما نصبح عليها عيد، وكل ما نراها قدامنا عيد، وكل ما تدعي لنا بالخير هو عيد، وكل ما تتنفس هو عيد. الكل ميمة هذا الصباح بمختلف.

0: الصباح، تحية لكم الناس الكل، تحية لكل كبير كل صغير يسمع فينا. تبارك الله. التجوب اليوم من الصين، من اليابان، من الولايات المتحدة الأمريكية، من ألمانيا، من الأنجلتير، من قطر، من الكويت، من المملكة العربية السعودية. الخير والبركة الكل. يقولوا لي الخال وين؟ وش عامل؟ شو عامل؟ معلوش العيد.
1: أي نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
0: نهارك عسل يا عسل.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير والأمة الإسلامية بخير والحمد لله يا ربي. احنا موجودين وان شاء الله نكونوا فرحانين الناس كل، والناس كل فرحة الحمد لله يا ربي. كون اللي ذبح وقال اللي اخذ الحم وقال الزوالي اللي اهداوله، معناها الناس كل ليك الحمد لله يا ربي، متهنية وفرحانة وكلت الحم. وثم واحد نطحو العلوش على خاطره غشيم ما يعرفش كيف يشد العلوش.
0: شفت الضربة؟
1: ريتها بيدك زرقة. اش نزك؟
0: ومسميه أتاكون. دار عليه.
1: اش نزك الدور؟ كيف ما تعرف شد علوش؟ نادي شكون يشد العلوش؟ باي بالله العلوش. الحمد لله يا ربي وضحيت. اش عملت في الراس؟
0: لا لا.
1: اش عملت؟ بعد ما شوشط ولا ها؟
0: أنا مشوشط.
1: تعرف يا مهدي؟
0: سيدي
1: تعرف شوشيت الراس بقديش؟
0: اي قديه؟
1: بعشرين دينار.
0: هي تسمى
1: شوشيت الراس. معناها مع احترامي للحجامه والحلاقه، مع احترامي لي، لو كان الواحد يهز رويس للحجامه يعمل له فريزي ويعمل له ب10,000 كوم، قلت ما كثرش يعمل له شويه شامبو يغسل له واحد وكذا.
0: ورحمه والديك. امورك الكل على الفلوس انت. ها يا سيدي، جونا سمح اليوم عندنا نوجه تحيه لزميلي طارق، نقول له ربي يخلي لك الوالده وربي يحفظها لك. طارق مكور يلتحق بينا، الحاج مراد حاج قاسم على مستوى الاخراج الفني. برشا فقرات اليوم. سيسو عيد ميلادها 98، نرجع له بعد شويه، بعد ما نفاجئك بسوربريز ولا مش بقول لك عليها اللي هي ان شاء الله مش تكون في البلاتو مع ال11 و4 باذن الله. نجم النجوم الرياضه التونسيه يطل علينا العشرة ونص اليوم، مش حكيو على الباك لان ان شاء الله زينه
1: إن شاء الله.
0: لكل تلاميذ البكالوريا. ونبداو بالالغاز نتاعنا يا سيدي.
1: نبداو بالالغاز وهي تابعه الوقت. وتابعه ان شاء الله للناس اللي تقرا والناس اللي تجتهد والناس اللي والحمد لله البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ان شاء
0: أمين.
1: الله
0: أمين.
1: ويثبتهم عند الامتحان.
0: اي
1: من هي اول طبيبه عربيه ومسلمه في العصر الحديث؟
0: باهي، تحبوا تعرفوا اسمها اغزروا تصويرتها في ورقه 10,000 على الاقل.
1: ما تقول لنا، قل لنا مع اللغز وبرك.
0: لا انا على الاقل ابارتير من اليوم ثم حاجات يقول لك يرحم والديكم، راهو نهرت لي ميسيون تاعكم، نهرت لي كابتن المعلوم.
1: أيه.
0: ورقة 10,000 ما هو فيها ابو القاسم الشابي.
1: أيه.
0: وفيها صوره امراه
1: وفيها حتى أيه. خير الدين.
0: ايوه فما خير الدين باشا. انا نتمنى نهار نلقى تصويرتك على الفلوس.
1: سير مش تلقى
0: لك سعيد، تلقاه على بياسه هكا ولا حاجه، تلقاه على ورقه ابو 50.
1: لا ابو 50
0: اي،
1: اما على البياسين بياسه ما تضيع وتطيش.
0: اسمع وتبدا تغمزها.
1: شنو نغمز؟ ورقه ابو 50 شنو نغمز يا ولدي؟ عين بعين نولي.
0: وتبدا تتعدى تحت الطاوله.
1: يا عيني يعني ابو 50 فيها تصويرتي كلها تمشي كان تحت الطاول
0: في الحلال.
1: ما نعرفش.
0: اي فك علينا والله. اي سيدي انا مش نسال سؤال، احتراما وتقديرا وتثمين النساء وبلادي نساء المنصف.
1: العلم هذا كله من العلم.
0: من هي اول قائده طائره تونسيه؟ اي نعم توينس، اللهم صل على النبي، على المراه التونسيه. حط
1: ما شاء الله.
0: على الجرح يبرع على طول. الجوائز من اهداء عبود اكسبريس، حزام القائده محمد، واحنا مشيل من التنيور 20436 300. لبلابس حن تونسي فول الحطب، يعطينا البانوزو، يعطينا المقلوب التاكوس، وايضا عبود اثنين موجود امام ستيغ سفيقس المدينة، وأيضا إينو اللي ولا معروف تو في التاكسيات.
1: لا معروف موجود،
0: تلقى العلامة معروفة.
1: أي حتى التاكسيات فما برشا تاكسيات مكتوب عليهم
0: اللي هي اللي هي بطبيعة شركة تونسية من متحصلة على علامة ستارت اب من الدولة التونسية. الابليكاسيون هذيا 100% تونسية. نحكيو اليوم في سفيقس على الابليكاسيون إينو، باش تعدي تاكسي ولا يجيك تاكسي، تدخل على الابليكاسيون وتكليكي تاكسي يجيك يقول لك يا خالي سعيد مرحبا.
1: مرحبا بيك.
0: امورك لاباس؟ نهزك الاذاعه شوف ما غاديك الكورسه قداش تطلع لك. امورك لاباس في الكونفور؟ لا شمس ولا مطر ولا ليل ولا صباح، امورك لاباس. ونفس الشيء للتاكسيسيه، تلقاو الاداره موجوده بين طريق لافران وطريق العين على حزام بورقيبه
1: من غير تعطيل،
0: واموركم
1: الحمد لله
0: 5/5. يا سيدي شفتك ريحة لميمة العزيزة الغالية؟ تعرف ساعات منين تشم ريحة لميمة؟
1: مش حتى عيد، ما عندهاش عيد.
0: نقول لك
1: أيامها كلها أعياد.
0: قالوا لي إيش تتمنى؟
1: إيه
0: اسمع.
2: قلت لهم جارة أمي
1: الله الله
2: قالوا لي ايش تتمني.
3: الله الله.
2: وقلت لهم

0: الله الله الله لا يحرمنا من لميمة اللي توفيت الله يرحمها. ونعرف أمين. اليوم أكيد جدا مش نحير برشا مواجع، لكن في الأثناء نحركوا شوية ناس، لأنه رضاية الوالدين راهي في المقام الأول، ورضاية الوالدة الغالية في المقام الأول. محمد علي يتواصل معنا من مكة المكرمة، يقول لي مهدي البارح حملت اللمة متاعي في حضني وطفت بها بالكعبة وريحة الجنة بالحق، وقت تشم ريحة الكعبة وتشم ريحة الأم اللي أنت حاضنها، الصورة هذه عشتها، والصورة هذه أحلى
1: أنت زادة.
0: أي أحلى ما تعيش في الحياة كاملة. محمد علي من ألمانيا يقول لي تحية لكل أميمة ونادي كمون، والله حضرت لها سبيسيال مون الأغنية هذية، وللناس اللي ماشي على نفس الوتيرة كما أخونا رضوان الوحيش يقول لي تحية لروح الوالدة الغالية نادية كمون، تقول لي أمي نعيمة بنت محمود غربيل أول عيد كبير بعيد علينا، أول عيد أمهات بعيد علينا، حفيداتها أمينة وإيمان وآمنة وآية بهذه اللقاءات.

0: يا جابر خذ المال. انا ذكرت زميلي نبيل خيرات، زميلي نبيل خيرات نحب نوجهله تحيه كبيره بالمناسبه، ليله الزواج نتاعو تعدى هو وزوجته وهو ماشي للقاعة المقبرة الزلاج، قال لي باش نسلم على الأمي نتاعي لانه حلمها كان وقتاش ندخل للحياه الزوجيه. تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا، ما نطولش عليكم برشا حكمه اليوم.
1: حكمة اليوم،
2: خلي عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
1: حكمة اليوم،
0: إن أعظم ما تتفوى به الشفاه البشرية هو لفظة الأم، هي مصدر الأمن، هي مصدر الطمأنينة، هي منشئة الأجيال والعطاء. ليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق. الأم هي أقدس الأحياء، الأم عطاء بلا حدود، الأم حب كبير. يقول الشاعر حسونة قسومة يا الخال عن الأم:
3: هي.
0: إلى حضن أمي يحن فؤادي
3: عيني.
0: حنين البساتين للمطر، أمي أميرة كل العباد، أمي ملاك من البشر بكل وفاء تصون العهود، وما مثلها بالحنان يجود، وهل في المحبين خل ودود يضحي لأجل مدى العمر. أمي أميرة كل العباد، أمي ملاك من البشر.
3: صحيح.
0: تعلمت منها معاني الحياة، وعنها حملت نبيل الصفات، ولي معها أطيب الذكريات، أعز من الروح والبصري. أمي أميرة كل العباد، أمي ملاك من البشر.
3: الله.

0: الله الله
1: الله الله الله الله
0: باللي نحكيه على الأم شوية يا مهدي.
1: 23 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح.
0: باللي نحكيه على الأم شوية. الأم ما نجموش نوفيه حقها.
1: اسمع قصة اليوم.
2: قصة وعبرة.

0: قصة وعبرة.
1: نحبكم اليوم تسمعوا القصة. قصة اليوم غير عادية، تحكي عن الأميمة، هي إهداء ومن اختيار الرائع لدوام صديقنا فوزي شعري اللي يهدي طبعا بدور الأغنية هذه لأم العزيزة لطيفة، ربي خليها لك سي فوزي. كنت طفلا في المرحلة الابتدائية،
2: بالفعل كنت طفلا في المرحلة الابتدائية حين اختطف الموت أبي، فتركني يتيما أتعلم مبكرا أخفي وجعي خلف الصمت. وفي السنة السادسة ابتدائي كان معلمي حفظه الله يفتتح بعض حصصه بسؤال يراه بسيطا وكنت أراه أعقد من العمر نفسه: كم عدد الحروف الأبجدية؟ فأجيبه بثبات لا يتزعزع: 27 حرف. فيقطب جميل ويقول غاضبا: بل هي 28 حرف يا بني، كم مرة أخبرتك؟ لكنني وفي كل مرة كنت أعيد الجواب ذاته كأنني أحرص حقيقة لا يراها سواي: إنها 27 حرفا. فيضيق صدره بعنادي ويطلب مني أن أمد يدي للعقاب، فأمدها في هدوء غير عابئ بألم صار مألوفا منذ غياب أبي. وكان زملائي يرون أثار الضرب على كفي الصغيرة فهمسون إلي شفقة. وافق معلمنا وانتهى من هذا العذاب، غير أنني كنت أبتسم بصمت وكأن في داخلي سرا لا يستطيع أحد بلوغه. وذات صباح استدعاني مدير المدرسة بعدما ذاق معلمي بإصراري، استقبلني بود وأخذ يمتدح اجتهادي وتفوقي، ثم حاول أن يستدرجني إلى الاعتراف بخطئي، لكنني قاطعته قائلا بثقة الطفل الذي لا يملك إلا صدقه: الحروف الأبجدية 27 حرف يا سيدي. ثم صرفت تاركا خلفي دهشة وحيرة، غير أنه لحق بي وقال لي: سأذهب معك إلى البيت، فلا بد أن أتحدث إلى والدتك. وصلنا إلى منزلنا المتواضع القريب من المدرسة، طرقت الباب ففتحت أمي. أمي امرأة بسيطة أنهكها العمر لكن وجهها كان يفيض حنانا. رحبت بمدير المدرسة الذي تعرفه بخجل ودعته إلى الدخول، ثم ضمتني إلى صدرها كما لو أنها تحاول أن تعوذني عن العالم كله. وحين أمسكت بيدي وفتحت كفي لترى أثار الضرب الذي اعتادت رؤيتها، تنهدت بحزن وقالت بلهجتها العفوية: متى ستعقل يا صغيري؟ تقصد يا صغيري أمي لا تنطق حرف الراء. فانحنيت أقبل رأسها وعدتها كعادتي ألا أكرر الأمر. عندها أخذت المدير جانبا وقلت له بصوت خافت يرتجف بين البراءة والألم: سيدي، إن الحرف الذي لا تستطيع أمي نطقه لا أستطيع أن أعتبره حرفا من حروف الأبجدية.
1: الله الله الله الله.
2: ساد الصمت طويلا، ثم رأيت عيني المدير مترقرقتان بالدمع، ثم وضع يده على كتفي وقال بصوت يملأه الحزن: تلك مشيئة الله يا بني. العبرة من القصة: الأم ليست مجرد إنسان نحبه بل لغة كاملة يا مهدي. ومن أحب أمه بصدق أعاد ترتيب العالم على صورتها، إنها الأم يا سادة.

0: 30 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، وقتنا 5 على 5 اليوم. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا، شكرا من أعماق القلب اللي جوهر الحصيري. تحية أيضا مدام مونيا معلة، وهي مرأة ذهبية، مرأة حديدية على مستوى الرياضة النسائية، ديما نقول لها القلب النابض للرياضة النسائية. هنا محمد خالد يقول لي تحية ليوسف خالد اللي اليوم عيد ميلاده، وربي يحفظه لك وربي يخليه لك. تحية للفنانة غادة اللجمي، إن شاء الله تكون معنا في أسبوع قادم بإذن الله. تحية لكل مستمعينا الكرام. جونا الآن مع نجوم حصة اليوم، تحية كبيرة برشا.
1: هذه اللي قلت عليها
0: ايه
1: تو ريتها
0: هذي المعلم على مستوى الإقناع الإبداع، لأنه اليوم ضيفنا جاء هو شيخ، جابنا دوبلي، جابنا الكأس، جابنا البطولة. ضيفنا اليوم ينضم إلى مجموعة من الضيوف اللي أعطوا رونق خاص لحصتنا اليوم في الحقيقة، بعد أسماء عديدة: مختار طيب، جميل الشابي، محمد الينجي، محمد علول، مبروك التريكي، محمد سوديني، فوزي شتارة، عبد الوهاب طرابلسي، زبير السيفي، بكاو، محمد طرابلسي، عزيز بن عبد الله، عمر بن طاهر، لطفي سنهاجي، منصب القروي، عزيز الحساسي، محمد بن عمر، منصب قريش، محمد كراي، جميل أبالي، علي سليم، علي ساق، نجيب دربال، علي الهنامي، الأزهر بعزيزي، عبد الجبار العيادي، منصب السيسي، محمد سحنون، عماد البريدة، عماد شقرون، حسن ناجي، محمد كراي، جميل الشابي، مرشد بوليلة، مبروك بوزيين، حبيب عكروت، أحمد الزييني، منصور لرقة، سفيان سيسي، محرز الرقيق، عمار العقربي، حمادي الحشيشة، يسري بن كحلة، مبروك بوزيين، كريم بوعرادة. اليوم العمدة، ينعم هو عمدة على مستوى الباسكيت في تونس، هو الدينامو، هو رقم 8 إذا أعطوا ميدال لدى ساحل أجيال. حماد العقربي كان ساحر في الباسكيت، كان الدينامو، كان القلب النابض. وحبيت نستقبله بالأغنية هذية، لأنه الأغنية هذية ترجم الأجواء متاعه، الصورة متاعه اللي جاتنا من قاعة محمد على عقيد بيسفاقس. كان على المدارج، كان يلوح بيديه الاثنين يغني في الأغنية هذية، زعمها صيح ولا لعتينا الأغنية حاج، لأنه هو صابر الرباعي كي غناها قال لي هذية سبيسيال مول للعمدة. قلت له شكون؟ قال لي عماد العذار، لأنه كان شا

0: السيد الشيخ العمدة. عمدة أهلا وسهلا ومرحبا يا سعيد. شحوا الصحة.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. مرحبا بكم، مرحبا بكل جمهور صفاقس وجهة صفاقس وأحباء صفاقس وأحباء تونس والوطن كامل.
0: الأغنية تتمشى معك أنت. انهارت قاعة عقيق، كنت شيخ عامل كيف شيخ، مفرهت الشباب يعود من جديد، ولو أنك عايش على قاعة شباب متاعك.
1: الحمد لله، كانت ثمرة جهود قداش من عام توجد في صالة عقيد بالرجوع فرق كابر كرة سلة للبرو آ.
0: أي.
1: الحمد لله اللي كانت فرحة ما تتوصفش،
0: فرحة سيرية. طول المستمعين يسمعوا في الليميداي وكتسمعوا في الحس متاعهم الليميداي التشخشيخ متاع الليميداي، البطولة، الكوب، حاضرين لهنا، الدوبلي، تبارك الله، موسم كان استثنائي. واليوم مش تحكيوا على العمدة عماد العذار، عماد اللي هو ريفيرونس، تعرفوا في علامة الاقتصاد فما علامة الإيزو، وإحنا عنا علامة إيزو الرياضية، لأنه بالحق يحكي معاك يقول لك يا ولدي هذاك المعلم، هذاك هو الاسم على مسمى العمدة. هيت نبدأ مع العمدة. يا سعيمات العمر قديش تو سعيمات؟
1: 62 سنة.
0: ما زلت شباب سعيمات
1: الحمد لله.
0: من مواليد
1: 64 1964.
0: ولدي حومة في سفاق سعيمات،
1: حمد بورت العذار.
0: ولد بورت العذار.
1: اي نعم.
0: اي اعطينا بورت العذار، خرجت برشا كورجيه وبرشا سبورتيفات والخير والبركه.
1: خرجت بما انه كانت الاسباس كبير في البوره كما يقولوها، كان الواحد من صغره نجم اسقل المواهب البدنيه غادي، والعديد من محمد العقربي زاد.
0: هذه ولد بورت العذار. بورت العذار اللي موجوده تو وين الكومبلكس مع محمد الجاموسي هكا؟
1: لا،
0: وين
1: بورت العذار؟ ما بين لفران والعين.
0: لفران والعين فوالا بورت العلوش وبورت العذار.
1: قبل لسي الحي.
0: قبل لسي الحي. يا سيدي ولد بورت العذار، مرحبا بولد العذار. القرايه نتاعك كيفاش كانت؟ تعلمت بداية؟ قالوا لي كان سعيمات قراي.
1: مش قراي درجة الكل نابغه، الحمد لله معناتها وصلنا لل ستيماني وقت عديت باك.
0: باك وين عديت؟ ليسي.
1: ليسي هادي شكر.
0: ليسي جارسون.
1: ليسي جارسون.
0: القزرنة.
1: فوالا.
0: يا حسرة.
1: ما خديتش الباك، لكن وقتها علاش ما خديتش؟ دخلت وقت كانت لمنبس. ليسيبس. كان ممكن المستوى سنة سادسة.
0: نجم تمشي ليسيبس.
1: هذيك. دونك خيرت دخول معهد الرياضة.
0: سعيمات العائلة الرياضية
1: بداوا اخواتي. بدا اخويا الاسعد كرة اليد.
0: ايه.
1: وبعد اخويا مريد بدا كرة السلة.
0: ايه.
1: وانا انضممت اليهم بعد عام.
0: بعد عام.
1: قرينا في اناطول فرنسا.
0: ايه، مدرسة اناطول فرنسا. ايه.
1: اللي غرمنا واللي خدمنا كرة السلة ورهانا المرحوم سعد مجيد الشليف
0: الله يرحمه،
1: كان هو معلم الرياضة في المدرسة. كان سي المدير المقني كان مغروم بكرة السلة. الساحة عملناها ملعب لكرة السلة. ومن غادي كان طلقت كرة السلة بصفاقس،
0: معنى هذاك النويو الصحيح نتاع الباسكيت اناطول فرانس، الساحة نتاع مدرسة اناطول فرانس.
1: ساحة اناطول فرانس خرجت اجيال للسكك الحديث الصفاقسي والنادي الرياضي الصفاقسي.
0: يا عيني. به الغرام بعد مشيت ليسيبس، كيفاش الغرام بداي كبار مع العمدة عماد العذار، وكيفاش بديت حياتك في الباسكيت؟
1: هو الغرام بدا من المدرسة.
0: من المدرسة.
1: المدرسة. نعم. لا إله إلا الله محمد
0: رسول الله.
1: توجد بكأس تونس معناتها عام 75.
0: تبارك الله.
1: مدارس.
0: ايه.
1: طلعنا لتونس غادي وهزينا الكوب من غاديك. وبعد انتقلت المعهد الهادي شاكر، انضممت الفرق كرة السلة بالنادي الرياضي الصفاقسي عام 76 77.
0: يا حسرة.
1: اداني ومن غاديك بدينا نكون.
0: بهيت نبدا وقبل في صفاقس تحكي لي على فترة 74، شنو فما قاعة عقيد؟
1: لا في 74 مازال
0: فما
1: تاكيد
0: فما انا مولود 74 ما نعرف حتى شيء كل وقت
1: قاعد عقيد عام 84
0: عام 84
1: فما البارك
0: فما البارك
1: وفما الكنيسيه
0: البارك والكنيسيه بحته
1: البارك الاصناف الصغرى الكل غادي لين في مع الاكابر ولين نتمرنوا في قاعده الكنيسيه
0: يا حسر على الكنيسيه
1: يا حسر على الكنيسيه
0: تو كي تتعدى من قلبك يوجعك ولا
1: لا الدمعه تهبط
0: سيح ولا
1: ما غير حد شيء بالمجد معناتها
0: والله العظيم شوف الدمعه في عينك
1: وكل نهار نعمل قهوه في البريكه
0: اي البريكه قدام اي
1: ونقعد نذكر القلب يوجع
0: قلبك يوجعك على صفيقس في برشا حاجات
1: كل شيء
0: 100 متر يا حسر عليه
1: يا حسر شو اسمه
0: 100 متر تشري 100 جرام مقلوب وواحدة قطانية وتعدي على شوية كاملة
1: كاملة صفيقس كل غادي
0: صفيقس كلها في 100 متر كي كان عندنا 100 متر
1: والكنيسية
0: تونا حول 100 وانا حول متر زوز
1: والكنيسية كانت المجد متاع كرة سلة للنادي هذه صفيقس يا خاطر لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله حسيتك تأثرت
1: هاي الكنيسية توجع
0: توجع تتنحات
1: ربي شكر بربي سامحهم اللي كان السبب
0: ربي يهدي اللي كان سبب
1: فهمني ما نش فاهم أنا إلى يومنا هذا لماذا علاش تنحات وعلاش ما صارتش كما قالوا
0: مكتبة رقمية لا صارت مكتبة رقمية لا حد شيء
1: ما صار شيء فلوس
0: أو كتوا حمام وعصيفرات يتقابلوا غديك ويعملوا عشيش
1: 30 مليار قالوا وقت مانيش فاهم أنا وين مشاو 30 مليار
0: إن شاء الله يتحلوا ملفات في الأمور هذه
1: ولا يلزمها تحل ولا يلزمها تحل تلمو معتك راي ربيت جيل الكنيسية جيل يرعب
0: فما ما تشويت ما تنساهمش
1: فما نحكي لك على الكنيسية كرة طائرة كرة سلة بوكس جيدو التيروفولي اسكريم جيمناستيك جيدو لازم كل حرموهم
2: ليت
0: أي.
1: ليت, ليت. أي. نعم هذا كل حرموهم كنا نترنيو غادي راه الحركية
0: نهار السبت ولحد ما تركحش السالة
1: ما تركحش
2: الأسبوع كامل
0: كاملة غاديكا
1: الحمد لله
0: ايه باهي قاعد الكنيسية وقلت لي البارك حتى في البارك كان فما جو في البارك
1: كان جو كبير ما بين كرة سلة وكرة الطائرة
0: دار الشباب تكولوا ساعات غاد في دار الشباب
1: لا لا البارك بارك بارك لما الفولي والهون والباسكت لي جين الكل غادي
0: علاش الناس تمشي القدام واحنا في الانفراستركتور نمشي بالتوالي ساعيمات
1: والله هي سياسة مبرمجة سنين الله مانيش فاهم انا الولاية الوحيدة في تونس اللي ما سم حتى انفستيسمون شفتوا لي
0: حتى تعملت قاعة باسكت تو في البارك ابار ما فيهاش لي زينور صحيح ولا
1: اي نعم ما فيهاش لي نور
0: تو بالله سامحوني معقول تتعمل قاعة باسكت بلاي سيد وزير الرياضة حج مبرور ضب مغفور وسعي مشكور وان شاء الله جينا اليوم من الحج اما هل يعقل قاعة رياضية معناها بين الساس وبين الترام فماش لي زينور يا سبحان الله كي عملتوا القاعة ما حسبتوش ما ثبتوش
1: مشكلتهم ما سألوش أهل الذكر ما جاوناش
0: احنا ديما أهل الذكر آخر وقت يكلموه
1: بالمجد واللي فاتك أغرب تو عام مسكرة معناتها عام اللي أبد باش نلعبوا فيها الصغيرات
0: مالوروزمون تو فما القاعة نتاع اللوكال نتاع السي سي زاد فيها الباسكت
1: فيه الباسكت عام في بالي 96 وقت كبريات نادي رياضي صفاقس في هزة البطولة العربية وقت الزين الرئيس أعطانا هيبة ب 600 مليون
0: تعملت السالة
1: هذه
0: باهي احنا مش نحكيو على الأمور هذيا قبل كل شيء هات العائلة المصغرة نتاعك شو عندك صغار يا سي عماد
1: عندي يوسف وهيبة
0: اللهم صل على النبي قداش عمره سي يوسف
1: يوسف مواليد 99
0: خطر في الفيسبوك نشوفك ديما تحايل مع يوسف أكثر من هيبة سي
1: هيبة من عام 2013
0: أي أما والله للحق معنا شوفك مع ولدك سيلفيات فما سيورات مع البنوتة
1: بالعكس
0: البنوتة بنوتة بوها ولا أمها
1: بوها بالطبيعة
0: ربي يحفظها لك شتعمل توا هيبة
1: هيبة سنة 7 أساسي ويوسف تحصل على الماجستير
0: بسم الله ما شاء الله
1: سوتونوس ميكانيك جينيرال
0: والمدامة سسمة المدامة
1: هاجر بوحامد
0: ايه النجاح متاعك في الدنيا المدامة عندها دور فيها ولا
1: عندها دور
0: حضر الاغنية المدامة حضر اللي باش تبدأ لانه اليوم والله فريمو ما تخلش يدي فارغة راه جيب لحلوه معاه قالت ما تمشيش الإذاعة كي تبدأ مرأة كريمة وتبدا عندها اخلاق كبيره برشا بطبيعه ما تلقى كاين الارضيه الناجحه. ما دام ما عندكش على الاقل غدوه كادو العيد لمهيت
1: ان شاء الله باذن الله. ما بالمجد كانت العون الكبير
0: اللي تسمع فينا هي تو
1: تسمع
0: بكثر كلمه تو تشوف الفطور اليوم بس عباد بكثر كلمه سمعها تو
1: سمح لي تعرف ما وزاره الداخليه
0: هي الداخليه هي الخارجيه هي الاقتصاد
1: بيحفظها
0: يحفظ لي صغيرها هذا الغناء اسمع الغناء اسمع الله الله
1: يا سلام
0: الله كمل كمل قول قول كلام سمح خرج لنا في قلبك يا سعيد تو شوف المساجات دل دل دل قالت لك انت اللي زعلتني ماهيش مغيارك يتدرب انت لبنيت ولا حاجه وش
1: لا بالعكس تشجع ومعايا ديما معايا
0: يا عيني ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله الاخوه شنحويل هم العائله لاباس مفرهدين اكيد انا مش اقول لك حاجه عطينا يا حبيبي يا اخويا بعد شويه في الجو نتاعك انت ساعيمات في التتويجات نتاعك في التالق نتاعك ما احلاها تليفون كيكون من خوك صحيح ولا ومن العائله ومن الاصحاب ديما تحس فما شارج قاعده جايتك على طول
1: شارج حنين حب تأثير من جميع معناتها يكون دافع ايموشنيل للانسان
0: اخوتك سسمو اخوتك
1: اخواتي الكبير الاسعد واللي بعده مريد واللي بعده لطفي واختي نبيله واختي فاطمه
0: يا سيدي اسمع الاغناء لما هو يسمعوا فينا لاخواتك الكل اليوم الصباح يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا هيكم عينيك
1: يا غالي
0: علي يا تو بيني وبينك كنت غمض عينك تذكر الصغره نتاعك مع اخواتك تتعاركوا ساعات على اللبسه
1: بون هما كبر مني
0: ايه ما فهمك الجو
1: لا اللبسه لا
0: وهيك الماكله مع بعضكم
1: ما تعرقوا على البلاصه على المغارف على القاعده وين الطوفه
0: اسمعني وهيك عادي وفرد ليانه وفرد بلاطه مع بعضنا وكليلي باي وتبدا هكا ساعتك الطرف الجيش تعمل هكا باش تقدموا واش محلاك اللي مات
1: اي مات الصغرى ديما تقعد يقولوا هم يا ليت الشباب
0: يعودوا يوما
1: لكن هيك الحياه معناتها
0: والله العظيم
1: معناتها كان الواحد ما يكبرش راه ما يذكرش
0: تحيه لاخوتك الكل ربي يخليهم لك ربي يحفظهم لك وربي يعطيك ما تمنى الوالد والوالده
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله ربي
0: الحمد لله
1: بقي عليهم الستر ويطول في عمرهم
0: امين شو اسمها الوالده
1: حبيبه
0: حبوبه وين اعطينا حبيبه يا حبيبه ما دام الوالده والوالده مع بعض حبيبه والوالد اسمه
1: محمد
0: ربي يحفظهم هكوم الدنيا وما فيها
1: اي نعم
0: هكوم الشمس والقمر
1: كل شيء
0: ولا.
1: كل شيء كل شيء من بعد الوالدين
0: هما كل
1: يحسوا والله ربي يطول في عمرهم
0: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك اي سيدي هات نبدا حاضر حبيبه يا حبيبه يا حاج عدين وبعد حبيبه يا حبيبه بعد شويه فرهدوا بها نبداو مع العمده الان المسيره نتاعك اللي بدات في عالم الباسكيت نبداو عماد رقم 8 اخترتوا انت اسوة محمد العقربي ولا كيف جات الحكايه؟
1: الحكايه جات عام 82 83 الجمهور هو اللي
0: قال لك على رقم 8
1: لا قال لي سموني محمد العقربي كرة السلة
0: ايه
1: ومدامي محمد العقربي يوزم 8
0: والله ولك شرف الكبير انه العمدة راهو باسم محمد العقربي البارح في الليل نحكي مع الرئيس الجامعة التونسية لكرة السلة قال لي سلم لي عليه قلت له شنو قال لي كان جات الدنيا دنيا راهو بالحق هذاك بصمة كبيرة في الباسكيت وراهو مرجع كبير في الجامعة التونسية في كل مكان قال لي سلم عليه وقل له عمري ما ننسى ماتش ويسلم عليك هنا رمز الحصالح ماتش لعبته انت كونتر تقريبا نجم الراتش وقت معاهم نينجا
1: مع الزهرة
0: مع الزهرة بليتو مع الزهرة الرياضية قال لي الأربعة ملاعبية متاع السيسيس متكين وحدهم الزهرة متكين والماتش كامل اللعبة بين زوز ملاعبية بينك وبين
1: لمجد النجاح
0: لمجد
1: النينجا اسمه ملقمينه النينجا
0: نينجا
1: هو اسمه لمجد النجاح كانت مقابلة كبيرة برشا مستوى عالي للزوز
0: أول مرة ماتش 110 دراقة ديش معناها
1: لا 110-101 هذيك ماتش في نابل ضد نابل محظور وقت الفيديراسيون كاملة نذكر الماتش هذاك فما ماتشوات ما يتنساوش وماتش زهرة في صفاقس بالمجد كانت قمة ما بين لمجد النجاح وعماد العذار الفنيات اللي عندنا الكل هنا هو هبطناها نفس ستيل نلعبه نفس التفكير نفس التكنيك اللي تحب انت. هو نعمل فازه من هنا ويرجعها من هون نعمل فازه من هون.
0: قالوا لي سي عماد كان بامكانه فصيل ما يحترف في اقوى الانديه الاوروبيه، علاش ربما قالوا لي هرب شويه من الامور هذه؟
1: لا مش هربت، مي هي والحاجه الثمانينات انت التنبق نتاعنا في الثمانينات.
0: اي
1: الثمانينات ما كانش سما شعار كيما توا وما سمش فهمت. كنت مش خالي ياخذني لفرنسا اخي الوالده والوالد ما حبوش عمري.
0: الوالده تسلم عليك راهي تسمع فيك توا، قالت لي محلاه ومعز ولدي. اي وين هلا الوالده الغنية.

0: مصلي على النبي
1: من
0: 24 سنة
1: من الأداني. شو 24 من 76
0: من 76 ل 2000
1: للفين.
0: اي الليتيرير وطلعت 24
1: 25 عليك.
0: لا ما تخافش حاشين نحسبه بالفلوس والعمر.
1: المفيد تعديت بالاصناف بديت عام 76 اداني.
0: اي
1: فهمتني. عام 77 هزيت بطولة اداني تونس. وبعد اصغر كان العام الثاني لعبنا فينال ضد نادي الشمينو وخسرنا. جونيور العام الثاني اواسط هزينا بطولة تونس. وبعد بدأت المسيرة مع الأكابر مع الأكابر ودخلت من الكادي طلعوني ديريكت للسينيور وبدأت
0: القصة السمحة والطويلة.
1: ما هي عملنا 3 سنين 81 82 83 عملنا 3 براج. وفي كان من الشغالة 83 ل 84 تم الصعود للوطني وشدينا 4 سنين 10 سنين
0: 10 سنين اي
1: ما بين 8 و10 سنين على التوالي ما طحناش. كانت احسن مرتبة الخامسة 3 ادوار نصف نهائية. قلبي وجعني ما نجمناش نوصلوا لتيتر خاطر كان هزينا عام من العوام
0: تتحل الشاهي
1: تتحل به لفاق
0: لكن وصف. والحمد لله هم اللي تيتر جاو قبل هذايا اللي تيتر تعرف جاو ونجاحك انت في الدنيا برضيت الوالدي
1: نعم
0: وغدو عيد الامهات.
1: نعم نعم
0: سوسور الكادو مش مدهولك تاول البوكيدو فلور مش يمشي طول الوالده بعد شويه الدنيا ما فيها وين حبوبه الغاليه وين اسمعها حبيبه يا حبيبه يا حبيبه.

0: مش هتذكرك بحبوبة عليك بالله صيح ولا وهي تحضر لك في الكباب متاعك ما تبدأ ساعات تحضر لك الكباب تحط لك هيك حصن الحسين ساعات تحت البشكير برحمة ولي وتبدأ دعوة الخير منها
1: دعوة الخير
0: وتصب وراك الماء وانت مسافر خارج
1: دعوة الخير هي هي الحصن هي
0: والله وتبدأ خلط عليك بالله كل هالحاجة يا وليدي وسيس روحك وما تغشش روحك وتنرفز روحك يا سيدي سنة والحمد لله كان عام مميز عام اكسبسيونيل نقولها للعمدة عماد العذار اسمك كبير وانت كبير بالأخلاق متاعك أولا بحب الناس لي لك انت باحترام الناس لي لك انت سنة جانفي 2026 دعوتك من طرف النادي الصفاقسي للإشراف على حظوظ الأميرات الأميرات
1: الأميرات
0: الأميرات
1: أي نعم كانت اكسبيريونس اكسترا رنيت 2007 2008 زيادة كابر كرة السلة
0: حضرنا الميموري
1: رنيت كابر 2006 2007 كابر كرة السلة بالحديد الصفاقسي وبالصياب 2011 2012 لكن السنة طعم آخر بالصعوبية متاعو بالستريس متاعو بالليفور متاعو خمسة شهر جاتني الأوفر في جانفي
0: اي
1: ما كنتش نستنى فيه يتبقى جاني سي أحمد بعتور وسي رمزي حس صالح قالوا لي باش تشرف قلت لهم النادي نادينا احنا موجودين ثم حتى مشكلة
0: ما غير مزية
1: وما غير
0: حتى يسلم عليك تو الدكتور وجدي الشريف يسلم عليك خونا حافظ الشابي يسلم عليك زيدة سيد علي الصامت سلم المرعى والكل يقولوا لك أنت رجل المحطات الصعبة
1: الحمد لله الحمد لله الواحد كان
0: عندي في ثم تحدي كبير
1: ثم تحدي بديته في 2016
0: أما لا قبل 2016 التحدي سنة أنك تاخذ البنات في جانفي أنك تحدي سنة ربما تجربة جديدة من الولاد البنات ونعرف أنه اللي يريني البنات أصعب برشة حاجات حتى بسيكولوجيا إلى غير ذلك وتطلع على البوديوم
1: هو للذكر معتبا وقت تم دعوتي لو المرة قالوا لي باش تعيننا قلت لهم الله يبارك خي سمادي الفريق خشد قال لهم خلي

0: يكمل الخمسة شهور الاخر سيزون هاو بدينا نخدم وقت جروب كبير
1: جروب سمح
0: هي. جروب كبير ما فيه خليط من الخبرة من الحالة البدنية متاع اللاعبية سمحة مع الصغار مع الكبار وبدينا نخدم الحمد لله خدمة كانت صعيبة برشا لأني كنت بعيد شوية على
2: الجو
0: كرة السلة إيه ما
1: هتنا المية موري
0: ما تبعتش هذيك لكن بالفرجة في
1: أنا شفتك الأغنية هذية بكيتك لحظة الحصول على الدوبلي لأنه الدوبلي كان بعد 2013 مسهل برشا لأنه الكأس آخر كأس كان 2013 صحيح بطولة ثالثة على التوالي سلمت شخت مع التتويجات هذية حسيت روحك أنه السي اس اس في عيد ميلاده 98 الفرع الوحيد اللي فرحها هو الباسكيت
0: الحمد لله مع الكادو اللي اعطيناه لجمعيتنا وأمنا
1: هم عودها لي جمعيتي وأمني
0: جمعيتي وأمي
1: هيك السيجل متاع السي اس اس اللي على قلبك شي مثل لك الروح
0: الروح حياتي حياتي كاملة كما قلت لك من عام 76 وأنا في النادي إلى يومنا هذا
1: أقوى صورة تلخص حبك للجمعية متاعك أنت في عمر 62 سنة شيخ على مدارس قاعة محمد العقيد
0: ما ستو ريزلتان تاع جهود
1: تقول فيها وانت تبكي العينين الدمعة
0: الفرع تحل عام 99-2000 وربي سامح اللي كان السبب
1: ربي
0: مستر الاسامي قعدنا 20 سنة فرع كرة السلة إناث موجود وفرع كرة السلة ذكور التحاق من الوجود
1: لكن نرجع
0: راح يقولوا ينجم محنا ذكرياتنا
1: صحيح
0: دونك في عام 2011 لا فولونتين تاع سي ناصر النجاح في عاد صغار الأداني ذكور بدات في روحي أنا الحيوية ترجع خاطر من عام 2000 انغمست في التدريب في التدريس أجيال من 2002 وأنا في معهد أبو الحسن اللخمي هذا سبيسياليتي باسكتبول قري وراني تيوري براتيك دونك وقعدت راني في الأصناف الصغرى للنادي
1: والحمد لله الثمرة كانت بالصعود للبروعة
0: 2016 جاني شي حسام لكشو وقتها رئيس فرع كرة السلة فهمني جاني قال لي نحب نرجع كرة السلة أكابر إيش نعملو
1: تحية لسعيد سام لكشو أي نعم
0: قلنا قلت له الخدمة
1: توكلوا على الله
0: وقتها سمع نويو 2001-2002 سمع 12 ملاعب بديت بيهم
1: بارك الله عليهم أي
0: فهمني وبديت نخدم خدمت لين وصلت بهم عمرهم جونيور
1: اي
0: جاي سي نجم الدين الفياضي
1: تحيه سي نجم الدين الفياضي
0: قال لازمنا نرجعوا لكابر كرة سلة
1: رجعوا لكابر
0: قلت له راني مازال بكري قال لي لا وقت عام 21
1: اي
0: ما وقت شد صحيح هو من عام 2021 رجع فرع لكابر كرة سلة
1: والحمد لله يا لحظنا ما أروعك شيرين حبينا اليوم نستفق عليك لهنا برافو للسيفي الكبير هذايا للمبدع على الدوام جيبونا الورد لهنا صور مش نلقاهم بعد شوية بإمضاء المبدع على الدوام استوديو الأحلام وتحية البدر حمزة قيس دبيش طريق تنيور كيلومتر 3 صفاقس
2: رجعت كرة السلة في صفاقس علاش
1: رجعت الباسكيت في صفاقس
0: ما قلتلك أول حاجة الانفراستركتور ما ثمش رحنا نتعاركوا على الوقت كيفاش وقتاش ناخذوا باش اكبر مشكله في صفاقس
1: صحيح
0: هو توقيت التدريب والمكان ما سمش كرة سلة سي سبيسيال ماش كيما
1: احنا اليوم جبناك باش نكرموك. الورد لهنا موجود لهنا مش مدهولك طبعا عشيرنا قيس دبيش، تحية كبيرة برشا من الصفقة، عطينا مع أروعك سبيسيال مون للمدرب المتألق المدرب المبدع على الدوام ياقوتة كرة السلة التونسية ياقوتة صفاقس العمدة سي عماد، نقول لك من أعماق القلب ربي يعطيك ما أتمنى. اسمع شيرين قالت لك ما أروعك، قالت لك راك معلم سسور المدامة توب
0: المرأة قاعدة تسمع
1: تسمع ميسلش المرأة تقول لك مش ما أروعك تقول لك أنت كل شيء
0: أنت كل في
1: الكل صيح ولا ربي يخليكم لبعضكم
0: ربي يحفظني نعم.
1: وانت راك معلم مفرح. وتبقى مبدع على الدوام وصفاقس في حاجة لتثمين المجهودات هذية طبعا شوية تشوف تصور هذوما استوديو الأحلام قيس دبيش بدر حمزة ربي يعطيك ما تتمنى اللي والديه راضين عليه ما تخاف عليه. انت عندك ياقوتات كبار في الدنيا، عندك امرأة هي سند ليك، عندك زوج صغيرات ما شاء الله عليهم، وعندك بالطبيعة على اليمين وعلى اليسار كبريات وأكابر وقدامك بوديوم اللي سنة سعدتلها، وإن شاء الله ديما طريق سعودي يكون سهل
0: إن شاء الله بإذن الله. ما قد لك الإنسان هو وش كتب له ربي هذه أول حاجة واللي يخدم ويصبر وينال ربي يكون معه ومع دعوة الخير الوالدين
1: أمين
0: والزوجة دونك
1: حلوة ياسر دونك يعطيك الرضا من عند الوالدين
0: والمرأة
1: والجواب صحيح شكرا لك عمدة سعيد العذار أنسنا نورتنا. هذه صفاقس برموزها ميساج للسادة المسؤولين، شفتوا الكنيسية اللي خرجت المبدعين وينها قاعدة الكنيسية بح برشا حاجات في انتظار رؤية حديدية ورؤية استراتيجية لعودة السبور متاعنا صحيح ولا يا عمدة؟
0: نعم حبيت نذكر المرحوم شي مصف الدريرة
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه والدكتور شعب الحميد بعتور
1: ربي طول عمره
0: ايه؟ هذه العشرية التوب
1: السمحة
0: تاع السيسيس هم شدونا وكل عام واحد منهم يشد هو بريزيدون لكن الاخرين يخدموا معه بعد 10 سنين لجروب ادمنستراتيف هو بيدو وكش خلينا نجحنا
1: والحمد لله. يلا نمشي الاخبار الاحداش بعد تدخل الاستوديو تعمل تصويرات حلوين برشا وتحية كبيرة برشا لكل مبدعينا لكل مستمعينا الكرام. مازلنا نحكي معاكم مازلت المفاجآت سبيسيال مو في هذا الفضاء
3: اشهار
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: السلام عليكم ورحمة الله. ضمن مبادرة تسفيق قطب للاستثمار المستدام انتظم اليوم بالقطب التكنولوجي حي الأنس سفاقس يوم دراسي حول التطوير الاستراتيجي لمطار سفاقسطين الدولي، التحديات والأفاق الاستراتيجية. تضمن ورشات حوارية بمشاركة الخبراء والفاعلين في مجال النقل الجوي والتنمية الجهوية للنظر في سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون تطوير المطار ومضاعفات مردوديته، بما من شأنه تعزيز السياحة العلاجية وسياحة الأعمال وتطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك، وفق ما أكده الأخبار رئيس لجنة التنظيم معز بركلة.
1: اليوم حان الوقت للنهوض بهذا المطار، ونحن في تواصل مع لجنة جهوية لمتابعة ملف متاع المطار. نحاول أنه اليوم متابعة المخرجات متاعها اليوم مش نبنيه عليها. في نفس الوقت هي تأتي في إطار مبادرة سفاقس قطب للاستثمار المستدام، اللي يمكن الحديث عن الاستثمار المستدام في ولاية تشهد ضعف فادح على مستوى النقل البري والبحري وخاصة الجوي. غير معقول أن يكون مطار قادر على استقبال 500 ألف مسافر، يقع الحديث إلا على 150 ألف فقط. فما عمل لسد هالضعف في عملية التعب متاع المطار، ثم على مستوى البنية التحتية، على مستوى مهاب الطائرات، على مستوى قاعات الأصول وقاعات المغادرة، البنية التحتية واللوجستية، وكذلك العمل على إيجاد قطب على مستوى الشحن في المجال التجاري. بطبيعة الحال مش تكون مجموعة من الورشات المهمة جدا خلال هذا اليوم لتدارس هذا الموضوع، خاصة على مستوى الإدارة العامة لتونسير ديما يقول لك أنه ثم ثلاثة أشكاليات على مستوى مردوديته، يا أما العدد متاع الطائرات اللي ضعف الأسطول، والنقطة الثالثة وهي المهمة وهو أنه موقعش العمل عليه كمطار ذي أهمية استراتيجية. اليوم مش نحاولوا رجع يعني القيمة الاستراتيجية لهذا المطار.
0: تحت شعار بالدرجة نصنع الزمن ونحافظ بالدراجة نصنع الزمن ونحافظ على البيئة، نظمت اليوم بلدية العين بالتعاون مع بعض الأطراف يوما تحسيسيا يرسخ ثقافة استعمال الدراجة الهوائية كوسيلة نقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة. أفادت الوكالة الفنية للنقل البري بأن خدماتها عن بعد المتوفرة على موقعها الرسمي ستشهد توقفا وقتيا اليوم من الثالثة بعد الزوال حتى السادسة مساء في إطار إشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. في العالم، اتهم المرشد الإيراني محسن رضائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية فجر اليوم بدفعة صاروخية، وذلك ردا على خروقات الاحتلال في قرى جنوب لبنان، كما نفذ كمينا فجر اليوم لقوة صهيونية حاولت التقدم نحو بلدة الغندورية وقصفها بالصواريخ، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود. إلى اللقاء.
2: إذاعة سفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه جميلة بنت محمد البقلوطي أرملة محمد بالغيث، ولدت ليلى ووفاء وحافظ وهشام ومحمد وصابر وعدلين وأحلام. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الخليل بن أحمد حي الحدائق صفاقس. تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: حكاية في رحلة لها بارشة ثنية في كل ثنية نجمة ضواية نورت الطريق وكملت الحكاية
1: وحديثنا قياس
0: وحديثنا قياس انتوما مستمعينا أعز الناس ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس
2: سبع دقائق بعد الحجوش نتاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا حبيت زادة تعازينا باسم الأسرة الإذاعية للدكتور وسيم المهيري أثر وفية والده أمس الأول ربي يرحمه ربي يتقبله إن شاء الله في جنات الخلد. تعازينا أيضا لصديقنا ليتر الأمني طاهر المجيد اللي في أكثر من مناسبة يكون ضيفنا على مواجد عتفقس أثر وفية والده الأسبوع الماضي. تعازينا أيضا لنجم النادي الصفاقسي نجم كرة الطائرة التونسية غازي المهيري أثر وفاة زوجته في حادث مرور. وتعازينا أيضا لخونا وصديقنا زهير ولها نعرفوه الناس الكل في البلاد العربي بالبشاشة بالابتسامة متاعه باش تعرفوا الإنسان في الدنيا هذية راهو يعيش تحت ستر ربي سبحانه وتعالى ولا ندري بأي أرض الإنسان مش يموت. مشى للولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع اللي فات باش يحضر ختان ولد ولده. بعد ما حضر الختان مشى للدار واتوفى الله يرحمه وربي نعمه بالجنة زهير والها. وتعازية للعائلة كاملة. 8 دقائق بعد 11 متاع الصباح بعد شوية ونعطيكم فكرة على مسابقة اليوم على الحل. مع تحية لكل مستمعين الكرام نذكركم الجوائز من هدايا عبودة إكسبريس حزام القايد محمد وإحنا مشين لتنيور 20436 300 لبلابي صحيين تونسي وفور الحطب يعطينا بانوز والبقلوب التاكوس. وكيف كيف الجائزة الثانية من إهداء إنو اللي هي العلامة التونسية شركة تونسية متحصلة على علامة ستارت اب أبليكاسيون 100% تونسية وقانونية. نحكي اليوم في صفاقس على أبليكاسيون إنو اللي باش تعدي تاكسي باش يجي كل ما تبدأ أنت صيف شتاء ربيع خريف الدنيا مطر مش مطر يكون تاكسي بحذاك يخفف لك العذاب اللي مش تلقاه. تاكسي طبعا يجيك ويوفر لك كل ظروف الراحة. والتاكسيات اللي يحبوا ينضموا للأسرة الموسعة الإنوم عليهم اللي يتصلوا بالإدارة بين طريق لافران وطريق العين على مستوى حزام بورقيبة برشة حاجات تربحوها في الاعتماد على الابليكاسيون هدايا. حبيت الأغنية هدايا ألف سلام عليك نهديها للغالية حياة النفوس حرم الشعري نتمنى لها الشفاء العاجل ونقولها ربي يحفظك إن شاء الله وربي يشفيك وربي قيمك سالمة حياة النفوس حرم الشعري. أيضا الزميل الغالي سعد مجيد عبيد سسور سعمد العذاري ذكر سعد مجيد عبيد الموجود الآن بقسم الأنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. سعد مجيد إن شاء الله تقوم لباس وترجع لحيويتك وحركيتك. أيضا الخونة فيصل خليف الحرس السابق النادي محيط خرقنا. وأيضا ضيفنا الأسبوع الماضي الشيخ مبروك بوزيين اللي أجرى البارع عملية جراحية ومقيم بإحدى المساحات بيصفقس. بالمناسبة تحية كبيرة برشا للدكتور سامي المديني شيخنا مبروك وزين نقول لك زيدا ألف سلام عليك. وأيضا حافظ الشاب بيقول لي ألف سلام على صهري الغالي محسن الهمامي إن شاء الله هو يا محسن الغالي أزمة وتزول يبيتها في شين ويصبحها في شين هو عظيم الشين.

0: بعد الشر عليك. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا 12 دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح. هلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا عمر وناجي وأحمد الحديجي. في تحية للوالدة العزيزة نورة بمناسبة عيد ميلادها ابتسام الشعري إلى العزيزة نورة بمناسبة عيد ميلادها. تحية للناس الكل اللي قاعدين تواصلوا معنا. شكرا لسعد كمون. تحية لسيدي علي الصامت. علي الصامت ما عادش يفرز لا بين جمعة لا بين سبت.
1: علاش؟
0: كلمني قبل هيك شوية قال لي غدوة البرنامج. يا سيدي علي أيام الأسبوع سبعة الأحد بعد الاثنين بعد الثلاث بعد الاربعة بعد الخميس بعد الجمعة بعد السبت. راضي يا جويلي تقول لي تحية لبنتي أميمة عيد الميلاد. اعطينا انزل يا جميل في الساحة. وتحية ايضا من ابو عبد المجيد اخويتها الكل نوري العوي يقول لي اجمل التهاني لي الأخت راوية العوية وزوجها عبد الله المانع بالمولود الجديد بيرم المانع. تحية الجوهر الحصائري. تحية للعمدة العزيز الغالي. وتحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا مرحبا بكم. تحية للمستمعين اللي تواصلوا معنا في مختلف دول العالم. نبدأ ونجاوب على المسابقة ولا
1: كما تحب انت؟
0: كيف كيف. عادل عبد النار تحيتي ليك. مواهب مرحبا. حافظ الشابي. مهدي عبيد شكرا لكم الناس كل هذه سبيسيال مول اللي عيد ميلادهم اليوم. جوايز انيفرسير للجميع. أميل المرزوقي تقول لي تحية صباح الخير مادي. تحية لكل فريق العمل. تحية لأمي فوزية المرزوقي بمناسبة عيد الأمهات إن شاء الله بطول عمرها ويا ربي لا تحرمنا منها. درصاف حمزة تقول لي قبل على جبين ماما الغالية دليل القليل. قبل على جبين خالتي فوزية منال القليل قول لهم ربي شدكم إن شاء الله بصحة البدن. لطفي السماوي تحية ليك لطفي. قول لي تحية للعائلة كاملة. سحر القرقني تقول لي صباح الخير. تحية لأمي الغالية جنة المزغني على توا عيد الأمهات. بابا العزيز سمير. خالتي سرور. خويتي الكل بنت أختي ميرال ونقول لهم ربي خليكم ليا. سمير الصامت تحياتي ليك. قولي جاري العمدة الغالي لمياء المهذبي تحياتي ليك. فدوى الجربي زميلتي واختي الغالية تقول لي بلاغ ذي عطاو نرجع له بعد شوية. أمير القراتي مرحبا. منير بن حسن صباح النور خويا منير. نور الحلواني تحياتي ليك يا نور. تقول لي إلى روح أمي الغالية الأستاذة فايزة الحلواني معلمة اللغة العربية بمدرسة الباشا اللي غادرتنا نحو عامين. الله يجيب لنا ديما دعوة الخير من كل الوالدين متاعنا. أمين. تحية للروح الطيبة. تقول لي بكيتني مهدي توحشت ميمتي الغالية. تحية توصل للناس الكل. منال القشوري صباح الخير. تحية مناسبة عيد أمهات الست الحبيب ميمتي الغالية من إيطاليا. عيشوشة حميتي الغالية لطيفة لكل أم تونسية قول لهم كل عام وانتم حيين بخير. ثريا بالعالي تواصل معنا من فرنسا. عيد أضحى مبارك إن شاء الله ديما منورين. هنا هذه غنية من فضلك نحبها تهديها في إذاعة فقط على رضاية الوالدين. شكرا لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا ربع ساعة بعد الحديش متاع الصباح. هاي يا سيد الناس هاي أعطينا الحل متاع الإجابة متاعك.
1: هاي هاي قلنا من هي أول طبيبة عربية ومسلمة في العصر الحديث.
0: إيه؟
1: الحل أول طبيبة عربية ومسلمة في العصر الحديث هي الدكتورة التونسية توحيدة بالشيخ.
0: إيه؟
1: ولدت توحيدة بالشيخ في 2 جانفي 1909 في تونس العاصمة وهي أصيلة مدينة رأس الجبل بولاية بنزرت. تحصلت على الدكتورة في الطب من فرنسا سنة 1936. صورتها موجودة بطبيعة الحال كما قلت أنت على الورقة النقدية من فئة 10 دنانير.
0: وانت تصويرتك
1: موجودة على 50 مش يعملوا بومية.
0: 50 انت بومية.
1: أنا مش يعملوا كارتة بومية أنا تلقى تصويرة غاديكة.
0: انت بومية.
1: اي
0: محب انت. اول قيدة طائرة تونسية هي علي المنشاري. ولدت علي المنشاري في تونس 1958. نمت في أسرة مثقفة حيث كان والدها مهندس وجدها طبيب. منذ طفولتها ظهرت لديها رغبة قوية في التحليق. في سن 16 سنة التحقت بمدرسة الطائرات الشراعية بجبل الرصاد سنة 1974. كانت تلك نقطة الانطلاق لرحلة طموحها الكبير. تحصلت بعد ذلك على البكالوريا بتخصص رياضيات بامتياز ثم التحقت بمعهد كارنو الفرنسي لتدخل مدرسة طيران المدني في مطار برج العامري 1976. تحصل على دبلوم الطيران بامتياز سنة 1978. 1981 انضمت علي المنشاري إلى تونس للطيران وأصبحت أول امرأة تونسية قائدة طائرة في تونس ومن أوائل النساء في العالم العربي وأفريقيا اللواتي قدنا الطائرات المدنية. لتذكير أول امرأة تونسية تقود طائرة حربية مقاتلة في تاريخ الجيش التونسي هي يمنى الدليلي وكان ذلك 2024. مكبرك يا تونس ونساء بلادي.
1: نساء ونصف
0: ونصف. بعد شوية تنقول لك من هو الفائز لكن قبل هذايا بعد شوية عندي سوربريز لك انت مش أقول عليها.
1: هي اليوم كثرة السوربريزات.
0: تعرف الأسبوع هذايا 28 ماي يقابل عيد ميلاد الكحلة
1: والبيضة
0: الكحلة والبيضة
1: الروح
0: عيد ميلادي
1: الروح
0: الجديد
1: الدم يجري كحل وبيض
0: هي عود لي كيفاش الروح
1: الروح هي الأم هي الروح هي الكل
0: ده في مثل هذا اليوم ولد عشق لا يشبه البقية 98 عاما من المجد من الشغف من الحكاية التي كتبت بعرق الرجال وصوت الجماهير ورايا لا تنحني 98 سنة والنادي الصفاقسي ليس مجرد فريق بل وطن صغير يسكن قلوب الألاف ومدرسة صنعة الأبطال ومنبرا للعزة والانتماء.

هذه قصة الحب قصة العشق. 98 سنة من نيدرا دي سفيقسي ليس مجرد فريق بل وطن صغير يسكن قلوب الألاف ومدرسة صنعت الأبطال ومنبر العزة والانتماء. 98 سنة مرت تغيرت فيها الأجيال لكن بقي الوفاء نفسه وبقيت الجماهير ذاتها تهتف بحب اللاشيخ وتؤمن بأن هذا القلب الكبير أكبر من كل الظروف. اس اس اس بروحي نفديك يشهد ربي.

0: قصة عشق كبيرة يا الخال الكحلة والبيضة من جمهور المية موري من جمهور قلعة الجديد اللي كان حاضر في عقارب حاضر في الشفار حاضر في المحرس زنقة العربي طريق منزل شاكر باب بحر في كل في
1: من
0: كل
1: طريق جابس لطريق سيدي منصور
0: صفاقس كاملة
1: كل صفاقس كاملة الولاية كاملة
0: عيد الميلاد
1: أي بالفعل هي قلعة كاملة هي قلعة كيقولوا قلعة الجديد هكا هو الاسم نتاعها قلعة الجديد هي جدود الكل تربيت على السي اس اس وتربيت على النجوم تاع السي اس اس
0: انا حبيت نوجه تحيه للروضه سمحه برشا روضه النخبه تعرف شو عملوا صغيرات لبست الصغرونات 3 4 5 مريو للسي اس اس مشاو للملاعبيه صحوا لهم فرحوا معاهم
1: محليه
0: صغير من الصغرى تربيه على حب الجواهر خاطر فما برشا ناس تقلب المريول راه
1: لا ثم موجود
0: لا فما برشا ملاعبيه تبدل المريول
1: صحيح ما لا يقلب ولا يبدل المريول
0: من اجمل الاغاني اسمع الاغنيه هذيا بالنسبه للسي اس اس واحنا غدوا عيد الامهات اعطينا الاغنيه كي تبدا الجمعيه هي الاميمه وتبدا الاميمه تدعينا كون معنا يلا اسمع
1: يلا

0: انتم مستمعينا اعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.
2: أربعة وعشرين دقيقة بعد الحديث متاع الصباح، قلت حصة استثنائية أن نفرح بعيد الأمهات، نفرح بالأجواء. كانت معنا سيس قبليك شوية بعيد ميلاد الكحلة والبيضة، نفرح أيضا بالدوبلي اللي جينا للاستوديو قبليك شوية، ونفرح أيضا الآن بلقب بطولة الرابطة الثاني اللي طلع علينا الاستوديو لهنا. قلت حصرين اليوم نهير متاع ألقاب، نبدأوه بالأميمة ونبدأوه بكل شيء. سيمونير ملاك
3: المفاجئات ما قلتليش عليها.
2: لا لا ما قلتلكش. سيمونير أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بك
2: سيدي. صح ولا صح لاباس؟
4: مرحبا بجماعة الكل، الحمد لله.
2: شو عمل جري؟
4: الوقت هو سبورتيف، نبداو نسخنوا الموسم الجاي.
2: مدير ملاك اليوم بمريول ساقية الدير،
4: اكيد
2: البس الكاسك مريول الساقية، والجمعة اللي فاتت مريول السي اس اس.
4: مريول السي اس اس
2: تو نرجع له بعد شوية. اي سيدي مبروك الساقية البارح، فريمون امس فما تصويرة غير عادية والله، كي تتفرج تقول اسكو احنا في الكورة عندنا حاجات كيما هكا، انه الملاعبية نتاع حمام سوسة يفدلكم مع ملاعبية ساقي دادير، هما طالعين على البوديوم ويصفقوا عليهم. فريمون صورة بشكل كبير راجت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا احنا بالحق في تونس.
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله خويا مهدي. تشوف انت، انا والله واحد من الناس البارح تقول حمام سوسة هي اللي هزت الكوب، معنا تشوفك الفرحة في عين الملاعبية المسؤولين الكل. معنا كيما احنا تصفينا ليهم باش هما معنا تخذوا الميداليات نتاعهم، كيما احنا بعد زادة كيف كيف، اما تحس باللي فريق معناها فريمو ما نلقاوهش، معنا تقول احنا قاعدين نلعبوا في عالم اخر.
2: والله
4: جدك كلامك صحيح، معنا راه الحمد لله يا ربي البارح حمام سوسة. بالمناسبة هذه نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة على الاستقبال وعلى حسن الضيافة. ولو نحن زوز ضياف في المستير زاد كيف كيف، يعطيهم الصحة من السيد الوالي من المسؤولين على الملعب العزيز هذاك المستير اللي قلت لك إن شاء الله يا ربي العقبة لنا. إن شاء الله
2: ولي عندكم ملعب آخر
4: إن شاء الله. والله يا أخويا مهدي إن شاء الله هاك تشوف، انا تو عمري 62 سنه نسمع بالملعب من اللي عمري يمكن 16 سنه 17 سنه. مش يعملوا لنا مراكبه، مش
2: كيما القنطره بسيطه،
4: راهو في السنتير راهي في حقونه في كذا. احنا حتى طيب الميري ما زادوش طاقه الاستيعاب نتاعه، معناتها مازلت هاك تشوف انت كيما ديما تقول انت على لي جرادان الاخرين اللي زاد كيف ما نعرفش علاش شنو السبب اللي ما خلاوش معنا. شوف احنا عندنا ثقه كبيره في معناتها في الامن، المؤسسات الامنيه راهم باش يامنوا حتى 40 و50 الف، ما نعرفش شنو هي المشكله علاش، الله اعلم. معناها بالمناسبه هذه ماذا بهم يكملوا يحلون الفراج للملاعبيه للمتفرجين نتاع معناتها سي اس اس، خلي العباد تعيش كوره، ولينا رانا نتنفسوا معناتها كوره، العباد الكل ديفولمون نتاعها راهي كان في الستاد.
2: مريم الصامة تتواصل معنا برا من تونس، قول لك مبروك لساقيتنا العقبه ان شاء الله. لساقيتنا اليوم قاتلك زاد ساقيت زيت اليوم على الفينال نتاعها، ونتمنى ان شاء الله فينال يكون مميز بين ساقيت الزيت الاربعه نتاع العشيه. ترجى لدي تونسي جوست نيدال اصحاب القلوب الرحيمه، ان شاء الله في حاجه لتروازيريم، في حاجه لدو سكانير، في حاجه لدو شيز رولون، وفي حاجه ايضا لولا اربع اوراق دواء ان شاء الله. اهل الخير 70 164 280، هات لي الموسيقى 70 164 280، فرحوا الصغار وفرحوا الكبار. يا سيد الناس جوك سمح البارح اغاني سي سي اس راهي قاعده في المسير. اي شخصيه اعطيني الميموري، حتى الميموري غناوه البارح جمهور الساقيه
4: غناوه كل
2: تعرف شنو
4: ثم شكون معناتها في المنصه حاضر معنا يا اخي، قال لي انا سي سي اس ولا بي اس اس، احنا كل واحد بي اس اس سي اس الكل معناتها نمثلوا جهه صفاقس، وان شاء الله يا ربي معنا ماذا بينا ان شاء الله بالموسم الجاي تتحقق بين السيكاك ولا لوسيكا ولا عقارب كيف كيف، وعلاش مش زوز ان شاء الله. السياب زاد كيف كيف الظروف نتاعهم راهي بالمجد يلزمها وقفه
2: ان شاء الله،
4: راهي بالمجد ليزيكيب تعبين راهو كيما لوسيكا كيما السياب كلهم. المشكله الماده هذه راهي ولات معناها عائق كبير عند برشا جمعيات، وان شاء الله يا ربي كيما قلت لك البارح سيمادي ان شاء الله القانون الرياضي هذا
2: يحلونا
4: ويشوف النور. خلي يا خويا لي زانفستيسور انفستيو في الكوره، علاش اخي زايدين من الجزائر ولا من المغرب ولا من ليبيا شقيقه ليبيا كيف كيف؟ اخويا سيب خلي العباد تخدم على روحها وخلينا نعتنظوا بالكره.
2: شيخة الساقية فلامات جو عملتهم بيوم صغير عادي في ساقي دادية البارح. فما شكون طلع الفرزة نتاعو للمستير اسمه
4: الزرزور.
2: الزرزور صح عليك يا زرزور.
4: بالمناسبة هذه تحية ليه زرزور.
2: قالك مشيت الواد للواد مش الشط للشط
4: عشقه وغرامه واحد وقفوا له في ثنية والحمد لله ربي جاب ربي تفرج الوضعية يا جماعة الواحد وسيبوا له رجعوا له باش هبط معناتها للساقية. تحية ليه وتحية لكافة الجمهور ساقيت الدير. تحية لجورج بلال معناها هو اللي لاهي بهية الحباه هذوما
2: وعمل أغنية سمحة برشا على ساقيت الدير عديناها.
4: صحيح. وتحية لكل جماهير الساقية اللي تكبدت مشاق الصفر ولا معناتها شفتها أنت البارح تبارك الله أكثر من جماعة حمام سوسة اللي هي بحذاها هذاك المستير. معناها احنا بعنا 240 تذكرة قيل لهم باعوا 150 500 اللي معناتها وفرهمنا لا محل الاسواق غاليه شويه. أيه. حق الجامعه زاد كيف كيف هو معناتها فيستيفال
2: 20 دينار حطوا 10
4: راهي برشا راهي برشا على على على, على, على اللي ضعيف الحال مسكين راه بالمجد ثم عبادي اللي تو ما عادش ما عادش ثم فاضل ما عادش يقدروا حتى باش يوفر هيك ال 20000
2: تو انت ناسيونال تصور حلو برشا سيدو الاحلام احلامك بدات تتحقق تو حط لي سي سي بروحي نفديك جون على فيت شفتك لابس المريو الكحله والبيضة
4: احلى وبيضة
2: ماتش السي سي يقولوا رئيس جمعيه كيف الجمعه على فيت مشيت للسي سي لقيتك اكحل وابيض اليوم جيت بالازرق الابيض قلت لي هيك لميمة
4: هيك لميمة هيك العشق الاول بالمناسبه هذه نترحم على روح الوالده في عيد الامهات
2: الله يرحمها
4: عارف راهي لميمه مسكين يا ولدي اللي ما يعرفش قيمه لميمه مسكين اللي معناتها هذيك الأميمة راهي أعز شيء في الدنيا راهو بالمجد معناها باللي نحكي لكم حنان لم وعطف لم مسكين اللي يعصي في والديه مسكين اللي يمد حتى يده على أمه ولا يجرحها ولا راهو سيدري معناها تعرف قيمة أمك لا قدر الله بعد ما تفقدها وتشوف الحنان لم ما يعوضه حتى حنان لا الزوج لا حتى حد راهو حنان لم وحده
2: ما اسمحوا لي امتداد لكلامك الله يرحم والديكم يا مستمعين سبيل لميمة خط أحمر في الملاعب الكروية برا يرحم والديكم إذا نحبوا رواحنا ونحبوا الناس مليومة فصاعدا وإن شاء الله قانون رياضي يكون رادع رادع في كل الملاعب التونسية إذا تثبت لهم يقف الماتش كونوا واقعين إذا تثبت الأم أو البو أو الأخت يقف ماتش كفينا تعدي على حرمة الأم اللي رضعتك ولدتك وجابتك وكبرتك ترضى تتسب في استاد يرحم والديكم خط احمر سيح ولا سيمونير
4: سيمادي هذا الشيء راني تعرفني انا
2: انت رئيس انت
4: انا نغزر الجمهوري نغزر الجمهوري نغزر الجمهوري كيسب الام ولا يسب ام ملاعبي ولا جوار ولا حكم ولا كل ديما ستوب نتلفت لهم راني ما نحس بروحي كاني جاي معناتها من عالم اخر من كوكب اخر سبحان الله يقولوا لي لا لا عادي عادي شنو اللي عادي مش عادي سامحني مش عادي
2: الام ميمه شكون جاي
4: سامحني سامحني سامحني سامحني مش عادي
2: اي سيدي جونا السمح تحيه للناس الكل تحيه للسي اس اس في عيد ميلاد عاد هكا جات ساخي والسي اس اس
4: بالنسبه هذه كما قلت لك نرجعوا للسي اس اس سي اس اس هذيك العشق الاول هذيك الغرام هذيك عباره على كما نقولوا احنا هذيك الام والبي اس اس هي الزوجه أيه؟ برا عاد سي مادي كيفاش
2: تطلع ده بالدرجه
4: تمشي لنا
2: الزوجه الزوجه والامي تحيه للساقيه وتحيه للجمهور الساقيه فريمون كل ماش تمشي نلقى ناس طيبين هكا ولا دكتور يغزل لهنا ويعمل كيف شقد بحذنا هنا الدكتور يستنى فيك تحيه للناس الكل تسمع فينا نوري العوي محمد علي اسكندر السوايح يقول لك مبروك مبروك جاب حديك ولا للساقية
4: يعيشك والله ما قلت له ما جاش
2: سمختار ذويب جاء
4: سمختار هذاك
2: ولد الساقية ولا
4: ولد الساقية هذاك سمختار ذويب ربي يبارك في عمره إن شاء الله وربي هذكم النوارة نتاع الكرة هذكم السي مهدي الفن الجميل العهد الجميل اللي تحب انت سمي كنت تشوف ملعبي كيما هذاك تقدروا تحترموا في كلامه وفي خلاقه وفي تربيته ثم بعض اشبه اللاعبين اللي تو نقول لك انا كان الكلام اللي ما يصلحش كان الكلام الواحد كل انا نقول الحمد لله يا ربي بالمناسبه هذه تحيه للاعبي ساقيه الدائر على الخلاقه العاليه
2: فريمون عندك ملاعبيه يعملوا كيف
4: راهم ولاد عائله نقول لهم انا ديما ندافع عليهم وليداتي معناها راهم هذوكم والله عباره على اخواتي الصغار الكل معناها راني ما تصورش قداش تعلق بهم ويقولوا لي قلت لهم سنا راني مش فرحان الغاد من فرحان معناتها الاكسبلوي اللي عملناه احنا في ظرف العامين هذوما تبارك الله
2: والبارح كانت فرحه كبيره نحس بيه عليك وانت تدز في الكوب فما الشارج رجعته في الكوب صحيح ولا
4: افكتيف ما شوف ثم شويه هكا شويه سامحني شويه الغل شويه على اللي صار لي ما تعرف على التحكيم في ماتش الكوب
2: لا تحكيم ناس مليح
4: واش شوف اقول لك حاجه ما يقولوا لي يقولوا لي هذيك سامحني المنظومه اذا كان المنظومه ما صلحوهاش واذا كان ما نحاولوش كيفاش واحد الكل راني تو حكمل البارح بالمناسبه نوجه له تحيه يعطيه الصحه فريمو والله حتى لو كان خسرت وكملت ماتش خاسر نخرج الشيخ علاش كل كيف عطاها حقها ما قصرش ويعطيه الصحه هاكا لافار لا حتشيل احنا بالفار
2: ويا بابا الله
4: والفار ولا سامحني ساعات يمكن بلاش فار خير من اللي
2: مفار. انا مش اقول احقاق سانسيتي النوم تاعو لانه يعرف روحه وحكيت انا وياه الماتش نتاع سي اس اس قال لي راني ناديت الاربيتر على البيلانتي اللي هي مش تعيط معناها الوالد نتاعي صفرها من الدار هو متكي على السرير ضربه جزاء امام شباب عمران قال لي راني ناديت له على البيلانتي مشى هو رجع قبل البيلانتي معناها في اي قانون فار هذا اي دكتور وجدي يستنى فيك وعنده ما يحكي لك وعنده ما يقول لك لهنا يلا تبقى معنا اعطينا سي اس اس بروحي نبديك

0: أجواء مميزة رأي في الاستوديو. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا, تحية لكل مستمعينا الكرام, وتحية لزوز عريس نوجه لهم تحية بالمناسبة, تحية الكبار ليهم, بيا المهيري وأمين عبد المولى, بيا المهيري وأمين عبد المولى. تحية لأختنا سماح, إن شاء الله ديما متألقة. دكتور وجدي ينضم لينا وهو هز بطولة الرابطة الثانية.
1: إخويا
0: عيدك مبروك وعيدك أعياد.
1: برش أعياد
0: إيه,
1: العيد الكبير الحمد لله تعدى لباس
0: والحمد لله,
1: إن شاء الله كلام حي بخير كل مستمعي إذا صفاقس, إن شاء الله حي بخير. عيد السياسيس, عيد ساقية الدائر, أمس مقابلة
0: عالمية
1: ولا في الأحلام.
0: صحيح,
1: معنا شيخون زوج جمعيات, وأنا ديما نقول لهم بين أي جمعية, أي جمعية خذها أنت من, أنا ما كتعرفني أنت بامية, أي جمعية خذها نحيلها الأجانب متاعها. احنا عندنا جمعيات عندهم 8 جانب رو, نحيلها الأجانب متاعها وخليها تلعب السنة لعبة في الموسم هذا اللي تو احنا اليوم تقدم ساقية الدير بطل بالمجد, بطل بالمجد رغم رغم اللي ما يعرفوش معنا 5 نقاط تعطوا للمنافس المباشر اللي نسميهم انا مقابلات 6 نقاط.
0: ما الاحترازات شيء كبير
1: تقل لي صحيح غلط هيك موضوع اخر
0: بلاي جوست للرابطة الوطنية لكرة قدم للجامعة, برحمة والديكم ابارتي من العام الجاي ما عادش نسمعوا بالاحترازات, اعملوا منظومة اعلامية معلوماتية صحيح ولا عملوا لوجيسيال يا خويا من خلاله ان شاء الله, ان شاء الله وعدونا ان شاء الله.
1: يا سيدي مبروك عيد ميلاد العزيزة الغالية, العزيزة الغالية انا
0: هاك حطيت لك يا سياسيس
1: بروحي نفديك, بروحي نفديها,
0: تفديها بروحك
1: نفديها
0: اي,
1: وراه وقت نقول لك نفديها, نفديها بالمجد مش نفدك معك خاطر شوف مانيش مش نرجع بالتولي. احنا خسرنا ضد المرسى في الدومي فينال في صفاقس, بليل للتاريخ للناس اللي ما يعرفوش في صفاقس, ونهارتها ما غير جمهور
0: ايه,
1: وخسرنا ضد حمام لم في 2001 وفي النصف النهائي انت ماش بتاع اسكندر
0: صويا ايه ايه,
1: فيها اسكندر
0: فيها
1: لا هيك
0: مش يصير اللي سي جارسون
1: يصير للناس الكل
0: زوز بواحد ايه,
1: زوز بواحد وناصر البدوي
0: نذكر نهارتها ايه,
1: وخسرنا السنة ضد زرزيس في صفاقس مبروك عليهم ما سرقوش الانتصار متاعهم,
0: لعبوا
1: وسيموني ربح ذايا وقلت راه الهدف
0: خرج عليه المريول
1: خرج الهدف شباب ياسر الهدف الثاني قلت لك تسلل ولا قبل ما يرجعوا للفار اهو حاضر اهو حاضر اهو حاضر قبل ما يرجعوا للفار قلت له تسلل وكان حسبوا للحكم نكون متغشش ياسر بار كونتر في ضربة جزاء فيها وعليها كان يجم يزفر هنا وكان يجم القروي القروي هكا ما الوليد يثبت لكن كو معناه نسميهم انا اغلاط الشباب نسميهم على الشباب كان يجم يرميها في شبكه فارغه ونولي حديث واحد اخر اليوم
0: حديث
1: كما كانت الساقيه وانا كنت حاضر في المدارج شجعت كانت تستاهل اني تترشح على حساب شباب العمران
0: فاسيلمو
1: ما نقولش فاسيلمو ما كانت تستاهل تترشح بو هيك هي الكوره نحب نبدا منين كمل سيموني مليك العزيز الغالي رجل وليس ككل الرجال مش حيتو بحذاه لا بدا
0: انت في كل مره تحكي عليه تقول لي يا ليت
1: برشا رؤساء كيف
0: والله العظيم
1: الثقه والمهنيه وحسن الاخلاق والخلق باش مش نبدا نبدا امانه بناتي ثلاثه فرح عزيزه وفدوى
0: ربي يخليهم لك
1: وبنت بنتي مريم يوصلوا التهاني لامهم مبروكه بمناسبه عيد الامهات
0: يا عيني
1: وكل عام هي حيه بالف غير وبحذانا ومعانا ومنا والينا باش نحب نهني نحب نهني تونس باش مش نهنيها منش حبيت نهنيها بالمدرب الوطني لكن صبري اللموشي انا عندي جمعه من عش وانت لاحظت 100% ما كتبت حتى حرف على الصفحه نتاعي
0: على صبري اللموشي
1: ما كتبت حتى حرف على برشا حوايج منها تعازيمكم قدمناها لخونا غازي
0: الله يرحم
1: ذويه صدمه كبيره ياسر خلتني ما نجمش نكتب وكنت فهمت عدينا ايامات صعاب بالله يعيشكم طبقوا القانون طبقوا القانون هو مش ما عنده حتى دخل بالحادث بال الكمين الكبار اللي حوسوا في البلاد
0: بالله
1: راهي ارواح.
0: شفتوا لمسين كاميون طاير في قلب صفاقس يا خويا، تطبيق القانون
1: عاملوا حزام الامان يعيش.
0: لا وفما قانون تم نورمالمون القانون يتم تطبيقه ما يبقى سوريا
1: والقانون يهديكم. خل نقصوا نهني نادي صفاقس قلت
0: ايه
1: نهني تونس باش صبري اللموشي في عام 2013
0: ايه؟
1: كان يدرب، لو كان يشاورني سي منير ملاك على المدرب نتاع العام الجاي نجاوبه قل له جيب اللي تحب خلي اللي تحب سي يسري تبارك الله عليه، ما تجيبش واحد اسمه صبري. قال له قال لي راني في في في في ساقيه الدايره
0: راهو فما جماعه يترجموا له صبري.
1: لا لا لا نترجم له انا جيب حذاء ونترجم له.
0: فما واحد تو على قاعد بالساعه الغزول والله العظيم وجه كره ويلعب ومشي يوصل لك.
1: لا يوصل له ما يسالش عدل لي يراني في ساحل العاش
0: اي في الكوت ديفوار اي
1: لعب ضدنا احنا قال لهم بون لا تونيزي لا تونيزي سي لو بلاد لو بيي دو مي بارون بوان على لي كو هيك تعني له تونس ما تعنيلوش حاجه اخرى ان بتيت ايموسيون معناها هكا شويه
0: تابع المي بارون
1: فهمت كو كو كو كو
0: ايه.
1: يعيشك سي صبري ما تعلمش الاساتذه نتاعنا نتاع الصحافه اللي نقرا عندهم كيفاش اش يسالوا وش يقولوا في البلاتوات نتاعهم
0: يرحم والديك.
1: راك بعيد ياسر ياسر ياسر بعيد وعدم الحرفيه نتاعك رياضيا عدم دعوه علي معلول وبن علي مش حيته من نادي صفاقسي. لا لا لا
0: بالله تحيه لعلي المعلول على الكلام اللي كتبه امبارح في الليل.
1: لا لكن انا جاي
0: نمهد لك
1: انا جاي وعدم دعوه. انا قلت لك في هنا ايمن دحمان على غرام وبن علي
0: وعلي المعلول
1: وعلي المعلول هذا العمود الفقري للفريق القومي التونسي وبعد زيدهم اللي تحب راهو باش تهز ملعبي باش تهز ملعبي عنده خمسة شهور او سيمونير يعرف ما ثماش حاجة تخلي الملاعبي حاضر قد المنافسة وقد المقابلات الرسمية باش تهز سي براون براون هكا
0: اي
1: ديلان ديلان ديلان براون ديلان براون
0: براون
1: باش تهزه اليوم ما يجيبش يلعب في ساقة الدائر ديلان براون. انا اقول لك انا نتكلم تحت رقابة منير سي منير ملاك.
0: لا مريك سي منير
1: شوف نحب نهني تونس باش
0: ايه
1: سي مختار شعبان
0: كوادرنا الطبية في قطر.
1: لا لا لا لا
0: وخير
1: لا لا هذه مش نعطيها لك سكوب إذاعة صفاقس ما ذكرتها حتى وسيلة إعلام وسائل الإعلام اللي ذكروا ووصلوا لسي صبري اللموشي بلا يذكروا له هذه قل له طبيب الفريق القومي العراقي فريق البطل
0: فريق مختار شعبان
1: هو الطبيب هو الدكتور مختار شعبان متخرج من كلية الطب صفاقس
0: ايه
1: هو اليوم في إسبانيا في تربص
0: زيدك حاجه اخرى ولادينا قرقنا
1: ما فيهاش لازم شويه مسكتة بعد ما تعشى وتكى قال لها شبيل عشاء ما غير مسكتة نحب نهني صفاقس وتونس
0: ايه؟
1: سي المنصف السلامي
0: تحيه لسي المنصف السلامي
1: سي المنصف السلامي تو في اتجاه صفاقس وراهو ما وقع العيد الكبير وعيد الصغير
0: هيك البروفيرب يبقى سيري مفعول
1: المنصف السلامي ربي يدوم حياته وربي يخليه في إعانة وفي عون كل جمعية صفاقس بما فيهم ساقية الدي
0: هيك ولا
1: حاجة فوق الخيال اللي يعمل. نحب نهني صفاقس بكل رجالات الأعمال اللي قاعدة تعين في الجمعيات باش الجمعيات واقفة على سقيها
0: أكيد
1: نحب نقول حويجة بعد العيد الكبير شو نقول نقول راهو أنا وطول نوريك التصويرة أنا عيدت وقبلت على عائلتي أنا وولد بنتي على الموبيلات دونك درت صفاقس نهارة العيد
0: على الموبيلات
1: على الموبيلات
0: زرقة ولا
1: زرقة وحمرة
0: اي
1: زرقة وبيضة راهي رايحة انبعثت وكأننا في غزة راهي رايحة كريهة راهو عيد اللي صار ويصير في الاعياد وفي الصفحه نتاعي ما شفتوا الفيديو قلت لكم بالله جلود ما تطيشوهمش ثم بلديه عملت فيغونه نتاع تراكتور محلاه تعديت نلقاها فارغه
0: خاطر الناس طيش
1: قلت لهم طيش الجلد راهو مش معقول راهي هذه مواطنه سيتوينتي زيرو زيرو جلود في الكياس وتشوشيطه ونعطيكم حل انا يا رؤساء البلديات اي سيدي اللي يحب يشوشط العام الجاي ربي يشده بصحة منه. ما هو يزمو فورجة اسمه فورجة الحدادة
0: عامل أماكن معينة
1: وكل واحد يزمو رخصة صغيرة وقتية فيها بطاقة تعريف نتاعو وفيها انجاجمو
0: يلتزم
1: التزام
0: بتنظيف المكان.
1: تنظيف المكان وهيك وكان عندك بطاقة التعريف نتاعو عنده نمره وعندك التزام نتاعو ما ينظفش هبط له بروسي. تعرف معناها بروسي ما
0: باه يا سيدي. يا سيدي اكيد تشوف اليوم البطوله شيخ بها ولا وباللونين الازرق
1: والابيض اكثر من البطوله اللي هي رمزيه نعرفها.
0: اي بطوله الرابطه الثانيه
1: نعرف اني سقيت الدير.
0: اي
1: الرجال نتاع الساقيه ساقيه وبلاي على ذكر ساقيه صحافي يمس يخلط بين ساقيه الدير وساقيه الزيت.
0: مالو رزمه مزيان
1: عندنا ساقيه الدير اختصاص اليوم كره قدم
0: وساقيه الزيت
1: عندنا ساقيه الزيت اختصاص كره يد
0: واللي هي دار كبيره ومدرسه كبيره في الهوند.
1: في الهوند
0: وانت ولد الهوند.
1: ولد الهوند على الذكر الهوند اليوم نهائي الفتيات على البيت
0: مادي ساعه ان شاء الله
1: مادي ساعه
0: باذن
1: الحكام
0: من صفاقس
1: اللي اللي اللي الفت انتباهي هو حكم الزوز ثم سي سالم عطي طلع نذكره
0: تحيه
1: لي وثم خاصه سي هاني الغرياني اللي هو ولد سلهادي الغرياني
0: اللي هو ريفيرونس
1: ولا والمراقب سي فايز عبيد اللي هو ولد ساقيه الزيت ولد الجيل متاعي لعبت معاه ولعبت ضده وقرينا مع بعضنا نحب نحييه. نرجع للامور الطبيه
0: قبل الامور الطبيه
1: الهواء مش هذا الكل عملناه
0: قبل الامور الطبيه معناها تو رئيس الجمعيه بحذاك كوارجي ولا مش كوارجي
1: كوارجي ونص
0: امس طبعت بريزيدان كوارجي وعنده صدقوني فنيات دوختني هو رئيس ترجي الجرجيسي امس هو معناها تبارك الله عليه بالكوره شيء كبير.
1: شوف ترجي الجرجيسي رئيس نتاعها نهني لولا علاش خاطر ثم الاهداف اي رئيس يسطر الاهداف هو كان عنده هدف يترشح للمسابقات الافريقيه
0: وترشح
1: توا اللي ماشي يجي مبروك ومرحبا وهني

0: من جملة معرفتني الكرة الخطر أنا من عام 71 راني سي,
1: ايه؟
0: سي منصف قريش نسلم عليه أمس هناني قلت لك من عام 71
1: البلاء ما هناكش
0: وانا البلاء والله ما كلمنيش العادة يكلمني أما أنا مش نكلمه يلزمني أنا نكلمه قلت لك ماني قلت لك هالأيام مانيش في صحني بالكل من الحادث متاع حبيبتي ياسر قداش امرأة طيبة الله يرحمها وبعد المقابلة متاع النصف النهائي وما دار حولها خاطر عندي أخبار إن شاء الله تطلع مش صحيحة
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ما نحبش أنا نحب نخسر كرويا نحب أما ما نحبش اللي يوصلني
1: بالضبط
0: يعيشكم يعيشكم شوف توا احنا قادمين على مسابقة أفريقية الناس الكل اليد في اليد نرفعوا راو مغير رفع منع الانتداب مش كما قال الصحفي زميلك رفع الانتداب ما احناش فهمش كيفاش يا وليدي بالله يتكلموا بعربي وبسياسة وفي عقلكم لما نرفعوا منع الانتداب اللي كان سبب فيه الله يسامحه مانيش باش نذكره لان نعرفه شكون نعرفه
1: زيد طب
0: لا زيد لا اللوم بعد القضاء بدعة واللي صار صح
1: قبل النصايح الطبية سي منير شغل
0: نقول له استحفظ على جمعيتك عندك جمعية سمحة عندك عمود فقري اللي كنا نحدي فيه سمح ما تجيب الصبر إلا مش كمدرب هذه أول حاجة استحفظ على سيوسري
1: أما كان بلاي تحية ليوسري بن كحل الصفحة
0: وإذا كان مش يتخلي سيوسري وهذا القرار اللي لك أنت وللإدارة الفنية متاعك وللمدير الرياضي متاعك أحكيوا مع بعضكم الثلاثة الكرسي ما هو التابورية على الثلاثة الرئيس
1: ايه
0: ثم المدير الرياضي
1: ايه
0: ثم المدرب المسؤول على بالله يعيشكم لرؤساء الجمعيات الكل
1: ايه
0: المدرب خليه يختار
1: اللي يحب عليه
0: وما يكونش فيه ولده
1: سيموني عرفته
0: ولده لا يلبس مريول
1: ايه
0: لا يطلع لا يقعد على الجازون ولا يتصور مع الجماعة ولده لا
1: تفضل سي صبر دكتور
0: شوف دونك سي مختار شعبان حكينا عليه نحب نحكي وانا حكيت عليها في الصفحة بتاعي والفيديو كموجود هي
1: مبروك رغب عليهم
0: الصحة متاع الإنسان معنى الله منك الطيش اكتف معدوم متاع علوش لا الطيش عبده لثني
1: صحيح
0: النظافة والعلم بنتك الشطارة والنيارة
1: ايه؟
0: أما تدورها دوارة
1: ايه؟
0: تغسلها كل عارة
1: ايش
0: معناها بالله يعيشكم الدوارة وما أدراك ما الدوارة يعيشكم نظفوها منيح خاطر هيك اللي يقعد فيها يقعدش فيها حتى أنكشتروم حاجة بسيطة هيك فيها الملايين متاع الجراثيم
1: وما تسمم فسيل موت
0: بالطبيعة وإذا كان عندك شك طيش كو اليوم الدنيا سخونة القديد وقت تنشروه بلاي غطيوها بشوية نقولوا احنا أمبريرا كتير هيك اللي يعملوها الفلاحة باش الذبانة ما تقعدش عليها قعدت عليها الذبانة طيش القديد متاعك يجبر الله ويجبر الله في الثوم وفي الملح
1: يلزم الإنسان يتلافى برشا حاجات
0: يتلافى الماكلة إذا كان قاعدت في الثلاجة الفريجو مش الفريجيدار كما قال الراجل ما تخليهاش كاني طيبة أكثر من نهاري ما استهلكتهاش بعد نهارين طيشة
1: بالضبط
0: إذا كان خرجت ماكلة ولا الحم من الكونجيلاتور هك اللي بردوها وثلجوا فيها واللي ثلج يزمك طيبها في نهارته وتستهلكها في نهارته يعيشكم انتبهوا الدلاع وما أدراك ما الدلاع وراه ما هوش ثابت أني الحادثة اللي صارت عن طريق الدلاع ما يعرف حد التو ما صار حتى بيان رسمي علاش ما صارش بيان رسمي أقول
1: لك
0: علي أنه ما عندهمش حاجة ثابتة
1: وبالله ما عادش نطلقوا أحكام اعتباطية على مواقع التواصل الاجتماعي
0: أو كقاعدة تصير
1: الأمور قاعدة ماشي واخذ المسألة
0: التو يعلمونا السيد مدير جهوي للصحة بالله تحية سي حاتم الشريف تغش عليا الجمعة الفاتت نحكي أنا وياه وسي منير عملنا نقول عملنا على الخطر ساهمت 1587 عملية عملية على العين في تونس
1: تحت
0: إشراف السيد وزير الصحة بارك الله فيه كان حريص وأنا نعرف اللي هو حريص المصحات الكل شاركت وإحنا المصحة متاعنا اللي تعرفها منيح أنت يا سمادي المصحة الكبيرة اللي في تونس ماشي نزيد ونساهموا وانا نداء للمصحات الكل زيدوا ساهموا
1: عندنا خمسة عمليات
0: عندك توقع قداش تعرفني

0: ثم مرة وقعت حاجة وما عملتهاش.
1: الفار يجيب.
0: فهمت.
1: عندنا خمسة عمليات.
0: لا لا عندك.
1: أو بحدك سيمونير.
0: عندك عندك عندك.
1: ومدام سيمونير نزيدوا ست عمليات.
2: مش تعمل لي كيف هيك اليرشك على حياته يطول عمره.
0: سيدي السادسة تهنئة وماذا بيا يكون من ساقية الدير. السادس
1: تهنئة
0: بمناسبة صعود ساقية الدير. شو نقوله؟ نقوله استحفظ على سيوسي بالكحلة وكانك استحفظت عليه راهو مهما كانت النتائج راهو ما هي السهل باش تحول من القسم الثاني القسم الأول سكون أبيل معناه باش تتعود. تعود مش سهل ما تتغروش ولا ما تقلقوش كان النتائج ما مشيتش 100%.
1: لا عمري لا عمري سامحني شفت سي مدير ملاك باعتبار براتيكمون نهار نهارين مع بعضنا نعملوا قيود صباح انه وجهه مكبوس قد بعد الجوله الاخيره امام هلال ضيف والخوف من الاحترازات ما تفرهد الا بعد ما تيقن انه اموره سيطلع 5-5.
0: شوف انا نتحدث ياسر مع المسؤولين في ساقية الدير. هو يعرف يعرف منيح مانيش باش نسميه مع الخاطر ما نحبش ننسى ديما نسمي سي عماد شقرور سي بالقاسم سي بلال كل نحكي انا وياهم سي ثامر بارك الله عليه
1: عشق ودمه
0: دمه مدير رياضي يحب جمعيته
1: بيسس
0: ما هوش ما يستناش في الشهريه راس الشهر
3: ايه لاعب قديم وكل
0: فهمني ويفهم الكوره وقتهما هاربين برشا قلت لهم راهي البطولة ما زالت خاطر البطولة طويلة البطولة طويلة ياسر البارح جوكوفيتش ماشي زوز بلاش وكنت متصوره ثلاثة بلاش وساي ماشي يتعدى للدور الثالث في رولون جاروس.
1: اي سيدي فما غنية سبيسيالمون انت قلت لي تحب تهديها لسي منير ملاك هيتنا الغنية حاج مراد وهو استوديو الحليم اليوم قيس دبيشة ويعملك في تصور حلوين وانت هزت الشامبيونز ليج
0: والله شوف طعمها خاطر الشامبيونز ليج احنا ايش عندنا فيها شيء
1: ما عندنا حتى شيء
0: الشامبيونز ليج يا سي مهدي
1: عملت لها الاغنيه
0: عملت لها شعار اللي ما يتشراش بالفلوس يتشرب برشا فلوس
1: اللي ما يتشراش
0: بالفلوس يتشرب برشا فلوس
1: ما فهمتش
0: واحنا شريناها واحنا صعودنا بعرق يسري بالكحله الاطار الفني
1: الكل ما
0: فهمتش
1: معناها
0: دروس خصوصيه تسمع فيها ولا بعرق الملاعبيه محلاها من ملاعبيه محلاها الملعب
1: يعني حبيت تختار الاغنيه هذيا مبروك لعشيرك
0: لا مبروك لسيمونير مبروك لكل العباد اللي تعبت السيد اللي مشى بالفرزه نتاعو بالمستير الناس اللي شفتهم انا عشت معاهم في ساقية الدير رغم الظروف الصعيبه رغم الملعب رغم الميدان سيتون الميدان اللي ما هواش فهمت اما يعطيهم الصحه وحلوا لنا كما قال سيمونير الملاك نسمع فيكم الساعه المدارج الجنوبيه في الطيب المهيري لا يزي احنا معناه قد لا يزي
1: يلز سيب الطيب المهيري
0: احنا وبالله فرد مره احنا عم جاي نلعبوا على الكاس الاتحاد الافريقي اللي هو مهم جدا رد بالكم ما يبعدش ياسر على الشامبيونز
1: فيه الاهلي زاد
0: فيه اللي هو اللي فيه فيه النادي الصفاقسي شو فيه الاهلي فيه النادي الرياضي الصفاقسي
1: غلبتني تو
0: شو الاهلي
1: غلبتني تو
0: الاهلي شي شو قدم النادي الرياضي الصفاقسي
1: هذا دكتور دخلت فيا راك
0: لا الاهلي لو كان ما كانش شكون دخل على اللي يبين اللي ما يتشراش بالفلوس يتشرب برشا فلوس رحنا هزين الشامبيونز ليغ عام 2006 ورحنا كما قال الراجل قال الجمعيه نتاعي يلزمها رخصه باش تلعب في البطولات الاوروبيه هي اخي حتى بطوله تونس ما هزتهاش والراجل قرع شعره وخشوا لنا عمل حوايج اخرين ما يشرقوش
1: عارف شكون تحكي
0: ما نحكي على حتى
3: اللي قرع شعره
1: اللي قرع شعره يلا تحيه تفضل سي منير
0: سامحني سي منير باش ما ننساش الله يعيشكم استحفظوا على الماكله الدلاع راه ما يتشراش بالبرج وبشطر تحب تقسم وامكانيتك
1: احسن في
0: أقسم انت وجارك
1: صحيح
0: خذ ليلعه واقسم ما تشريش على قريعه الطريق ما تشريش الدواء من الانترنت ما توا ولا شو اسمه العذر يشري الدواء اي سيدي سمعت بواحد صاحبك هاو هنا الناشط ياسر ولا يعمل في الببليسيتي مانيش مش نذكر اسمه اما المره الجايه مازلت نلقاه يحكي على دواء مش نذكر اسمه انا نعرفه
1: هاي سيموني
0: لا لا لا سامحني على العرق الاسا يعطي في الدواء على العرق الاسا والكاتر السنك
1: اي سيموني ري
3: بالله سامحوني تحيه لحمد سوسه مره اخرى والخويا سنوري الرئيس السابق
1: حمد
3: سوسه اللي في ستاج نتاع عين دراهم قال لي يا سمونة عملنا ماتش ودي مع بعضنا، قال لي إن شاء الله بقدرة ربي الفينال مش نلعبوه مع بعضنا بتاع الصعود. والحمد لله هذاك اللي حكينا فيه هو اللي صار. تحية مرة أخرى للملاعبية، للإطار الفني حمام سوسة، للإطار الفني تاعنا بقيادة سي يسري، الملاعبية اللي تبارك الله تبارك الله عليه. ما سمعنا من مجد دام استفرجنا في ماتش عالمي، كنقولوا عالمي عالمي
1: والحمد لله.
3: كل شاخط الحمد لله يا ربي.
1: تقبل خالك سعيد أخصائي في التغذية؟
3: أكيد خالي سعيد على رأسي وعيني بأيش يعني.
1: خالي سعيد يدزر مع
0: السمي. مرة أخرى نحب نحكي على المواطنة
1: اللي هي
0: ما تطيش الزبلة متاعك وجلد علوش قدام دار جارك.
1: باهي
0: يرحم والديك، عينوا البلديات.
1: وين مش يقول
0: عينوا مع النظافة
1: يبارك لكم. كي تبيعوا الخبز ما عادش تحطوا المواطن من خبز الخبز يرمي في ديه، يبارك لكم.
0: اللي ما سيشريع هكايا القاعدة الأولى في لعب الشطرنج
1: اللي
0: بيس توشي بيس جوي القطعة، وما لعبتها الشطرنج خيلي ترادفت وقبلتها 99 قبلة واحدة. هذه الشطرنج بيس توشي بيس جوي القطعة اللي تمسها تلعبها. وثاني حاجة يرحم والديكم، يرحم والديكم النظافة. والبيثر اللي قاعد يتبعته راهو ما هواش قابل للاستهلاك، راهو معدو. البيثر مازال
3: البيثر بقدرش كيلو
0: هسي يبلي هو ما تشواش.
1: مالا نجم أقول لك بيت كونفيرمي فرج،
0: بيت كونفيرمي فرج. وإن شاء الله سي منير يعمل لنا موسم سمح ياسر ودربي سمح ياسر وياخذ ثلاثة أفارقة نشجع. ماذا بيك تخوم لعبوا في تونس
1: والحمد لله
0: يعرفوا تونس ان شاء الله باش ما نضيعوش برشا وقت،
1: يعرفوا شويه الهريسه
0: يا صاحبي.
1: يلا شيء طيب الناس كل مع تحيه كبيره برشا خيز دبيش، تحيه لسيدو الاحلام، تحيه لبدر حمزه، الى اللقاء.
4: معكم تبدا الحكايه في رحله لها برشا ثنيه، في كل ثنيه نجمه ضوايه نورت الطريق وكملت الحكاية.
5: وحديثنا قياس.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: من إذاعة صفاقس فدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز منتصف النهار. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن صفاقس يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس تينا الدولي بمشاركة المنظمات الوطنية وخبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بهدف بلورة رؤية مشتركة وعملية لتطوير المطار وتثمين موقع صفاقس كبوابة اقتصادية نحو وضع خطة عمل مستقبلية تجعل من مطار صفاقس تينا الدولي رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالجهة، وفق إفادة رئيس لجنة التنظيم معز برك الله. أفاد الدكتور بشير السعيدي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بأن آخر 3 حالات ممن أصيبوا بتسمم غادروا اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل أمهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمزيد المتابعة الصحية، مضيفا بأن نتائج تحاليل العينات ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة القادمة. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات على عمليات استثمار بقيمة 10.8 مليون دينار بولايات المهدية والمنستير والنابل وسيدي بوزيد. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.938 وارتفعت الإصابات إلى 172.919 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية. قال وزير الحرب الأمريكي بأنهم لن يبرموا مع إيران سوى صفقة جيدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة دايمة.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: اليوم العشية على موجتنا من ساعتين حتى للستة مساء السبت مع هند الأسود ووليد الشاهد في المتابعات الرياضية في كرة اليد وفي إطار الدور النهائي من مسابقة كأس تونس للموسم الرياضي 2025-2026. القاعة المتعددة الاختصاصات بيرادس في 4 متاع العشية، نادي ساقي تزيد والترجي الرياضي. حسام قوبعة يعلق عالقة هذه أمسية رياضية ثقافية فنية شيقة على موجتنا.
4: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
8: لو
9: نزرع العدل في القلوب
10: ونرفع الصبر فوق الدروب،
9: لو نصون القول والفعال
10: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
9: لو ليست حلما مضى وانقضى،
10: بل طريقا لمن شاء ارتضى
9: أن يكون كما كان الأولى،
10: نورهم يهدي الدنا.
9: لو

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذا برنامج لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة. حاب نقول لكم مبارك عيدكم الناس الكل، وينعاد علينا إن شاء الله أجمعين بالصحة الجيدة والعافية. أجمل تحية مراد الحاش قاسم على مستوى الإخراج الفني. طبعا نحيوكم دائما من هذا الأستوديو دكتور عمر ملولي، أهلا وسهلا بك سي عمر.
1: وبيك بارك الله فيك، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله من العايدين الفايزين، وإن شاء الله ديما أيامنا عيد.
0: وديك شو معكم مستمعين الكرام، وفي الحقيقة أنا كيما اليوم باش نستدعيو الشخصيات لنعيد رواية سيرتها، وما نعملوش هذا فقط ولكن نبحثوا عن الفكرة اللي صنعت تميز الشخصيات هذوما واللي كان لها أثر يحتذى. زيدا نستدعيكم انتوما باش تشوفوا لفيش متاعنا لو على صفحتنا الرسمية فيسبوك راديو سفاكس، باش يطلعوا معنا شكوني شخصيات اليوم، تعطيونا معطيات حولها زيدا كواليس يا عمر.
1: نعم.
0: يجيبونا ونتقاسم عن كل المعطيات والمعلومات حول هذه الشخصيات.
1: وفي برنامجنا نتسألوا كيفاش الإنسان ينجم يكون قوية من غير استعراض ومن غير ضجيج، وكيفاش الإنسان ينجم يكون مؤثر دون أن يتحول إلى طالب سلطة أو شهرة. اليوم نستدعي رجل تحول المجلس نتاعو إلى مدرسة، وتحول صمته إلى هيبة وكلامه إلى ميزان.
0: الرجل هذي ما كانش مجرد فقيه مستمعينا، كان مشروع اتزان كامل في زمن كثرت فيه التحولات. اليوم باش نستدعيو إمام دار الهجرة وما أدراك اللي سأل عليه محمد علي البرج الشارع، فمن هو الإجابات؟ ونعود بعد هذا الفاصل.
2: إمام دار الهجرة.
3: هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أعلم
4: على ما أظن هو الإمام الحنبلي،
3: على ما أظن أحمد بن حنبل.
4: والله مستخجر في الاسم، نثبت في جوجل ونخلق نجوم.
2: نعودك سؤال، من هو إمام دار الهجرة؟ إيش معطاك جوجل؟
4: هو الإمام مالك بن أنس.
5: هو الإمام مالك بن أنس.
2: متأكد من الإجابة؟
5: إن شاء الله.

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: يظهر لي سي عمر بالغنية احنا اعطينا الإجابة. الغنية دلت عن الشخصية الحقيقية والصحيحة هكا ولا؟
3: ومع هذا نقولوا تصوروا أن شخصية اليوم هي لرجل لم يغادر المدينة متاعه أبدا، ما سافرش لبغداد ولا إلى مصر ولا يرحل إلى الشام،
2: أي وقعد في مسجد واحد حياته كاملة مستمعينا في مدينة واحدة واللي هي المدينة المنورة، ورغم ذلك صار إمام الدنيا كلها، صار شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به قبل ما حتى ما يتولد بأكثر من 100 سنة. شنو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. والعلماء أجمعوا على أن العالم هذا هو مالك بن أنس.
3: شخصية هذه اليوم تدفعنا للتساؤل، لو كان كل واحد منا يسأل روحه، لو كان كنت مكان الرجل هذايا اللي اختار وآثر الجلوس في زاوية واحدة من العالم ورفض السفر إلى الخلفاء والأمراء وأصر على أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي، ربما هل كنا نستطيع معنى أن نصنع من أنفسنا قمة؟ وهل سيكون في القلب من الصبر والثبات على الحق ما كان في قلب الإمام مالك حين جلدوه حتى سقط قميصه عن كتفيه فما تراجع في موقفه قيد أنملة؟
2: ملا سي عمر، نستدعو الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا بطبيعة الحال باش نكتشفوا الرجل العجيب هذايا، إمام المدينة المنورة وقدوة الزهاد وصاحب الموطأ ومؤسس المذهب المالكي. شكون الإمام مالك ابن أنس؟
3: هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمر ابن الحارث الحميري ثم الأصبحي المدني. ينتمي إلى قبيلة الأصبحي من اليمن، وهي من حمير، وجده الأعلى أبو عامر كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الناس اللي شاركوا في جمع المصاحف في عهد عثمان بن عفان، طبعا نحكيه على يعني جده الأعلى. ومع نسبه اليمن العريق فإنه تربى في المدينة وانشأ فيها وعاش بين أبناء المهاجرين والأنصار فاكتسب علمهم وأخلاقهم وأدبهم.
2: البوه هو أنس بن مالك، أما راه ما هوش الصحابي الجليل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: أنس بن مالك كذلك لا، رجل واحد آخر، وكان بوه من أهل العلم والفضل، وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية، وكانت هي اللي توجه لطلب العلم، حتى أنه ابن أبي أويس روى عن خاله الإمام مالك قوله: كانت أمي تلبسني ثياب وتعممني وأنا صبي وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول: يا بني آتي مجلس ربيعة فتعلم من سمته، معنى تتعلم من أخلاقه وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقه. إذن هو ولد في المدينة وعاش فيها وما غادرهاش إلا في حالات نادرة جدا، وفيها توفي رحمه الله.
3: إذا كان نتحدث على المولد نتاعه والنشأة، نقول اللي الإمام مالك ابن أنس ولد سنة 93 هجرية اللي توافق تقريبا 711 ميلادية، وكانت الولادة هذه في المدينة المنورة. اختلف في سنة مولده قليلا، فقيل سنة 93 للهجرة، وقيل 94، وقيل 95، ورشح بعض العلماء سنة 93. وفي هالعام هذايا توفي التابعي سعيد ابن المسيب أحد كبار فقهاء المدينة، وكأنه ربما البعض معناها يعني أعطى يعني في المسألة هذه وتكلم فيها، قال ربما كأنه الإمامة مش تنتقل من سعيد إلى مالك بن أنس. نشأ مالك في بيت علم وصلاح، جده مالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين، وأبوه أنس كان عالما فاضلا.
2: وجاءوا الناس على مالك بن أنس من كل فج عميق، من المغرب لأندلس مصر الشام العراق خراسان، وكلهم كانوا يجيوا للمدينة باش يجلسوا مالك ويسمعوا منه الموطأ. وهكا كان مالك إمام ما غادرش المدينة لكن طلب العلم، وجاءوا من مشارق الأرض ومغاربها الناس الكل باش يسمعوا العلم متاعه.
3: السؤال اللي يطرح روحه هو كيفاش أصبح مالك إمام المدينة وإمام دار الهجرة؟
2: كيفاش سومر؟
3: أبدا مالك بن أنس طلب العلم وهو في سن مبكرة جدا، حفظ القرآن الكريم وبعدين أقبل على طلب الحديث والفقه. قال مالك: انقطعت إلى ابن هرمز، عالم العلماء، انقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين لم أخلطه بغيره، قديما يقرأ عنده ما كانش يقرأ عن شيخ آخر، وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه. قتل كان يمشي الشيخ هذايا العالم هذايا كان يهز معه شوية تمر ويعطيه للصبيان اللي يلقاهم، ربما الصغار وربما صبيان آخرين، معناه يقوموا بالدور المشهور يتكلم فيه الإمام مالك. قال: أقول لهم إن سألكم أحد عن شيخي فقولوا مشغول. كان جاء واحد من برا يسأل فيك مع شيخ، قولوا راه مشغول، ما نحبه ينفرد بطلب العلم من هذا الشيخ. قال ابن هرمز يوما لجاريته: من بالباب؟ الإمام مالك اترق الباب، وابن هرمز قال الجارية متاعه: شكون بالباب؟ فلم ترى إلا مالكا. رجعت له قالت له: ما ثم إلا ذاك الأشقر، ما ثم كان هكا الشاب الأشقر والطفل الأشقر. قال لها: أدعيه ناديها فذلك عالم الناس. وبهذا يتبين وأن ابن هرمز يعني أثر في مالك تأثيرا بليغا في الفترة هذه، وقت اللي مالك مقرأ كان عنده هو في الفترة هذيك، ثم وجد في نافع مولى ابن عمر بغيته فجلسه، يعني نحكيه على الإمام مالك، وجد في نافع مولى ابن عمر بغيته فجلسه وأخذ عنه علما كثيرا.
2: ومالك ابن أنس أخذ عن ابن شهاب الزهري بعد ما نال قسط كبير من العلم وصار ضابط وحافظ، معناتها أخذ منه الحديث كما أخذ منه الفقه، كما أخذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي اللي كان يعترف المالك بالفضل ويجلس معاه في التلقي. أخذ زاد عن يحيى بن سعيد الأنصاري من بني النجار قاضي المدينة اللي كان حجة في الفقه. سي عمر،
3: بطبيعة هنا كي نحكيه على الضبط والحفظ نحكيه على قوة الذاكرة اللي هي مطلوبة في راوي الحديث خاصة. وهنا حين اكتملت لمالك دراسة الحديث والأثر والفقه، وقتها صار له مجلس في المسجد النبوي للدرس والإفتاء. وقتها الطلاب قصدوا المجلس متاعه باش يتعلموا الفقه والفتوى من مالك، وكان موضع ثقتهم، معناها كي ناخذوا العلم ناخذوه على انسان ثقه. ويعني ذكروا انه مالك كان انذاك في سن 17 من عمره، ربما هذا يكون في اطار المبالغه، ولكن بعض الروايات تدل على انه مالك لم يجلس للفتية الا بعد ان استشار عددا كبيرا من شيوخه. وسبق أن عرفنا أنه لازم ابن هرمز 7 سنين، مما يدل على أنه جلوس الإفتاء كان في سن النضج مش في سن 17 عام.
2: نواصلوا بعد ما نرفع لحضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة إصفاقس وضواحيها.
4: نرفع لحضرتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة إصفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب مستمعينا الكرام، نواصل نتحدث على مالك بن أنس مالك دار الهجرة.
1: نعم.
0: وكان مالك شديد الحرص على العلم كما قلنا، ويروى عنه أنه قال: ما جلست للفتية حتى جلس خلفي 70 شيخا من أهل المدينة يشهدون أني أهل لذلك. معناته هو ما تجرأ على الفتية هو صغير إلا بعد ما تربى وعاش بين أيدي العلماء حتى أذنوا له بالكلام. يعني 70 شيخ ما هوش سهل هكا ولا يا سي عمر؟
1: نعم.
0: وطبعا عنده برشا شيوخ خذا عنهم.
1: نعم. جلس الإمام مالك بين يدي أكثر من 900 شيخ حسب رواية من الروايات، ومن أبرز شيوخه المعروفين نافع مولى بن عمر ابن شهاب الزهري، ربيعة الرأي، جعفر الصادق، هشام ابن عروة، يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير. وهنا الإمام مالك كان لا يأخذ العلم إلا عن ثقة، ولا يروي إلا ما كان صحيحا عنده. وهنا نحب نأكد على أنه الرواية تقول أنه جلس للتعليم وللفتية في سن 17 عام ماهيش مقبولة، وربما معناها فيها شيء من المجاسفة، لأن الإمام مالك مجلس الفتية إلا في سن النضج، وقت لا يعني هنا ثم تقريبا 70 شيخ من المشايخ سمحوا له بالكلام وأذنوا له بالتدريس.
0: هو خذا عن عديد الشيوخ، ولكن خذاه عنه زاد عديد التلاميذ.
1: إيه؟
0: وجلس في حلقة الإمام مالك آلاف التلامذة من كل بلاد الإسلام. لكن أشهر التلامذة متاعو شكون؟ إمام محمد بن إدريس الشافعي اللي قدمناه في الحلقة الماضية، زاد كيف كيف عبد الرحمن بن مهدي من كبار حفاظ الحديث، فما يحيى بن يحيى الليثي زاد راوي الموطأ عن مالك في الأندلس وهو اللي انشر المذهب المالكي في الأندلس، فما زاد أبو مصعب الزهري راوي الموطأ وكان من أخص التلامذة متاعو. وطبعا كي احنا نحكيو عن الموطا، الكتاب هذا اللي زكاه 70 عالما ماذا بينا تقدمه حتى في اسطر سي عمر؟
1: نعم. الموطا، كتاب الموطا للامام مالك، هو اول كتاب دون في الاسلام بعد القران الكريم، جمع فيه الامام مالك بين الحديث والفقه، سماه كتاب الموطا. وهو كتاب الموطا للامام مالك بن انس لسببين رئيسيين ذكروهم العلماء. اولا، الموطأ كلمة وطأ بمعنى مهد وسهل، لأن الإمام مالك وطأه للناس، معناها مهده، هذبه، سهله عليهم حتى يكون التناول متاعه تناول سهل باش يستفيدوا منه وياخذوا منه الأحكام بسهولة. النقطة الثانية، الموطأ فيه الموافقة والإجماع. قال الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني، معناه وافقني عليه، فسميته الموطأ. فهو إذن الموطأ من باب الموافقة والإجماع متاع علماء المدينة المنورة.
0: يعني 70 عالم من كبار فقهاء المدينة وشيوخها اجتمعوا وقراوه، وقرأوا معناتها كل تفاصيل الكتاب. هكا ولا؟
1: نعم.
0: وهذا اسناد عجيب، معناتها سي عمر تأليف واحد ومراجعة 70 عالم وإجماع منهم على صحته، حاجة الحقيقة استثنائية، وخاصة كي نقولوا انه تأليف الموطأ استغرق 40 سنة، مش شوية
1: بطبيعة. وحنا نتكلموا على الموطأ وعلى غيره، ثم أمانة علمية سواء معناها من المؤلف ولا من الذين يجيزون هذا الكتاب. فأهم ما يميز المذهب المالكي باعتبار وأنه مالك كان إمام دار الهجرة، اعتماد عمل أهل المدينة، كان يعتبر معناها عمل أهل المدينة مصدر من مصادر التشريع. يعني الإمام مالك يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني وقت كبير ياسر من حياته في أهل المدينة، وخلى فيهم يعني هذيك العادات الحسنة، وخلى فيهم الأوامر والنواهي والتوجيهات، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي عاصروا الصحابة وتابعوهم، فهم أعرف الناس أهل المدينة، أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعملوا بالسنة هذه جيل بعد جيل. وهنا قال عمل أهل المدينة يعني يجب اتباعه ويجب اعتماده كمصدر من مصادر التشريع.
0: صحيح. قال زاد: إنما السنة عندنا ما أجمع عليه أهل العلم ببلدنا وعمل به الناس جيلا بعد جيل. معناته هو مكتفيش بالحديث فقط، بل اعتبر العمل متوارث في المدينة دليل زاد أيضا. هذاك علاش كان يقدم عمل أهل المدينة على أحاديث الأحد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، أما كانت اجتهاد من مالك.
1: نعم، لما نتكلم على انتشار المذهب المالكي نقول أنه انتشر معناها في الأندلس اللي سابقا كانت معناها أراضي إسلامية لتوا ولات إسبانيا والبرتغال، كيف معناها جزئيا في مصر. المذهب هذا ينتشر في السودان، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في غرب أفريقيا مالي والسنغال ونيجيريا، وفي شمال أفريقيا في تونس والجزائر والمغرب وليبيا وفي بعض مناطق الحجاز.
0: هذيك علاش احنا باش نقدموا للسادة المستمعين كل التفاصيل عن المذهب المالكي في المغرب العربي.

0: الإمام العظيم مالك بن أنس بن مالك رحمه الله ولد في المدينة المنورة ونشأ في بيت اهتم بعلم الحديث النبوي، فحفظ القرآن في سنواته الأولى، ثم خرج لأخذ العلم والفقه والحديث من كبار علماء المدينة المنورة والتابعين وتابعي التابعين، حتى شهد له 70 عالما من علماء المدينة المنورة بعلمه وفقهه. وقد قدم الإمام مالك رحمه الله أعظم كتاب في علم الحديث وفقهه ورجاله، وهو الموطأ الذي ما زال ذكره وفائدته تعم البشرية حتى يومنا هذا.
1: المذهب المالكي واحد من المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ينتشر في شمال إفريقيا وشرقها، ويتبنى متبعوه الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. في أوائل القرن الثاني للهجرة اعتمد الإمام مالك بن أنس على أفكار فقهاء أهل المدينة التي كان فيها إماما مفتيا ومحدثا ومدرسا، ليؤسس منهجا اجتهاديا متميزا التزم فيه الاحتكام للنصوص وتجنب الجدل والاستدلال والقياس.

وجد هذا الالتزام صدى في نفوس تلاميذه من بعده، ما دفعهم إلى نشر مذهبه. فتوسعت قاعدة متبع المالكية بشكل كبير في الحجاز، وهي بلاد الإمام مالك، ثم انتشر في بغداد ودعمته السلطة العباسية حتى وصل إلى بلاد فارس. لكن الدولة الصفوية الشيعية تحدت من انتشاره هناك، ولتوافقه وطبيعة أهل شمال إفريقيا الميالين إلى الوضوح والبساطة والبعد عن الجدل والاستدلال، انتشر المذهب بينهم وباتت أرضهم حاضنته الرئيسية. فاشتهرت حواضرهم الدينية الكبرى وعلى رأسها القيروان وفاس وقرطبة بنبوغ فقهائها المالكيين، ومن أبرزهم علي بن زياد التونسي وأسد بن الفرات القيرواني والإمام سحنون التنوخي القيرواني الذي باتت مدونته المرجع الفقهي الرئيسي في إفريقية والأندلس. ويذكر القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك: قبل المذهب المالكي كان المذهب السائد في القيروان وما وراءها من المغرب مذهب الكوفيين، إلى أن دخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشد وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم في مذهب مالك، فأخذ به كثير من الناس ولم يزل ينتشر إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه. ازداد أتباع الإمام مالك وانتشروا في أرجاء الغرب الإسلامي حتى هيمنوا على الساحة الفقهية، وصار لا يفتى إلا بمذهبهم ولا يولى إلا من انتسب إليه بعدما تبنته دولة المرابطين ونشرت الكتب التي تحوي آراءه، وهو ما ذكره ابن حزم الأندلسي: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي في المشرق والمالكي بالمشرق.

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء
2: وما طال العناء
1: وما طال العناء.
3: سي عمر نعرفوا اللي الإمام مالك عنده العديد المواقف هكا ولا
4: نعم.
3: نحاول نذكر بعض المواقف منها كما الموقف الأول هو مالك والخلفاء وقصة الجلد يزمنا نحكي عليها هذه للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا خاصة الشباب اللي ربما التفاصيل هذه الكل اللي يجهلوها وما يعرفوهاش. مالك ابن أنس يمتاز بشخصية نادرة جدا فكان لا يخاف الله لومة لائم ولا يخشى سلطان. القصة الأشهر مستمعين الكرام في هذا الباب صارت سنة 146 هجرية في خلافة المنصور العباسي. وقتها خرج رجل من آل البيت محمد بن عبد الله ويلقب وقتها بالنفس الزكية. خرج على المنصور واستولى على المدينة مؤقتا.
4: عمل انقلاب
3: فأرسل المنصور جيش بقيادة عيسى بن موسى وهاجم المدينة وذا محمد بن عبد الله انهزم وقتل. بعدها جيش المنصور اطلب من أهل المدينة باش يبيعوا المنصور مرة أخرى أما هم ما هم بيعوه مكرهين في الأول مرة فما حبوش يبيعوه المرة هذه. شو عملوا؟ مشاو الملك بن أنس باش يستفتونه هل تجوز هذه المبايعة وقد أكرهوا عليها. هذا هو السؤال اللي طرحوه على ملك بن أنس. شنو اللي قال هو ملك وقت قال الفتوى المشهورة؟ ايش قال؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن أكره على يمين فليس عليه شيء. يعني من أكره على البيعة ما تلزموش البيعة. والقاعدة الشرعية شنية تقول؟ الطلاق المكره لا يقع والبيعة المكره لا يصح. فوقتها غضب عيسى بن موسى وأمر بجلد مالك. جلدوه حتى سال الدم على جسده وسقط رداءه لبسته سقطت على كتفيه ولا أعاري. أهل المدينة وقت تألموا بارشة ألم شديد خطر يا تعرفوا قيمة مالك بن أنس قيمة كبيرة جدا عند أهل المدينة وحتى أنه كادت تحدث فتنة بيناتهم وبين الجيش. لكن مالك ما تراجعش وما اعتذرش وما غيرش الفتوى متاعه وظل ثابت على الحق.
4: في هالإطار هذايا نستعرض المقولة هذه. حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن راشد قال سمعت أبا داود يقول ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب أن مالكا لما ضرب حلق حجمله وحمل على بعير فقيل له نادي على نفسك حبوا يذلوه وحبوا يهينوه قالوا له نادي على روحك تراه اتكلم فقال ماذا قال مالك قال ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس ابن أبي عامر وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. قال ينادي على صوته كذا فبلغ جعفر ابن سليمان أنه ينادي على نفسه بذاك. إش قال؟ قال أدركوه أنزلوه ألحقوا عليه وهبطوه من البعير هذايا. وهذا درس كبير من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
3: الموقف الثاني هو موقف زاد طريف وهام جدا. هارون الرشيد معناتها وتواضع الخليفة كان وراء الموقف هذا. خاطر شوفوا كيفاش في أواخر حياة مالك سنة 179 هجري أو 180 هجري تقريبا جاء هارون الرشيد الخليفة العباسي الأعظم إلى المدينة للزيارة وحب الرشيد أنه يسمع الموطأ من مالك مباشرة فبعث له شكون قال له إجا للقصر وأقرأن الموطأ. شنو عمل المالك؟ كيفاش رد عليه؟ رد على رسول هارون الرشيد وبكل هدوء بكل ثقة قال له قل لأمير المؤمنين إن العلم لا يؤتى ولا يأتي هكا ولا
4: إن العلم يؤتى
3: ولا إن العلم يؤتى سامحوني إن العلم يؤتى ولا يأتي تجيوا للعلم أما العلم يمشي لكمش. تعجب الرشيد لكنه أدرك أنه مالك صادق في طلبه للعلم فقال صدق مالك نحن نذهب إليه. ومشى الرشيد هو وأبناء الأمين والمأمون مشوا للمسجد النبوي وجلسوا بين يدي مالك كسائر طلبة العلم واستمعوا إليه بكل إجلال وبكل احترام. زاد
4: الموقف هذا موقف عظيم. خليفة من خلفاء المسلمين يأتي إلى عالم ويجلس بين يديه متواضعا الواه باش يطلب منه العلم. هذا يبين قيمة العلم وعظمة العلماء. ومالك ما كانش يقبل بالذل لنفسه ولا لعلمه ولا لأحد من العلماء، هيك علاش قال العلم يؤتى ولا يأتي. هذا هو العز الحقيقي، عز العلم وعز العالم، أن نعرف قيمة العلم وأن نطلب الحق ولا نتبع من يحسد أو أن وأن نرفض كذلك أن يذل العلم لأجل السلطة.
2: يقول الإمام مالك رحمه الله: من طلب العلم بنية صادقة ليعمل به رزقه الله بركته ونفع به الناس.

0: الإمام مالك بن أنس مستمعينا الكرام عنده عديد الأقوال المنسوبة، مثلا لا يخلط سلطان الدنيا بسلطان الآخرة، وارفض أنه يذل دين الله تحت رحمة السلطة، يقول دين الله أجل وأعلى من أن يكون أداة في يد الحكامة كبالله. وله بطبيعة الحال عديد الصفات لإمام مالك وعديد المناقب، مثلا سي عمر
1: أهمها الورع، لأنه كان وقت اللي يسألوه على مسألة وما يعرفهاش يقول لا أدري، ويقولها بكل ثقة في النفس، وهذا ورد عنه كثيرا رغم اللي هو كان إمام زمانه لم يستحي أن يقول لا أعلم، لأن هذه هي أخلاق العالم، وكان كذلك يتقي الشبهات.
0: وزد من صفاته أنه متمسك برشا بالسنة، كان مالك شديد التمسك بالسنة لا يحيد عنها ولا يخالفها لرأي أحد. يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول زاد من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم.
1: بطبيعة هنا لما نتكلم على البدعة، هذا ما قاله مالك في زمانه، لكن عارفوا لشيخ بن عاشور بعدين قدمنا تحقيق شافي كافي حول البدعة والمحدث والمنكر والسنة، وبين كذلك الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، ولا شك أنه يتناسب الكلام هذا مع ما قاله العلماء قبله.
0: طبعا
1: بطبيعة ما يتميز بها الإمام مالك الخشوع والبكاء من الله سبحانه وتعالى، فكان يبكي في صلاته حتى تبتل لحيته.
0: وزد متواضع جدا مالك، كان متواضع لا يتكبر على أحد، ورغم مكانته العالية كان يجلس في حلقته في المسجد و

0: لله. وهذا ابن وهب زاد تلميذه شقول يقول ما رأيت مالكا غضب قط إلا في حرمة من حرمات الله.
1: من أبرز صفاته والمناقب متاعه الزهد، كان مالك زاهدا في الدنيا لا يطلب مالا ولا جاها ولا منصبا، ورغم كثرة العطايا اللي كانوا ربما الخلفاء يبعثوها له كان يرد البعض منها أو يتصدق بالبعض الآخر لأنه كان زاهد في الدنيا
0: وكان شجاع في الحق. سيدة
1: نعم، ولا شجاعة هذه خاصة في قصة الجلد. وكان معروف بالكرم والجود متاعه، فكان كريما وجوادا ينفق على طلبته، وكان يحرص على كذلك إكرام الضيوف.
0: وزاد كان محب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم أشد التعظيم.
1: بطبيعة هنا كذلك من الدروس والعبر اللي نستخلصوها من حياة الإمام مالك أن الجلوس في مكان واحد لا يمنعنا من الوصول إلى العلم وإلى العالم. فمالك ما غادرش المدينة المنورة إلا نادرا، ولكن العلم متاعه وصل إلى كل مكان.
0: زاد درس آخر، ما فرطوش في كرامتنا أمام السلطة. مالك رفض أن يذهب إلى الخليفة، بل طلب من الخليفة أن يأتي إليه، وضرب من أجل فتوى أصدرها، لكنه ما تراجعش، وهذه شجاعة نادرة.
1: ربما من الشعارات اللي نرفعوها من خلال مواقف حياة الإمام مالك لا نستحي أن نقول لا أعلم. فمالك قالها كثيرا، قال لا أدري، وقد غبطه الناس على ذلك.
0: الدرس زاد الآخر، اعمل على التثبت في علمك ومعارفك، ودقق فيها قبل نشرها، صحيح ولا؟ الموطة استغرق 40 سنة ما شاء الله. وفما درس آخر،
1: ما تعجلش مالك في إصداره، ولكنه معناها أمضى يعني عمره في جمع العلم وتنقيحه وتثبت فيه، ومخرجه كان بعد أن نضج أخرجه إلى الناس. تفضل.
0: الدرس الخامس، ما تخافش من العقوبة إذا كنت على حق. مالك جلد حتى سقط قميصه على كتفيه وما ترجعش، وكان ثابت إذا كان الحق معك ما تخافش من الناس. ربي سبحانه وتعالى شنو قال؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
1: يلزم من خلال حياة الإمام مالك نحرص جميعا على تقدير العلماء حقهم. مالك كان يكبر العلماء الذين سبقوه، وكان يذكرهم بالخير، وكان يجل تلاميذه ويقدرهم، وهذا هو المطلوب منا في كل عصر. إذا كان حبينا نتقدمه يلزمنا نعطيه قيمة للعلم والعلماء، فمن لم يعرف قدر العلماء فهو أحمق، ومن لم يجل أهل العلم فهو من الغافلين.
0: وطبعا يزن نتعلمه من مالك التواضع في كل شيء، خاتشوفه رغم مكانته العظيمة كان متواضع، يخدم نفسه ويخدم ضيوفه ويجلس حتى مع الطلبة متاحهم كواحد منهم. ما كانش يخلي روحه فوق غيره، وما كانش يرى نفسه أفضل من الناس الأخرين. هذا هو التواضع اللي يرفع الله به صاحبه.
1: مش شعارات اللي رفعها الإمام مالك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أهم درس من حياة الإمام مالك، لا نطاع أحدا في معصية الله، وهذا يؤكد وأننا ثابتون على التمسك بشرع الله.
0: به زد شهرة العالم مش معناتها السفر متاعه سي عمر.
1: نعم. من الدروس اللي نستخلصوها من حياة الإمام مالك هو الثبات على المبدأ. مالك امتحن في حياته كثيرا، ولكنه ما تراجعش لأنه كان على حق، وهنا كان على حق لأنه هو كان واثق وأنه على حق، ما غيرش رأيه رغم الجلد ورغم يعني ما فعل به، وإنما شجعه ذلك على مزيد من الثبات.
0: كنا عم نقرا نقدير الحاضر في امرأة مالك، نقول احنا اليوم في زمن قل فيه الورع على حقيقة. اليوم قل من يقول لا أدري، كل من هب ودب يتكلم في الدين ويفتي بغير علم وينشر الفتاوى العشوائية، وما عندهمش ورع مالك ولا الهيبة متاعه. لو كان مالك بيناتنا اليوم لكان من أشد الناس تحذيرا من هؤلاء.
1: كيف بعض العلماء اليوم نراهم يركضون وراء الحكام، يجلسون في القصور ويأكلون من الموائد وينافقون الحكام في خطبهم، ولكن الإمام مالك كان يرفض الذهاب إلى الخليفة ويطلب من الخليفة أن يأتي إليه. هذا ما يعنيش قطيعة مع الحكام، ولكن يعني أن العلم لا يذل أمام السلطان. العالم لا يركض خلف الحاكم، بل الحاكم هو من يأتي للعالم حتى يطلب منه العلم.
0: فما مسألة القدوات المزيفة، زاد القدوة الحقيقية ما هيش من أنك تظهر على الشاشات، بل من يظهر في صفحات التاريخ بأعماله الصالحة.
1: الإمام مالك حرص على التمسك بالسنة، وقت اللي احنا في العصر متاعنا هذايا نلقى البعض اللي يطعن في حجية السنة، رغم اللي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام.
0: به توفي الإمام مالك ابن أنس سنة 179 هجرية، يعني 795.

0: ميلادية.
1: الإمام مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، شيخ الإسلام، صاحب المذهب المالكي، صاحب الموطأ، معلم الشافعي وقدوة الأئمة.
0: رجل قال للخليفة العلم يؤتى ولا يأتي. مستمعين الكرام، هو الإمام مالك بن أنس اللي ما كانش مجرد عالم كبير، كان نموذج لإنسان فهم أنه العلم معناتها لا قيمة له إذا فقد هيبته وأخلاقه. مستمعين الكرام، أجمل تحية هوديك شو الدكتور عمر الملولي، وعلى مستوى الإخراج الفني مراد الحشق قاسم.
2: إذا تعلمت العلم فاعمل به، فإن بركة العلم في العمل لا في الحفظ وحده.

0: لو
1: لو
2: لو
0: لو
2: لو نزرع العدل في القلوب
0: ونرفع الصبر فوق الدروب
2: لو
0: لو
2: لو, لو نصون القول والفعال
0: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
3: الواحدة ظهراً

0: أهلا بكم. يوم دراسي يبحث سبل تطوير نشاط مطار ساق الصين الدولي ومضاعفة مردوديته. في ساق أيضا يوم تحسيسي اليوم حول الدراجة الهوائية لترسيخ ثقافة استعمالها كصديقة للبيئة واختتام تظاهرة أهلا بكالوريا. عشية اليوم توقف مؤقت لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. في العالم وزير الحرب الأمريكي يهدد باستئناف الهجمات على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وحزب الله ينفذ كمينا لقوى صهيونية ويوقع إصابات في صفوفها. ضمن مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، انتظم اليوم بالقطب التكنولوجي بحي الأنس بصفاقس يوم دراسي حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقسين الدولية، التحديات والأفاق الاستراتيجية. تضمن ورشات حوارية بمشاركة الخبراء والفاعلين في مجال النقل الجوي والتنمية الجهوية للنظر في سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون تطوير المطار ومضاعفة مردوديته، بما من شأنه تعزيز الاستثمار والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال وتطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك، وفق ما أكده رئيس لجنة التنظيم معز برك الله لزور الحبيب.
1: اليوم حان الوقت للنهوض بهذا المطار، ونحن في تواصل مع لجنة جهوية لمتابعة ملف متاع المطار. نحاول أنه اليوم متابعة المخرجات متاعها اليوم مش نبنيو عليها. في نفس الوقت هي تأتي في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، اللي يمكن الحديث عن الاستثمار المستدام في ولاية تشهد ضعف فادح على مستوى النقل البري والبحري وخاصة الجوي. غير معقول أن يكون مطار قادر على استقبال 500 ألف مسافر، يقع الحديث إلا على 150 ألف فقط. فما عمل لسد هالضعف في عملية التعب متاع المطار، ثم على مستوى البنية التحتية، على مستوى مهاب الطائرات، على مستوى قاعات الأصول وقاعات المغادرة، البنية التحتية واللوجستية، وكذلك العمل على إيجاد قطب على مستوى الشحن في المجال التجاري. بطبيعة الحال مش تكون مجموعة من الورشات المهمة جدا خلال هذا اليوم لتدارس هذا الموضوع، خاصة على مستوى الإدارة العامة لتونسير. ديما يقول لك أنه ثم ثلاثة أشكاليات على مستوى مردوديته، يا أما العدد متاع الطائرات اللي ضعف الأسطول، والنقطة الثالثة وهي المهمة وهو أنه موقعش العمل عليه كمطار ذا أهمية استراتيجية. اليوم مش نحاولوا رجع يعني القيمة الاستراتيجية لهذا المطار.
0: من جهته شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس سليم المراكشي على ضرورة وضع خطة عمل استراتيجية تجعل من مطار صفاقس الدولي قطيرة للتنمية المستدامة بالجهة من خلال انفتاحه على عواصم أوروبية وأفريقية وإنجاز منطقة لوجستية بجانبه وجلب شركات أجنبية لاستغلاله ضمن ما يسمى بالسماء المفتوحة.
2: هذا مش أول لقاء والأكيد مش باش يكون آخر لقاء. نعرف كل أهمية مطار صفاقس دولي كرافع للتنمية الجهوية، حبوا يلعب دور لا فقط لمدينة صفاقس بل للإقليم الرابع. اليوم مطار يلعب دوره للأشخاص وكذلك للبضائع. كيفاش ما بين المقترحات اللي عندنا اليوم السماء المفتوحة؟ النقطة الثانية، لما لا دونك نخموا في إنجاز منطقة لوجستية بحذا مطار صفاقس اللي باش تعاون برشا على النشاط الاقتصادي. حبوا انفتاح المطار على عواصم أوروبية، على أفريقيا، على الدول المجاورة. إلى متى ننتظر الأوبن سكاي؟ اليوم الأوبن سكاي راي حتمية، نشوفوا المغرب نشوفوا كذا بالأوبن سكاي، فتح المجال الجوي دونك السماء المفتوح. تدوم الشركات النقل الجوي العالمية يجموا ينظموا رحلات من صفاقس. حاجة أخرى، حنا اليوم مطار صفاقس راه يجم نقصوا الضغط على مطار قرطاج باش تخدم مطار صفاقس وباش تربح في الطاقة. فما تحسين الأمور التقنية في مطار صفاقس، نعرفوا مؤخرا وقع إقرار 40 مليون دينار لتحسين مطار صفاقس تقنيا حتى يجذب يولي دونك يستقطب الشركات الطيران العالمية. الحلول موجودة، شوية إرادة وخاصة رسم استراتيجية واضحة لتطوير نشاط المطار هذايا باش يكون عندنا مطار يليق بجهة صفاقس وبالجنوب التونسي. معناتها ما نجموش كل مرة نعملوا تظاهر ولا نناقشوا ونروحوا.
0: الحبيب سياسي عن ديوان الطيران المدني والمطارات أكد العمل على تعزيز مطار صفاقسين الدولي بتجهيزات متطورة وتوسعاته لتحسين الخدمات والبنية التحتية به.
3: هو راه حاليا مطار صفاقس يعتبر من احسن المطارات اللي عندنا راه في تونس، مجهز بكافه المعدات، قاعدين نجدوا في المعدات ونطوروا فيها. كي نقولوا نطوروا في المعدات نحطوا من احدث المعدات لتحسين الخدمات في المطار. ثانيا انه مطار صفاقس من احسن المطارات اللي عندنا في تونس، ما يعبر عليه في البلان دوماس من المطارات اللي عنده البلان دوماس نتاعو اللي يحضر المستقبليه نتاعو. احنا نعرفوا حاليا توا حتى وين باش نعملوا ليكستنسيون تاع المطار تاع صفاقس، حضرناها كل شيء حاضر، نستناو فقط ان شاء الله ربي يسهل وترجع الحركه ولا تتطور الحركه الجويه بمطار صفاقس. احنا حاضرين كديوان تاع المطارات باش نحطوا الامكانيات اللازمه والدراسات اللازمه. احنا نغزو القدام مستعدين لتوفير الاستثمارات اللازمة باش نقوم بكل ما لازم لجاهزية المطار.
0: تحت شعار بالدراجة نصنع الزمن ونحافظ على البيئة، نظمت اليوم بلدية والعين بالتعاون مع عدة أطراف يوما تحسيسيا حول الدراجة الهوائية لترسيخ ثقافة استعمالها كوسيلة نقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة، والتفاصيل يوفينا بها المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري.
4: الدراجة الهوائية وأهميتها على مستوى صحة الشباب والمواطنين، وكيف كيف تنقصنا من الانبعاثات الغازية، وهي زادة وسيلة معروفة تعمل الدراجة الهوائية، كانت موجودة في صفاقس. نحن حضرنا لها مسار تقريبا 6 كيلومتر و300، ينطلق من كيلومتر 7 طريق منزل شاكر من أمام المسلك الصحي قابل العين، ثم يتعدى عبر شارع الشيخ ويتعدى على طريق العين ليرجع بعد على شارع البيئة وهو شارع 20 مارس. اليوم كل من الأطفال والشباب اللي في 52 مشارك، وكانوا الحقيقة فرحانين برشا. العمل الذي تم بالتنسيق مع ولاية صفاقس مع المندوبية الشباب والرياضة، دار الشباب بالعين، الجمعية النسائية بالعين، كيف كيف الجامعة الدراجات والجمعية اللي تعنى بتنظيم حركة المرور. وكان اليوم الحقيقة عرس، أول تجربة تقوم بها بلد العين حسب المعطيات اللي عندي من التسعينات. حتى بالنسبة للمستعمل الطريق في طريق منزل شاكر نقصوا في السرعة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، مشكورين كل مقينا حتى سيارة اللي تقلق مسار السيارات، وهذه الحقيقة هو بيدو مكسب. اليوم آخر المطاف كنا زرنا الملعب الكرة الحديدية ودشنا ملعب كرة الحديدية بمباراة بين شباب المنطقة والكشافة، هي رياضة سهلة ومتطلب جهد كبير ياسر. وقلنا اليوم هو عنوان انه الدراجه الهوائيه نقصوا اكثر منكم مستعملي السيارات الانطلاقه والتنقل المرن.
0: ايام قليله قبل انطلاق الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا لسنه 2026 تختتم اليوم بصفاقس تظاهرت اهلا بكالوريا بتنظيم ورشات مفتوحه وحصص للاعداد النفسي والذهني لفائده تلاميذ البكالوريا، وذلك ببادره من المكتب الجهوي للمنظمه التونسيه للتربيه والاسره بصفاقس، وهو ما يؤكده لنا رئيسه محمد العذار.
5: اختتام دورة أهلا بكالوريا واللي انطلقت يوم 18 ماي تمكننا من خلالها من تخصيص 300 ساعة تدريس و21 ساعة حصص للأعداد النفسي والذهني والصحي. اليوم في دار الأسرة اليوم الختامي فقط فيه 100 ساعة، فيه 6 ساعات تخصص إلى الأعداد النفسي، ثم باش يكون عنا حفل لفائدة أبنائنا تلاميذ البكالوريا، وكذلك حفل نكرموا فيه كل السيدات والسادة المساهمين في إنجاز هذه التظاهرة إن شاء الله كما قلنا بالنجاح والتوفيق، وشكرا لكل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاز ونجاح هذه التظاهرة، وكل عام والجميع بألف خير.
0: نبقى في صفاقس، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس نفايات عيد الأضحى في عدد من الطرقات والأنهج بالجهة، توسع انتشار البعوض والوشواشة ما أزعج المتسكنين الذين شددوا على ضرورة تكثيف عملية التبخير والمداوات.
6: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشه تجي
7: المقر نتاعها تدي مصول لسطنين
8: توا اخويا زاد لازم واحد يحترم شويه، يعمل ساشي لم زبدته في ساشي ويخرجها
9: المداوات والمياه الراكده والنظافه
10: حتى كعبه تعمل ما تعمل
11: بالتلوث هذا اللي عندنا
9: لازم تداوى سا يداويوها ونحيو المياه الراكده.
11: الوشوشه منين تتكون؟ تتكون من الوسخ
12: هكا دار المواطن عادي ولا
13: لازم نستحفظ شويه يرد بال شويه
14: لازم يداوى على بكري
9: نحيو المياه الراكده والنظافه زاد الاكثريه نظافه لو شيخ برشا
15: ان شاء الله لفته كامل من البلديه وصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء. سرتو الجمعة هذه هكا يجيو يبخونا
16: الايامات هذه هشت على الاخر. ندعو للبلديه تشوف لنا حل تعمل دي بلاك الالتهابات الجلديه اللي ماشيه وتزيد تكبر، معناها مش عاديه تحس انها سامه
17: لازم يداويه العاده والله يقبل ساعات يداويه ومعناها تتنح.
18: وشواشه حاله كي الريف كي المدينه الصغار الكبار احنا في الريف كلتنا الوشواش.
0: تري مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس مساء أمس بتنفيذ عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية حي بورقيبة وحبانة، شملت بالخصوص الأحياء والأنهج الرئيسية وعددا من النقاط الحساسة، فضلا عن ضفاف الأودية والمجاري المائية والقناة الحزامية، على أن تتواصل هذه التدخلات بصفة دورية لتشمل بقية المناطق حسب البلدية. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيد اليوم أن 3 من المصابين بحالات تسمم في المكناس سيغادرون اليوم المستشفى، فيما يتواصل إيواء الأم في أحد مستشفيات تونس العاصمة وحالتها الصحية مستقرة وسط ترقب بصدور بعد 72 ساعة نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم رفعها لمعرفة أسباب التسمم الذي أدى إلى وفاة شخصين. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. تتوقف خدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي وقتيا بداية من 3 من مساء اليوم إلى غاية 6 مساء، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع وحرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها. في أول أيام فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وفي ظل التقلبات الجوية المنتظرة وهبوب رياح قوية دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وأوصت بالإسراع في نقل كمية القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال وبتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بالتوصية الوقائية حفاظا على المحاصيل الزراعية وسلامة الأشخاص والممتلكات. وسط تباين في الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة، وصف وزير الحرب الأمريكي اليوم المحادثات مع الجانب الإيراني بالمثمرة، وهدد في ذات الوقت باستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشددا على التزام بلاده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع طهران، وأن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وفيما أعلن ترامب عن رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية نفى التلفزيون الإيراني التوصل إلى أي اتفاق نهائي، وأكد أن البنود التي تحدث عنها ترامب أحادية الجانب ولم تحظى بموافقة طهران، وأن المفاوضات ما تزال مستمرة دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن. التلفزيون الإيراني كشف أيضا عن عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بتنسيق من بحرية الحرس الثوري. وفي الملف اللبناني وبموازاة محادثة عسكرية مباشرة بين تل أبيب وبيروت في البنتاغون هي الأولى منذ عقود، وسعت قوات الاحتلال اليوم عملياتها البرية وعبرت شمال الليطاني وقصفت بقذائف حارقة مناطق مرتفعة مشرفة على مدينة النبطية جنوب لبنان تزامنا مع أعلان الاحتلال أوامر بإخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع. في رد فعل المقاومة استهدف حزب الله مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بدفعة صاروخية ردا على خروقات الاحتلال في قرى جنوب لبنان، كما نفذ كمينا فجر اليوم لقوى صهيونية حاولت التقدم نحو الغندورية وقصفها بالصواريخ ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود في صفوفها. تذكير في الختام بأبرز العناوين. يوم دراسي انتظم اليوم لبحث سبل تطوير نشاط مطار صفاقس الدولي ومضاعفة مردوديته. في صفاقس أيضا يوم تحسيسي اليوم حول الدراجة الهوائية لترسيخ ثقافة استعمالها كصديقة للبيئة، واختتام تظاهرة أهلا بكالوريا. عشية اليوم توقف مؤقت لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد. وزير الحرب الأمريكي يهدد باستئناف الهجمات على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحية موجع كاشا وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة
12: المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة ديمة.
19: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في نشرتنا الرياضية. باش نبدأ بكرة اليد باعتبار اليوم ختام موسم كرة اليد أكابر وكبريات. اليوم في قاعة رادس الأولمبية الأربعاء متاع العشية النهائي الأكابر، نهائي كأس تونس، نادي رياضي بسرقة الزيت مع الترجي الرياضي التونسي. مباراة نهائي كأس الكبريات انطلقت في ماضي ساعة، النادي الأفريقي النادي النسائي بالمقنين اللي يبحث على الثنائي هذا الموسم. في الكرة المحلية اليوم موعد لقاء الحاسم لمعرفة ثالث الفرق الصاعدة إلى البطولة المحترفة الأولى بعد أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الزيت. اليوم في ملعب سوسة الأولمبي الأربعاء متاع العشية، المباراة تجمع الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف. تحكيم الساحة لفرج عبد اللاوي، في الفار أمير لصيف ومساعد الفار وسام بوغطاس. أيضا في ختام موسم كرة القدم المحلية، غدوة الأحد موعد الدور النهائي لكأس تونس أكابر في ملعب حماد العقربي برادس. مباراة تنطلق الأربعاء متاع العشية، الترجي الجرجيسي الترجي التونسي، حكم بالساحة نضال بن طيف، في الفار مجدي بلاغة ومساعد الفار حسني النيلي. ديما مع الكرة المحلية، التقدم الرياضي بساقط الدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2025-2026. أمس في ملعب بن جنات بالمنستير جرى اللقاء الرمزي بين الزوز فرق المتصدرة لزوز مجموعات في الرابطة المحترفة الثانية. في نهاية البطولة التقدم الرياضي بساقط الدير كان فاز على أمل حمام سوسة 3-2 في مباراة هجومية فرجوية، وفوز مكن التقدم من إنهاء الموسم كبطل الرابطة المحترفة الثانية. ونذكر طبعا بأن الزوز فرق كانوا صعدوا للبطولة المحترفة الأولى. المنتخب الوطني لكرة القدم أكابر أنهى أمس تربص تبرقة، اليوم يسافر لفيان وين باش يواجه بصفة ودية المنتخب النمساوي نهار الاثنين غرة جوان في 8:15 متاع الليل بتوقيت تونس. المباراة باش يتم نقلها على الوطنية الأولى الشبكة الأرضية TNT. نذكر أيضا أن منتخبنا تنتظر نهار السبت جاي 6 جوان مقابلة ودية ثانية في بروكسل ضد منتخب بلجيكا في ماضي ساعتين بعد نصف النهار. قبل ما يسافروا للنمسا في آخر أيام التربص تبرقة، عدد من الملاعبين كانوا أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام. الحقيقة شد انتباهي تصريح مهاجم FC كوبنهاجن الدنماركي طبعا إلياس العاشوري، اللي تحدث في التصريح متاعه على المشاركة في المونديال وعلى علاقته بالمنتخب.
1: Sur le plan personnel, j'ai essayé de faire ce que je fais tous les jours, de m'entraîner à fond, d'essayer d'être fit, d'éviter les blessures. Et sur le plan collectif, j'ai pas forcément de vision, mais je sais qu'on a un groupe de qualité, des nouvelles idées à assimiler. Donc tout ne sera pas parfait dès les premiers matchs, mais j'espère qu'on va réussir à monter en puissance pour être le plus performant possible pendant la compétition. Et ça serait un bon moment maintenant pour penser à ça. Je préfère largement une victoire de l'équipe, parce que si on gagne on est pratiquement assuré de passer le premier tour, donc je préférerais une victoire de l'équipe même si je dois jouer 0 minute, tant que l'équipe elle gagne, pour moi c'est le plus important. J'en ai déduit que il y avait encore du travail à faire, que j'avais toujours pas réussi à montrer le meilleur de moi-même en sélection, donc maintenant je suis là avec un nouveau coach, on verra ce qu'il compte faire, et je suis prêt pour aider l'équipe peu importe où.
0: هذا النقد الذاتي، قال انا ملي انتميت للمنتخب ما عطيتش اللي النجم واللي نحب نعطيه للمنتخب الوطني التونسي. نمشيو للناخب الوطني صبري اللموشي اللي تحدث على حظوظ منتخبنا في المونديال ورمى الكره بين الظفرين للاعبين.
2: Bien sûr, je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. Hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: على كل يقول أنه المدرب والملاعبين يكونوا على نفس الفكرة ويستوعبوا طبعا التوصيات متاع الإطار الفني. نذكر المنتخب الوطني باش يستهل مشاركته في المونديال نهار الاثنين 15 جوان بمواجهة المنتخب السويد اللي كانت أهل للمونديال في الملحق الأوروبي. توقيت المباراة هذه باش تكون في 3 من فجر الثلاثاء. نذكروا أنه مقابلة المونديال باش تكون مقولة على القنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فما مشاهدة مجانية باعتبار هذه قناة مشفرة, مشاهدة مجانية لمباراة المونديال ZDF الألمانية القمر الصناعي أسترا, TF1 فرنسية كذلك نفس القمر الصناعي, RTV الجزائرية وTV إيران على أقمار مختلفة. على الأنترنت نجموا تابعوا المونديال على البين كونيكت على الهواتف الذكية. في أخبار منتخبنا الوطني الأولمبي اللي يدربوا أنيس بوجلبان مشاركته في دورة تونا بطولة موريس ريفيلو في فرنسا. منتخب الأولمبي كان سافر أمس لفرنسا. مواعيد منتخبنا في الدورة هذه دورة هامة في 3:30 كل المقابلات بتوقيت تونس. غدوة يستهل مشاركة بملاقات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. الجمعة 5 جوان المنتخب السعودي, لحد 7 جوان منتخب الصين, 14 جوان ضد منتخب كولومبيا. نوصلوا توا للكرة الأوروبية. طبعا نذكروا أولا في فرنسا أمس نيس ضمن البقاء في الليغ 1 بعد فوزه في إياب لقاء البراج البارح على سنتين 4-1. ونذكروا أنه لقاء الذهاب بالنسبة للبراج هذا انتهى بالتعادل دون أهداف. المباراة الهامة اللي استنوا فيها عشاق الكرة النظيفة الكرة الجميلة اليوم في 5 بتاع العشية باش ينطلق لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا. البي جي حمل اللقب الأوروبي وبطل فرنسا مع أرسنال بطل البريمير ليج, طبعا البطولة الإنجليزية. البي جي يبحث على أحرز اللقب الثاني من نوعه بعد التتويج الموسم الماضي, والأرسنال من أجل اللقب الأول من نوعه في تاريخه. ذكر مدرب البي جي الإسباني لويس أنريكي عمره 56 عام على رأس الفريق منذ جويلية 23/2000, ونهاية العقد باش يكون في جوان 2027. نفس الجنسية بالنسبة لمدرب الأرسنال الإسبانية ميكل أرتيتا 44 عام على رأس الفريق منذ ديسمبر 2019, والعقد متاعه كذلك على غرار لويس أنريكي ينتهي في جوان 2027. بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي اللي نذكروا بها اليوم في 5 بتاع العشية, القنوات الناقلة البين سبور 1 HD بصوت المعلق عصام الشوالي, البين سبور 2 HD بصوت حسن العيدروس, وتنجموا تتابعوا كذلك المباراة هذه على الكانال بلس فوت. المباراة يحتضنها ملعب بوكاس أرينا في بودابست العاصمة المجرية. نهاية سبور نيوز, شكرا لك مراد الحاج قاسم, كنت معي في الأخراج, تحيت أنا منجع طلة, إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: حشرة دايما.
1: هو مين؟ ابن مين؟ عنده ايه؟
2: عنده قلبي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تتوقف خدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي att.com.tn وقتيا بداية من 3 PM اليوم إلى غاية 6 PM، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع وحرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 2026 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 جوان 2026 الموافق لآخر أجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. دعت وزارة الفراحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. اعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة عسكرية قرب شميرة شمال إسرائيل ما تسبب لهم في أضرار أولية مادية. أقدم جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم على اقتحام خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليلة. نهاية هذا الموجز والموعد الآن مع مساء السبت وهند الأسود، متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
0: عشرة ديمة.

0: عسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، نورتونا برشا وأكيد سعيدة جدا أنكم تكونوا حاضرين معنا اليوم في هذه الأطلالة. نقولوا اليوم عيد، مازال العيد، احنا مازلنا نحتفلوا بالعيد والحمد لله ثالث عيد، يعني مازالت الناس تقبل ويمشيوا. والثالث ولا الرابع؟
1: الرابع ايوه،
2: قوي في الحساب هنا،
0: انا نحب الايام الكل عيد.
2: واضح اللي انت في المات، قد ايه كنت تاخذ في المات؟
0: 20 على 20 بالمقلوب. بارا القلاح
2: كيفاش في المخلوب؟ مش لازم نعمل روحي ما فهمتش.
0: وانا وانا الحمد لله اللي ترير هيك، علاش انا بالحق لي قديش كنت تاخذ في العربيه، قديش كنت
2: لا نعرف انت كنت متميزه جدا في العربيه وفي
0: الباقي الله اعلم مش تبعني. كي حطوا المنظومه التربويه قالوا فما مواد مش تبعين.
2: هكا هاو تو نفرزوا لك هندا، نختاروا لك اللي تابعك واللي مش تابعك.
0: هذيا خاصة
2: كل عام وانت حيه بخير يا هندا.
0: ريما عليه حليت لنا الشهية اليوم على المات. كل عام وانت حيه بخير يا ريما،
2: خلينا مباشرة للمات. كل عام وانتم حيين بخير زادة مستمعينا، اللي كيب الكل محلاه منور، السيديو اليوم منور.
0: هاي كنا
2: الشباب حاضر معنا،
0: قلنا نفس الالوين موجودين، سي اس اس حاضرة بقوة،
2: سمير طقطق اللي هو شنو هو المعلم
0: المؤطر
2: المؤطر
0: اي اي المؤطر المخرج المؤطر سمير طقطق هو اللي معنا. حمدي لحول بتبيع،
2: حمدي لحول زيدا كيف كيف
0: بمتابعه ومراقبه زيدا في الفريق.
2: وتحياتنا زيدا الامير امير جاموسي وانور كيف
0: قولوا لي بار حمدي
2: جبين زيدا، قولوا لهم الكل كل عام انتم حيين بخير، ان شاء الله ديما هكا منورين انتم كل الاهل والاصحاب والمستمعين.
0: نورتونا برشا ومرحبا بكم، وعيدكم ان شاء الله ديما متواصله. انا ديما نقول لكم فما عيد وانا فرحانه اللي زاد غدوه فما عيد الامهات، الناس الكل ننتظروا فيه، واكيد امهاتنا تنتظر في الكادوات نتاعهم. راهو الكادو هي ساعات راهو حضن وتعنيقه، ولا زاد حتى اعتراف بالجميل بورده تذكروها، مش الواحد يدخل يدي هكا ما فيها حتى شيء قال شنو راني نحب نكون موت عليك. سيرش هديه رمزيه، حتى لو كان ما عندكش برشا فلوس هديه رمزيه راهي تعني الكثير، ما تمشيوش الحاجه سينيه وتقولوا رانا ما عدناش وخارجين من عيد، احنا نسهلوا عليكم الامور. حتى ورده من جنينتكم يا سيدي يقطفوها واعطيوها لامكم لاباس. انا حتى ما حبس ما عنديش لا محاله،
2: هيك الاطفال يبداو يرسموا هكا صوره
0: محليهم بحليهم
2: ومحليهم، تبدا ترسم لك نواره ولا ترسم لك صوره امها باللي تقدر بالطبيعه
0: هيك قوتها معناتها
2: وتلونها، ولا ترسم لك هكا فراشه، ولا تقول لك هذيا وتكتب لك نحبك وما عشني يحصلوا برشا تعبيرات شفناهم عند صغيرات.
0: وهذوما يبداو في الروضه، يبداو يحضروا فيهم في الروضه ويبداو فرحانين، لانه هذوما الكادر الكبير اللي وصلوا للوالده انهم يحبوها. أمهاتنا الكل نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مسبقا، ربي يحفظكم وإن شاء الله تبقوا تيج على روسنا. أكيد باش نبدأ إن شاء الله معاكم أنتم بعد شوية ومع ضيوفنا، وتحية لكل المستمعين والمستمعات. احنا قلنا الفريق كامل معنا، زيدة سفيان اختي مالا قلنا تكرنيه اليوم أمورنا لباس، هندا الأسودورين بن جويرة معاكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم توقيت استثنائي من الساعتين للاربعه متاع العشيه، لان وليد باش يكون معاكم ان شاء الله في الكره من الاربعه لسته متاع العشيه. عشاق الكره اكيد عندكم نصيب في مساء السبت. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا.
3: اول خيوط الفرحه

خلينا نحكي لكم على حالة ضياع العيش المواطن التونسي في الفترة هذية. به نعرف الناس الكل اللي ساعات الواحد بالمشاغل متاعه وبالتفكير متاعه ينسى حاجات اللي هي مهمة برشا في حياته كيما بورتفاي ضياع يتيح. المرة هذية ضياع حقيبة يد نسائية بنية اللون بها بطاقة تعريف، رخصة سياقة، أوراق بنكية، بطاقة تسجيل سيارة، بطاقة رمادية، هاتف جوال من نوع مانيش باش نقولوا خطبتوا لي بوبليسيتي يا جماعه ريتو مكتوبه مانيش باش نقولوا. صاحبه هذا البورتفاي هي سناء اسماوي، ضيعته بطريق لافران كيلومتر 2 بجنب روضه. الرجال من يعثر عليها الاتصال على الرقم 23 745 922 23 745 922. المراه هذه اش تقول؟ تقول انا خليت الباب محلول شويه وانا خرج في بنتي من الروضه، درت ما نلقاش البورتفوي والحقيبه اليد كامله، معناتها نعرفوا احنا اللي هي تسرقت اتنطرت. بما انه صار هذا الكل السيناريو يجم يهز الفلوس ويرمي الاوراق ويرمي الاوراق اللي موجوده فيهم، لانه نعرفوا احنا اش معناتها، راهو بطاقه رماديه وبطاقه تسجيل سياره واذا ما يلزمهم رخصه سياقه يلزمهم برشا برشا وقت. لذا يعيشكم اللي لقى الأوراق هذوما ملوحين يتصل على الرقم 23 745 922. هذه بالنسبة لحالة الضياع. نحب نحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بديوا تو معنا بالاتصال وبديوا بالإهداءات، ونرجعوا لكم بعد شوية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نرجعوا لكم بعد شوية ومع الضيافة الأولى.

0: تعرفوا الناس الكل ديما نستنيو في جديد الفنانين وخاصة الفنانين التوينسا، لأنه ديما نقولوا احنا ساعات المستمع راهو ولا المشاهد تعب من انه يشوف الإعادات لأغاني شرقية ولا أغاني تونسية، لكن في نفس الوقت راني نعرفش معناتها حيرة الفنان كي ما يلقاش شكون يكتب له كلمات مزيانة وتتماشى مع خلينا نقول الكسوة الجديدة. شنو الكسوة الجديدة؟ هي النغم الموسيقي. أما بالنسبة للكلمات أنا بعيدة كل البعد على الاختيارات الهابطة، فما اختيارات كلمات أغاني تبدأ سمحة ومزيانة، وهذه اللي فكروا فيها الناس الكل. وأكيد الناس الكل تقول وين الأغاني التونسية، هذيك علاش ديما نقولوا إن شاء الله عنا رصيد من الأغاني التونسية. وقتها نفكروا في الوقوف على ركح المهرجانات ومنهم مهرجان قرطاج. مش منبدي وش كيما باب منارة ما يضوي كان على البراني، وهذيك علاش احنا اليوم معانا نبيل بودينا في جديدو جديدو اللي هبط في العيد. جديد المزيين اللي فيه كليب، الكليب هذية فيه الممثلة عزيزة بولابيار، فرحنا برشا بطلتها في منتهى تلقائيتها وبطبيعتها هي الممثلة اللي هي مبدعة جدا في السهل الممتنع، توصل لك دور الأم كيما تعيشوا انت في داركم، كيما الام اللي انت تعيش مع غيرك، الامهات نتاع المسلسلات اللي كلها مكياج ومساحيق بالتالون في وسط الدار، هذه الام الطبيعيه بنت الارض. يوصل هنا نبيل ودينا في كليب ياسر مزيان، نغم زيدا يسرح له عاد بطبيعه مع الصوت. مرحبا بك يا نبيل، اهلا وسهلا، الف الف مبروك وعيدك مبروك الزوزة، عيدك عيدين اسناء،
1: الله يخليك، عيدك مبروك انت وكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي، ان شاء الله عديتوا عيد باهي، ان شاء الله ربي عايلكم كل بخير وبصحه وهنا يا ربي يحميكم الناس كل.
0: يعطيك الصحه نبيل.
1: تقديم الحلو، تقديم للاغنيه اللي هو مش غريب عليك بسيرتك، بسم الله ما شاء الله عليك متمرسه وتفهم بالقدا، عندك خبره كبيره في الميدان الموسيقي. الاغنيه والحمد لله يعني انا فرحان اللي لاقت رواج وحمد لله على اليوتيوب،
0: الحمد لله
1: يسب حلوه نتاع يعني هذه حاجه تفرحني على الاخر وزادت عطاتني بوش يعني باش نزيد نواصل.
0: ورغم راي جديده جديده راي معناتها ما صار ليش برشا راي راي في العيد، راي في العيد هبطت معناتها جديده جديده يعني عمرها ساعات اذا حسبناها بالعمر ساعات. نبيل الاختيار العزيزه بولابيار الممثله القديره كيفاش كان؟ لانه بصراحه عملت كاستينج رائع جدا،
1: كاستينج رائع انا اقول بالحق يعني، والصدفه والحمد لله رايت الوالدين يعني انا الحقيقه من دول رحت علي شويه عزيزه بولابيار، انا اخترت اسم اخر وجراء الاتصال بالاسم الاخر وفان انا واسم كبيره وانا وفان مانيش العمر اوكي كبيره في العمر، ما فما حاجه لقيتها في عزيزه وعزيزه
0: هي كبيره زاد في القيمه وكبيره في تاريخها
1: زاد ما فما شكون اللي يعطيك الديمونسيون اللي عطاتها عزيزه في المراه اللي بالحق انا نحن كي ماشيين نصور ونلقاها ام التونس الكل.
0: أي.
1: وقفنا حرس في طريق عند راهم من الاسم هي حل الشباك تقول له يا ولدي، هو قل امي عزيزه الدنيا ظلمه وجي يجري من صوت التمبر
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: غير عن الناس الكل الاصداء كيفاش انا هبطت سبوت تغرون مهد التوب للعمل عمل انا وياها وسردوكي هكا ياذن وجو في البلاصه بتاع نحب نحيي الشمال الغربي متفقين كله
0: الكواليس حبيت تهبطهم انت هكا باش تشهي بيهم الناس باش يسمعوا
1: بالضبط. انا هذيك الديزال كوليس اللي انا وعزيزه بولابيار الفنانه الكبيره هذيا عملت مليون توا عامله مليون و100 واش
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: يعني عزيزه الناس كل ونشوف الناس كل متعطش عليها يحبوها يراو فيها الام بالضبط انت عجبتني بس قلت يراو فيها الام التونسيه اللي كل واحد يشوف فيها امه يعني فهمتني. أيه. ربي يحفظ امهات الكل،
0: امين ربي يحفظ امهاتنا الكل. اليوم عاد نحتفلوا غدوه ان شاء الله عيد الامهات، بدينا بالتسبقه اليوم
1: يا ملعوك غدوه اسمعوا الاغنيه وبارتاجيوها
0: الناس يعطيك الصحه الناس الكل تو نبارتاجيوها احنا وانتم تكملوا تبارتاجيوها اكيد راهو نستحقوا احنا باش نشجعوا فنانيننا الشباب اللي رغم نقول شباب لانك ديما قاعد شباب نبيل لكن تاريخك يشهد لك لانك عندك سنوات كثيره وانت من صفاقس حتى لتونس. انا نقول ما شاء الله نبيل ما قلقتش لانه برشا فنانين يفدوا بصراحه خليني نقولها بصريح العباره يقول لك انا باش يقول جي اوقات
1: الحمد لله الاصل اللي انا الفن انا نغني من عمري 5 سنين وانت جيتي من اول ما انا في طالب في المعهد العالي وانا منتج ويعني حاجه في الدم منلقى روحي معاش النجم نزيد نضيع انا توا كنت نشوف ماشي بريتم يعني كل شهر نهبط اغنيه وانا نحب نشكر وزارة الثقافة اللي دعمت لي زوز انتاجاتي هي من ادعيش عليه ودعمت لي الاغنية الثانية اللي بنزلها ان شاء الله بعد اسبوعين اخرين هي الاغنية يا ربي مصورة كيف كيف فيديو كليب حاضر في التنزيل بركة
0: خليني نمشي بيك الموضوع اخر هنين كي نتفرج يعني انتو مشيتوا لعند راهم وصورتوا دي تفكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا ليه خطر وسهل لك الكليبات بطريقة مش نورمال وفي نفس الوقت يربحك فلوس شوف اين اللي عجبني قبل ما نوصل للذكاء الاصطناعي اين عجبني اللي انت روشت لي وجهة سياحية ولديما نقول الأتراك ما شاء الله عليهم في مسلسلاتهم يروجوا انت من خلال الغنية روشت العين دراهم واللي زيدة هكا ما يعرفيش يقول لك نحب نمشي لها هذه حاجة سمحة لكن الذكاء الاصطناعي وقتش بش يدخل للأغاني نبيل
1: انا كان تدخلوا على يسمعوا فينا الكل اليوتيوب هي بالبودينا باش تلقاو زوز اغاني مخدومين الفيديو بالذكاء الاصطناعي زوز اغاني الفيديو فقط مش الموسيقى عندي زوز حاجات موسيقى قلت نقول راي ذكاء اصطناعي انا دخلت شوي في الذكاء الاصطناعي وصرت موسيقيا وخرجت هارب خرجت مصدوم اللي باللي بشوف الذكاء يعني الكونكليزيون الاستنتاج يعني شلون باش نحلف انا طب نقول لك انا العبره اللي خذيتها اللي ما ينجمش يضاهي 1% من الاحساس الانساني الصادق
0: ما فيهش روح
1: الاحساس اللي شفتوه عزيزه ابو لبيار وحمزه السويسي ممثل الشاب وشوفوا السين نتاع الاختتام اللي هو رجع بالفاليز من بعد مشى بالرغم اللي يعيش البرة والمغريات نتاع الحياه البرة كيفاش من بعد ماهوش عايش مرتاح كان وقت يحضن امه في السنة الأخرانية تشوفوا كيفاش اللي عمره للذكاء الاصطناعي ناس اللي وصل لك الصورة هذه بصدق ناس كلمتني تبكي وبرتجيت الواحد أنا قلت لهم سامحوني راني والله لا حبيت
0: اللي يعيشوها في الغربة يحسوها على الأخر
1: شوفوا النهاية سعيدة يعني أنا حبيت موصل مساج رأي الأم عمرها ما سايب ولدها وأغلب الأحوال كيف الصغير عمره ما سايب أمه نحن بالعكس الرابط نحن علش مرفت نقرأ في الساتيستيك على التوينسة علش قد ما يسافروا يخمم بعد شبني في بلاده وبش يرجع للوكرو دونك هذه ميزة يتميز بها التونس
0: ويحسن مستقبله هو يقول لك نمشي أنا على الأقل حسن مستقبلي ونظم المستقبلي ونرجع معناتها هذه هي الموجودة في التونسي
1: يقول لك ماشي بش نحجج لميمة بش نحط أن أمور لميمة هكا التونسي الأصلي يعني ما نحكيش على الشواذ فهمتني دونك المساج موسيقيا نحب نشكر سلاح الخليفي في الكلمات اللي هو بالحق هو أعطاني المساحات متاع التخمام باش ننجم نخمم ونلحن بالطريقة ذيك ونوزع بالطريقة ذيك نحب نشكر العاسفين اللي عاسوا معايا كلهم نحب نشكر المخرج فيصل المراكسي اللي كانت له عنده صورة مزيانة هو أثر على الكلام وهو أثر البارحة بد فيديو يحمي في التابونة واحد وبيده والمخرج والمساعدة متاعه والطاقم من أروع ما فما فيصل المراكسي والفريق متاعه يعني هو ابن الفاقس وبالرسمي فاقس زي ما تفخر
0: بالأولادها
1: والمواهب هذه بالحق أنا برشا فخور وتشوف الكليب الثاني كيف مثلا بعد أسبوعين ننزله وهكذا دواليك أنا عندي قرابة توا ممكن نقول لك 80 غنية حاضرة فهمتني يعني موزعة وحاضرة ونستنى مش نبدا نهبط شك وقيت باش نخدموا يعني باش
0: ان شاء الله يزي مرقدنا لا مش يزي مرقدنا يزي ما لقينيش احنا اغنيه سمحه وقت جيد لغني للكلمات السمحة بدينا نخدمه ونرجعوا نخدمه كما عادة
1: نخدم تو اون كيب مع صحيح الخليفي تحية
0: صحة
1: دونك عمين ديو مزيان هو بيدو اللي خدمني سلطانة في أول بداياتي دونك
0: وانا انا عشقي وغرامي مع الاغنيات الكل سلطانة يلزمني نرجع لها وراو الكل اغاني مزينين اما هيك سلطانة حتى بعد انا قلت لهم لازم نسمع وزيد اغنية سلطانة لانه محبوبة برشا من طرف المستمعين ونعرفوا اليوم احنا بشكا كما نقول نلز عليك شوية ونقول لك كي نقول إن النبيل توا غنينا ما غير موسيقى وغنينا الأغنية جديدة حتى مقطع منها اختار أنت اللي تحب أنت المهم الأغنية جديدة هذه النبيل بوذينة اللي اسمها من دعيش عليه
1: تعرف ما عندي مشكلة في الكلمات كالت

0: على خاطرك.
1: انا عارف على خاطري لانه متعبه اني مش نقول لك كم الغنيه.
0: لا مش متعبه آه. يزمني الكلمات
1: يزم الكلمات ومازلنا جديده زاده مازلت جديده علاش ليه احنا وقت نحفظوها بالكدا ان شاء الله. الايقاع هذه مغربي في الموسيقى لانه هناك نسمع انا فما حيويه فما حركات راقصه مميزه فما اسلوب يعني ما نعرفش انك سمعت اول مره قلت ايقاع شعبي مغربي.
0: هو مغاربي في شويه يجبد شويه اكثر الجزائر خاطر مع علي فما نطق في الكلمات اللي انا حبيت نهزه للجو هذاك. اما في الالحان هو الاساس هو في الـ في الـ في التراب نوع الموسيقى التراب اللي هو من نوع انواع الليبوب ايقاعيا لحنيا خدمته في الجو الخماسي البنتاتونيك في الجو الخماسي اللي كيما جوي شوية سيدي منصور اللي هو يرتكز على 5 درجات بركة مش 7 درجات ركزت على البعد الخماسي في الواحد اللي هو يرجع إفريقي يرجع نلقاه في إيش آه. نلقاه في العالم.
1: أما أنت بديت في موسيقى التراب هكا هذا موجود في أمريكا هكا ولا البداية متاعه
0: التراب هو نوع من الراب اللي هو يكون فيها
1: إيقاع قوي هكا
0: إيقاع قوي باس يكون قوي بقراب برشا ويكون مغنى اكثر يعني فيه الغناء حاضر اكثر من الراب هو يكون فما الكلام اكثر شو يقولوها يعني بينما التراب تغني
1: الايقاع اكثر
0: اي صحيح.
1: فما طبعا نشوفوه اللي هو عصري يناسب الراب والاغاني الشبابيه اللي يسمع تو الاغنيه هذه يقول مش تتقبل برشا من الشباب نعرف احنا ضامنين الكبار انا اما مش تقبل برشا من الشباب لانه ديما قعدوا الشباب يمشيوا لاغاني شرقيه لاغاني الاوروبيه وبعد برشا على اغانينا احنا التونسيه به برشا يتكسح على الاغاني هذوما الجدد ان شاء الله باش نسمعوهم نبيل في الايامات القادمه. شنو تحب تقول في الاخير؟ ونحب نقول لك زيدا عيد ميلاد سعيد لبنتك ان شاء الله طول عمرها ربي يحفظها لك بنوتك
0: امون عاصف معايا رب القانون في الاغاني في جزء اغاني
1: ما شاء الله
0: نحييها وان شاء الله يا ربي هي وكل اللي في عمرها ويا ربي يحمي صغارنا وينجحهم يا ربي هما تو في يعدي قاعد يعدي تو واللي يكمل يا ربي يوفقهم صغارنا هما راس مالنا هما تاج للبلاد هما اللي نحن ما عندنا الامال باش يكونوا خير منا ان شاء الله وباش يهزوا البلاد في المستقبل ان شاء الله. دونك تو سامبلومون يعيشكم الناس كل على السوتيا مورال الكبير بالحق راه الفنان كما قلت انت برشا يسيبوا على خاطر يلقى بلادنا صعيبه شويه الحقيقه. انا اشوف عندي اصحابي في مصر يعني تعمل اغنيه تشوف كيفاش اللهوه الناس كل تهز بعضها نحن صعب شويه هات نحطوا اليد في اليد هات نحبوا بعضنا هات نهزوا المورال راه الاغنيه باش تخرج يعلم ربي راه خلينا عيلنا طلعنا تعبنا الليالي ما هي ليالي خدمه يعني مش نحكي على روحي بركة نحكي لو تشوفوا عمل موسيقي ولا عمل مسرحي ولا فني ولا إلا حتى عمل متاع واحد عامل بلدي كيحط روكي يهز العمل البلدي بالله لا تلوح وراه على خاطر
1: راه ولد بلادك في الأخير. أنت حبيتوا تقولوا لهم الناس الكل بربي إذا حبيتوا تشجعوا شجعوا ولد بلادك استهلك تونسي حتى في الفن استهلك تونسي وشجع التوانسة
0: توجع انا حقيقة انا تو نحكي رو انا يمكن نحكي السبونتاني تقص علي في داري وانت تعرف
1: نعرف نبيل
0: هند يعني
1: نعرفك سبونتاني وتعبر بكل تلقائية وهذه الحاجات اللي سمحة فيك
0: ايوه اختي تعرف قديش ان نعزك
1: اكيد
0: انا اليوم مثال انا رو الاف الاف لكومنتير ولمساج الجوني مزيرين جاني اليوم مساج اسبح نقرأ فيه قال لي انت تو في بالك بالغناية دي باش تعمل سكسي وتلمد فلوس افهم شوف الناس ساعه كيفاش تخمم
1: اه احنا مش نقول لك احنا نبيل او ديما نعرف ان الفنان حساس الكل رانا في الدومين الفن رانا حساسين اثر فينا انت ما عادش تقرا لي كومنتير وربح راحتك اللي يشكر بارك الله فيه اللي ما يشكرش لانه راهي توجع الكلمه هذيك على خاطر نعرف معناتها انسان تعب ومن بعد يجي شكون يرمي هذيك الحصى في الماء باش يعكر اما هي راهي في الاخير تعكس رايه هو تعكس عقليته هو ما تعكسش شنو انت قاعده تقدم فيه وهذه الحاجه المهمه
0: 99% سافا باهي اما انا نحب نقول فقط مساج راه قبل ما نقول الكلمه الخايبه هات ندوروها في لساننا 7 مرات وراه ونحطوا رواحنا في بلاصه السيد ونشجع بعضنا انا نحب نعطي مساج بوزيتيف هات انا عجبني سفيان صفت عجبوني برشا فنانين اللي بارتاجاو اللي كلموا
1: فيهم الصحه
0: نرمين صفر برشا فنانين اللي في سفيان صفت قريب لي وخويا من اول الدنيا فما فنانين قراب لي فما ناس فنانين ما نعرفهمش ولا ناس ما نعرفهمش تفاعلوا انا خليني غد ونزيد ونزيد وانا انا تو اول فنان ولا اي واحد يعطيني اون بوزيتيف باش انا نعاون غيري زاد نبارتاجي للناس سمح لها يولي ندوروا في في في في في دائره ايجابيه فهمتني يعني تو سامبلومون انا هذا ميساج حبيت نعطيه كله حب رانا راي الام عندها راي باللي يكون ديما تحب صغيرها وكيف كيف ايفيس فيرسا
1: وغنية هبطت في عيد الأمهات وأكيد للأمهات الكل ورأي الأم مهما تتوجع ويوجعها صغيرها عمرها ما تدعي عليه الكلمة قديش خارجة من كلامنا احنا الشعبي لأنه يقول لك احنا قلب الأم الأم ديما نذكر أمي تقولها تقول دعوة الأم متمسش السماء ودعوة البو تدخل تشق السماء طول هذيك علاش ديما راهي الأم قبل ما هي قاعدة تخرج الدعوة ما تفكرش باش تدعي لكن لو كانت دعات بالغلط راهي مازالت ما خرجتش مش شايفها وهي تقول لا يا ربي لا يا ربي لا
0: ربي
1: يحفظهم وربي يحميهم
0: كل الأمهات ويشفي لي أمي وكل الأمهات
1: ربي يشفي لكم ويخليها لك زيادة
0: وربي يحفظكم أنتم وأنا راني كما فماش حب راني نحبكم بالحق يعني وراني
1: احنا نفس الشيء نبيل بودينا راهو ديما تبقى فنانين القدير وتبقى ولد اذاعه صفاقس وولد تلفزه تونسيه واقل حاجه انك تكون موجود وتاخذ حيزك الزمني اللي تسحقه نورتنا برشا نقول لك الف الف مبروك الانتاج الجديد وان شاء الله مش جديد الاخر احنا ديما متابعينك الف الف مبروك يا عايش
0: نبعث لك جديد
1: ان شاء الله الى اللقاء وبسلامه عيدك مبروك تحيه لكم الناس الكل ايامنا كل عيد وديما الاغنيه هذيا عندي احساس هكا متميز معاها منعرفش عليش قداش نحبها سلطانة نبيل بودينة.

بحوثة مجانية لتلامذة البكالوريا دروس خصوصية. إن شاء الله ربي يبارك فيهم لسادة اللي سخروا من وقتهم ومن جهدهم باش يقدموا هالدروس هذية المجانية. وتحياتنا زادة منظمة تربية الأسرة على هالمجهود الكبير اللي تقوم به، وتحياتنا لتلامذتنا اللي إن شاء الله ربي يعطيهم نجاح، إن شاء الله ربي ينجحهم تلامذة البكالوريا. اليوم باش تكون فما حفل موسيقي بمناسبة اختتام تظاهرة أهلا بكالوريا، باش يكون تكريم للسادة وسيدات المربين والمختصين والمساهمين في التظاهرة هذية اليوم إن شاء الله 5 متاع العشية بدار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر 1، باش تكون فما حفل بهيج تكريم لكل الأساتذة ولكل الإطارات اللي سهرت على أنها تقدم المساعدة لأبنائنا التلاميذ وتكونهم وتزيدهم معرفة وعلم. إن شاء الله ربي ينجحهم صغيراتنا الكل. كيف كيف زادة دار الشباب سقيت الزيت مع مركز الطموح يقوموا بحفل اختتام السنة التربوية اللي باش تكون زادة 5 متاع العشية بدار الشباب طريق تونس في 5 مساء. هذا شوية من برشا فقرات باش تكون حاضرة معاكم العشية زيدا مع معايداتكم تهانيكم الإيقاعات اللي تحبوا تسمعوها. مرحبا بكم مستمعينا الكل.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: مرحبا بكم. أكد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنور البدري أن الجهات المختصة لم تتوصل بعد إلى تحديد الأسباب الحقيقية للتسمم، مشددا على أن كل ما يتم تداوله حاليا يبقى في إطار التخمينات والتأويلات، وأضاف أن نتائج التحاليل والتحقيقات الجارية من المنتظر أن تصدر خلال 72 ساعة القادمة، داعيا إلى انتظار المعطيات الرسمية قبل تداول أي استنتاجات بشأن مصدر التسمم وأسبابه. تتوقف خدمات الوكالة الفنية للنقل البري عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي att.com.tn وقتيا بداية من هذه الآونة إلى غاية 6 مساء، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع وحرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 2026 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء، وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 جوان 2026. أقدم جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم على اقتحام خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليلة. في أقل من ساعة من ظهر اليوم إلى الآن يعترف إعلام العدو مجددا باستهدافه بخمسة صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنة صفد وسقوط 4 منها في مناطق مفتوحة رغم اعتراض 1 فقط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

0: يا عيني على هالكوكتيل الجميل. كل باقات الورود نهديوها لكل مستمعينا. تحيتنا لكم الناس كل اللي تابع في منوعة مساء السبت. احنا توا نحب نستقبل ضيفي, استقبلته بالورود خاطر هما ما شاء الله عليهم المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة, يشتغلوا ليلة النهار الحقيقة, يقوموا في مجهودات كبيرة تجاه الأسرة, تجاه التلاميذ, تجاه مجتمعنا. يحضر معنا مشكور السيد منجد مزيد, عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. أهلا وسهلا سي منجد, كل عام أنتم حيين بخير.
1: كل عام أنتم بخير مدام ريم, مرحبا بك.
0: يعيشك سين دايما.
1: استضافك كل عام أنتم بخير.
0: وتحية
1: لكافة مستمعي إذاعة الساقس وكامل العاملين بها.
0: يعيشك الله يخليك, وتحيتنا لكم أنتم كل أعضاء المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس. نحييكم برشا, خاصة الحقيقة على تظاهرة أهلا بكالوريا, معناها دروس خصوصية من قبل أساتذة ما شاء الله أكفاء لعديد المواد اللي تخص تلاميذ البكالوريا, تقريبا 300 ساعة هكا.
1: من 300 ساعة في كل الاختصاصات وفي كل الشعب, بحيث أن كل شعب تمت تغطيتها, وكل الاختصاصات وكل المواد بما فيها اللغات الأجنبية بما فيها المواد الاختيارية كلها كانت موجودة. وفي الحقيقة تحية شكر وتقدير إلى كافة الأساتذة الذين تطوعوا بجهدهم وبأوقاتهم لتأمين هذه الحصص التي استفاد منها عدد كبير من التلاميذ.
0: نعم, يعطيكم الصحة, نحييكم أنتم الأعضاء ونحيي الأساتذة اللي خصوا من وقتهم ومن جهدهم باش أنهم يفيدوا التلامذة بصفة مجانية تطوعية الحقيقة. تطوعية. تحية كبيرة لهم, وربي يبارك فيهم ويبارك في صحتهم.
1: بالصحة. يعيشك.
0: نعم, اليوم بالمناسبة هذية عنا حفل,
1: اليوم حفل اختتام, اليوم الختامي هو بدأ في الحقيقة من الصباح, بدينا من الساعة 9 صباحا إلى حدود 3 مساء. كانت ثم ورشات مفتوحة في كل المواد لكامل التلاميذ للاستفسار ولربما طلب بعض التوضيحات حول بعض النقاط التي بقيت غامضة لديهم, وهذه كانت بالحق يعني استفادة منها كبيرة برشا, لأن التلاميذ يلقاوا الفرصة بعد ما كملوا تقريبا المراجعة متاعهم للوقوف على بعض نقاط الضعف وبعض النقاط التي بقيت لهم فيها بعض الإشكاليات. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو مخصص الآن من الثالثة مساء إلى الخامسة هي ورشات تحسيسية يؤمنها عدد من الأطباء الدكاترة والمختصين حول التأهيل النفسي والتأهيل الصحي والتأهيل الذهني, حتى يكون التلاميذ يعني في راحة نفسية. ونعرف أن الراحة النفسية والاستعداد الذهني تقريبا يمثل 30% ولا 40% من عوامل النجاح. وهذا أكدنا احنا عملنا له حصص في الأسبوع الماضي بمعدل ساعة كل يوم في المجال الصحي والمجال النفسي والمجال الذهني. اليوم هي ورشة مفتوحة يؤمنها عدد من الدكاترة للإحاطة النفسية, الإحاطة الصحية والإحاطة الذهنية, حتى يكون التلميذ على أتم الاستعداد, وإن شاء الله بإذن الله يا ربي يكون النجاح حليفهم.
0: نعم إن شاء الله ربي يوفقهم أبنائنا التلاميذ الكل
1: إن شاء الله. وثم عندنا حفل تكريم للسادة الأساتذة والدكاترة الذين أمنوا هذه الحصص, معناها كعبارة معناها مبادرة شكر ومبادرة تكريم, لأنهم بالحق يعني أبدوا من الاستعداد, معناها ما جعل هذه الأيام تنجح وما جعل معناها التلاميذ يستفيدون بالحق من هذه الحصص, وهذه كل كما قلت في باب التطوع, ولهذا يستحقون كل الدعم, وهي معناها مبادرة منا احنا لتكريمهم وللاحتفاء بهم ولتقديم الشكر إليهم باسم كامل أسرة المعهد, باسم المكتب الجهوي وباسم الأسر والتلاميذ الذين استفادوا من هذه الحصص.
0: نعم, يعطيكم الصحة.
1: الدعوة موجهة للجميع, تفضلوا بحذانا. الدعوة موجهة للجميع للحضور في هذا الحفل الذي معناها نحبوه حفل يعني يكون تتويج لسنة دراسية كاملة، تتويج لهذه الحصص التي تمت برمجتها والتي تم توظيفها لفائدة هؤلاء التلاميذ، وحتى يقبل التلاميذ خاصة معناها في بنفس مفتوحة وبأريحية حتى يؤمنوا كل عوامل النجاح وكل عوامل الفوز إن شاء الله في هذا الامتحان.
0: نعم، شكرا لكم، تحياتنا لكم. الناس كل اللي ساهمت فيه،
1: لجال الإعلام بالساقس الذين واكبوا الحقيقة واكبوا كل أنشطة المكتب الجهوي طيلة السنة، وخاصة قاموا بمواكبة هذه الأيام البكالوريا. أهلا بكالوريا، هذه التظاهرة من بدايتها إلى نهايتها. شكرا جزيلا لكافة رجال الإعلام بالجهة.
0: نعم، شكرا لكم أنتم زيدا، تحياتنا لكم كل أعضاء المكتب إلى جانب كل الأساتذة. زيدا شكرا لكل من ساهم في إنجاز وإنجاح التظاهرة هذية المهمة برشا والنبيلة برشا الحقيقة، وبالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ، تلاميذ البكالوريا وتلاميذ كل المستويات. زيدا نعرفوا اليوم زيدا مازالوا يعديوا في الامتحانات تلاميذ الابتدائي، إن شاء الله ربي ينجحهم. نعم قلت للأسف، لأنه
1: والله ما
0: لأنه ربما العيد ما تنكوش كيف ما يلزم،
1: معناها ما كان سمى اختيار صائب للتوقيت.
0: إن شاء الله السنوات القادمة نعمل اختيارات صائبة، هذا ما نأملوها. احنا ديما نحاولوا ربما نقدموا بكل موضوعية الناس نبض التلاميذ اللي ربما يتقلقوا شوية من انهم بقاو هما في الأخير، يعني هاتلامذة الكل كملت الامتحان امتحانات وبقاو كان الابتدائي هما اللي عديوا في الامتحانات، وخاصة انه جاء معناها قبل العيد وبعد العيد، يعني كان على قسمين ربما تقلقوا منه شوية. على كل حال هو لبس امتحان ويمر والحمد لله، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكل ابنائنا، وربي يحفظهم وربي يبارك فيهم.
1: شكرا لك،
0: يعيشك. شكرا لك انت زيدا سي منجد، شكرا سي محمد العذار، شكرا لكل اعضاء المنظمة، شكرا لكل الإطارات التربوية اللي تعمل جاهدا في سبيل نجاح أبنائنا التلاميذ. الكل نحييكم، تحياتي ليك سي مجد مزيد، عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بيسفيقس.

0: تعرفوا أقوى سؤال اليوم وصل لي العشية، إنه كل التو البنات ولا الأولاد يفكروا زعمة هدية غدوة عيد الأمهات شنو باش يهديو. عاد كلمتني مستمعة قالت لي عجبتني بوسة وتعنيقة وردة، قالت لي والله حسيتها ياسر كي قلتها ياسر خفت علينا احنا هكا شوية، لأنه نعرفوا احنا قادمين الفترة هذية على بتبيع على فلسة بعد الأعياد وهذية معروفة عند الناس الكل خارجين منفضين ما شاء الله، اللي عاد هكا مشي روحه في الأيامات الفاتة وريجل أموره لابس أمورهم لابس. انت زعما يا ريم حضرت الكادو نتاعك ولا مازلت؟ راني نسال اسئله حرجه، امك جميلة تسمع
1: ما يسمع فيها حد ولا الاشكال
0: هيك عليه حتى طرف تقول شي نثير في الفتنه حتى طرف زاده. اي شو اللي حضرت كادو؟ والله هذا التفكير نتاعها والصمت الرهيب كما يقول عبد الحليم يا وراها انها مازلت ما حضرت الكادو. لا عاد انت تسال رجع على السؤال وقل لي انت حضرت حاجه. انا ما زلت
1: انا امي عيد ميلادها وعيد الامهات فرد
0: ان شاء الله طول عمرها. تقول انت دوزونا
1: وربي يبارك في صحتها وفي عمرها. وصلتها هديه العيد ميلاد عندها ايامات، هديه عيد الامهات ما زالت.
0: ريتو الذكاء، اذا الذكاء المبطن بشويه هكا واحد انسان.
1: وانت يا هندوده
0: انا قلت لك من الاول قل لي تون قل لك انا ديجا ما زلت ما حضرتش كاليش قلت بوسه وتعنيقه ورده بوسه وتعنيقه. قلت لكمش اللي خارج من حاله افلاس ما صعبش لحيت عليه
1: والله
0: او كحيرت لما يجعني مجرد قلت لها الكلمه هذه راهو حاجه سيله برشا
1: فستهم زيدا.
0: ولا اللي تشكيله ذا هل يشكي لك يديك عليش
1: إنا حب نسهل عليكم لحيت
0: سهلوا لحيت سهلوا لحيت توا إنا خاصة هذيك هو الأساس وين نقول عليش إنا ديما ما نرجع ونقول لكم لما العائلية تعرفوش معناتها الباب كي يدق ولا النقوز ينوقز وتلقى صغارك داخلين وهم يقولوا لك بون انيفيرسير ولا عيد امهات سعيد وهيك الغنيه السمحه. والله انا نشوف في عينين الام كيفاش تنور. ما تغزرش لليدين قد ما تغزر للقلوب اللي هي قاعده تنطق وتغني. هذيك علاش احنا مش نسالوا على روحنا المره هذيا ميسال شنكارديو عام الجاي ولي كادو دوب
1: دوبل.
0: احنا ما نخبيوش رانا كل شيء نعملوه في المباشر عادي على الاخر هكا ولا
1: كهو. ربي يبارك فيهم والدينا، ربي يحفظهم، ربي يخليهم لنا إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير. الحقيقة مي ما شاء الله هو كله أعياد كيف ما قلت، متى عيد ميلاد أمي كان 7 مي إن شاء الله
0: ربي يحفظها وطول عمرها يا
1: كيف كيف
0: تبقى تيجي على روسكم
1: البارح ولدي سيف الدين العفيز زيدا كيف كيف عيد ميلاده
0: نحتفل مع الهدية
1: حاسيله ربي يحفظنا الناس كل وكهو حتى هي معناها المهم نتذكروهم
0: وهيك الحاجه المهمه بيفهم ناس زيادة يتذكروهم ظهر لي العبيد الكل. احنا اليوم رانا باش نعملوا برشا درتشات على عيد الامهات مازلت لنا برشا دخلت انا وريما. نحب نقول لكم اللي فما ناس زيادة انا متاكده اللي احنا باش نبقاو نتذكروهم. انا في ايامات العيد لقيت زوز من الناس وياسر ياسر محلاهم. خلينا نبدا بحسام حريز. حسام حريز هو شاب صغير برشا، شاب هذي قديش شفته متعاون مع الناس الكل في العيد، قديش شفته اللي باش يهبط الحمل الجزار هو اللي يجري بجهده، اللي باش يهز حاجه ثقيله هو بجهده يهز. حسام قديش انت منور، قديش يرحم الوالد والوالده اذا عايشين ربي يخليهم لك على التربيه اللي انت فيها ما شاء الله عليك. ما نعرف عليك كان الاسم واللقب واسم زوجته وزغاره.
1: والفعل السمح
0: والفعل الطيب السمح اللي اكيد بشارة اثر واكيد راو الاثر هذا يبقى لانه اي انسان باش يشوف انت تصرفاتك بكل حب وكل موده للناس الكل وبكل رحمه لازمني نعمل عليها برشا خطوط بكل رحمه كان يعمل فيها بكل ابتسامه وهو اللي كان يرمي روحه. هذيك علاش نقول لك حسام راك من اولادنا الشباب نفخر بهم يا ربي كثر من امثالك. حسام حريز وزوجته منال التركي عندهم زوج صغيرات اللي هما ألين وليان. اليوم قلت باش نهدي لهم الغنية السمحة هذية باش نقول لهم ربي يخلي لكم باباتكم وماماتكم وربي يحفظهم وإن شاء الله تمشيوا على نفس الطريق تاخذوا الرحمة وتاخذوا المحبة للناس وتاخذوا فعل الخير. ربي يحفظكم وإن شاء الله يا ربي بطول عمركم ربي يحفظ لك الأولاد وإن شاء الله يا ربي فرحتهم ألين وليين وإن شاء الله ديما ناجحين. أحلى غنية اليوم على البنوتات نهديوها لألين وليين حريزة.

0: احنا اكيد اليوم نحكيه على عيد الامهات ونسبق لكم في اجواء الاعياد. برشا ناس توا يقولوا اللي احنا ايضا بربي عايشكم عملونا هكا شويه تذكير اللي يبيعوا الورد الفلوريست هذوك يعيشكم ما تغليوش برشا في السلع. انا واحده من الناس كي نقف على الفلوريست شي يقول لي الخمسة دينارات الوردة اللي هي عربي الوردة التونسية التونسية حتى في الوردة سكينة سعدها طلع يسر والليمبورتي بسبعة دينارات هي انت بالحق
1: وردة واحدة
0: وردة واحدة ورد والله هذا
1: مش حادي بيها بالفين
0: ما تعدلوش عليها ما تحينوش المعلومة على ريم الحكايه انا هذه صار العام مشيت نزور في مرضى
1: 7000 على
0: ولا مش يقولوا هي مش يقولها
1: ترى بيعينهم هما اكيد
0: اما لا مش للدرجه هذه يا
1: مش
0: لا ما يلزمك تقول لك اش قال لي امبورتي وجبناها من الخارج وجيت في الطياره جيت في الطياره والله حسيت قديش
1: نعملوا نوار في الدار نقطفوه هكا بالجريده
0: بيولوجي حاجه طبيعيه
1: والله نعمه
0: عملوا فلة ولا قرنفلة في الدار ياسمين ميساج تعمل بها عقد ياسمين لميمتكم على رقبتها والله خير ونعمه. اما تقول لي ورده بسبعة آلاف خاطرها جايه امبورتي في طياره ولا لا عاد هذوك الورد الاخر اللي يقول لك البوق ويقول لك النسري واللي بجنبه والكل يقول لك على 10 الكعبه. لا بالحق انا مشيت لمريض اخي وليت نقول له يزيد رميز نقصوا ميساج لازم علينا 20 ورده ميساج حتى بسته سبعه وردات نعيشوا احنا ماشيين ونقولوا شلا لمس ما خي لازم علينا كلهم بسبعه وعشره نقصت حتى وصلت الخمسه دينارات هو زينت بسبعه دينارات اما خمسه دينارات كي وزرت لهم قلبي وجاني قلت المريض اصلا كيفاش يشوفهم اصلا حالته باش تذبال شعاو تجي نكسه لانهم مذبلين يا ريما كريت منظرهم هذيك علاش يعيشكم يعيشكم الفلوريست اللي تبيعوا الورد بربي رحمونا شويه غدوه نعرف البورصه باش تطلع اسم البورصه عندكم ربما تمشي تلقاها 10 15000 راه ما عادش حتى شيء غريب راك تسمع في اسوام خياليه جدا وهذه من الحاجات اللي ما عادش بالحق تشد الناس باش يعملوا ديجاست حلوه لبعضهم هذيك علاش نقول احنا توا اللي فكر لك في البرفانسينيه ما عادش قادر عليه اللي فكر في لبسه ما عادش قادر عليها اللي فكر حتى في صبات ما عادش قادر عليه يوصل يقول لك هاي ورده هي سيمبوليك رمزيه يلقى روحه كل ورده ب 7000 10 وردات قد ايه 70
1: مهنا مش
0: حبيت نوري روحي قد ايش قويه في المات
1: نزرعها ورد
0: اللي عنده جنينه هي راهو استثمار استثمار يجب يكون مشروع هذاك مشروع الحياه القديم ان شاء الله
1: نزرعها كلها ورد
0: بما انه انا ساكنه في العماره والحمد لله حتى محبس ما عنديش لذلك ملزوزه على الفلوريست اما بلي قلت فوبينا ثم ناس قاعدين يعملوا لنا في اهداءات في الفتره هذيا واكيد نسمح لهم وناس انا قلت اليوم راهم زوز لينا بالصدفه هكا ريتهم صدفتني صدفه الاقدار سي احمد القبي واللي هو يهدي لعائلته خاصه يقول لي خويا تو بحذيه اخواته علي وسمير اللي هو مستمع وفي لذاعه صفاقس واخوه محمد واخوه الحبيب واخته منيا واخته زينب ربي يحفظهم الكل زوجته عايده وصغاره شيمه فرح وعايشه ربي يحفظهم له. هذه يا سي احمد القبي من الناس اللي شفتهم زاد الايامات هذوما وقعد هكا ريتك الاثر الطيب انسان كي تلقاه يتحدث والكلمه الطيبه يتحدث والمثال السمح يتحدث والمعلومه اللي يعطيها لك تقول قاعده سمحه تجم تقعد ساعات ما تنساش القاعده هذيك وخاصه يقول لك هو عنده كلمه وقت يحكي برشا يقول الحديث ذو شجون وقديش انسان تحسه معطاء بمجرد انك تقعد بحذاه يقول لك انت اليوم مستدعي للفطور ريم قاعده تفكر في العشاء انقول لك والله صير حافي دنيا حكيت انا على الفطور فكرت في العشاء سي احمد القبي ان شاء الله ربي كثر من امثالك ناس طيبه ان شاء الله ربي يحيي لك شيمه وفرح وعايشه وزوجتك عايده واخواتك الكل وحبيت نهدي لك ياسر غنيه سمحه ونعرف اللمه ياسر مزيانه توا في دارك وتسمعوا فينا الناس الكل ربي يحفظكم وشلة لمة المحبة ديما داركم عامرة بالمحبة والسعادة والصحة.

0: به احنا واحنا في درتشة تعرفوا في استديو شنو درتشتنا ديما نجبدوا زعمة العائلات في الوقت هذي ولما هيت شنو اللي يبدوا يفكروا فيه. اكيد فما سيناريو جي في ذكرت كل مرأة انه الساعات الاولى كي جاء الصغير هذيك للدنيا وقديش عنيلها وجوده في الدنيا بالصيحة الاولى قبل ما ينطق اسم ام وقبل هل هو من اللي يكون الاول يقولوا لها راه عندك صغير شو تبدا هي تحضر له. مش كان تحضير اسامي مش كان تحضير دبش راهو تحضير كبير لمستقبل يكون مزيان ولحاضر يكون اجمل. ريتو هيك الفلوس الدنيا الكل ما تعني حتى شيء من كلمه اللي رجعت نقول لكم بكري من حضن من الام من انه تدفى بحضن ميمتك. هذيك علاش نقول الله يرحم كل ام توفيت وربي يخلي لكم كل ام موجوده. اللي هيزس خشمه شويه على امه ليمات هذوما او متنرفز نجمو انا ديما نقولها الصاحب يتعوض. الدنيا هذيه راهي تعطيك ناس تختارهم في الدنيا هذيه المهم تختار راحه بالك اما ما يتعوضش حاجه بركه الام والبو والاخوات والعائله. ريتو انا معاه مبدا عدي حتى لو كان خايبين رغم اللي انا من مش ان بو ام باش يكونوا خايبين لازم باش يعطيكم محبه ويعطيكم حنيه كبيره اللي تعيشوا بيها واللي يخليو لكم ارث كبير هما الاخوات هذوك جنتكم وهذوك اراضيكم وهذوك عقاراتكم وهذوك دياركم. الخوك يتلقى روحك ما تقلق راه ما تسند روحك كان على خوك اذا كلمه سر تحب تقولها وتعرف ما توصل لحد ما تقولها كان الخوك لانه هو مخزن اسرارك. اذا وجيعه زيده موجوعه تقولها الخوك. اذا منين جاي من نفس الرحم اللي جيت منه انت اللي هو رحم الرحمه هو الام لكل امهاتنا. وين نبدا بامي ربي خليك لينا ربي يحفظك ربي يطول في عمرك ان شاء الله يا ربي تبقى ديما تاج لينا ان شاء الله تبقى ديما روح الطفوله الموجوده في طبيعتك وهيك الضحكه والابتسامه موجوده وحب العطاء الكبير الكبير اللي مكلفني انا برشا موجود عندك وربي يخليك ويحميك. نحب نقول لامي سعد يا ربي يحميك ويفضلك. هي في البطاقه فاطمه عندها زوج سيمات صح عليها
1: سوسو انا نعرفها سوسو
0: سوسو كنا نعرفو سوسو اي لا ما هي ظهر لي
1: بالحق محليها قديش هكا معطاءه وقديش هكا طيبه طيبه الاطفال براءه الاطفال
0: الحمد لله والله كي نعمه ربي
1: ربي يبارك فيها وفي صحتها الحمد لله
0: ربي يحفظها احكي لك امي جميله
1: هدا لشكون طالعه
0: ناخذ ضربات يا ريما ناخذ الحمد لله الحمد لله سلكناها
1: تربينا في اسره طيبه
0: الحمد لله ربي يخلي لكم من جموله هي تسمع فينا توا تحيه كبيره لها ربي يحميها وربي يحفظه لكم وان شاء الله ديما لمتكم وبارك في صحتها ربي يفرج عليهم
1: ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ الوالد الحمد لله معناتها بالحق
0: يا ريما تو بابا يتغشى بابا فاهم ان شاء الله بطول عمرك ربي يحفظك. ريتو ريتو احلى حاجه في الاذاعه بعد ما احنا نززيو المستمعين الكل قال لك ما تخرج الصدقه كان مش بماليها هكا ولا لا او امير زيد اكيد يقول لي حتينا الوالده نحب نحييها ونقولها ربي يطول في عمرك. شو اسمها مفيده ويعيطولها فايده هي فوقيتكم اكيد ربي يحفظ لكم امير وان شاء الله تفرح بيك امير ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله في دارك به وزيد سمير تقطق تحيه كبيره لا مش يقول لي حضرت لي سيناريو مزيان توكل راه سمير

0: I did. احنا احساسنا هكا يقول لك احساسنا نتقلقوا هكا وكل ان شاء الله معناها انتم تجيبوا الرحمه لوالديكم. ذكروا انه افعالكم الكل راهي مش تجيب لهم الرحمه وان شاء الله في الفردوس الاعلى من الجنه الامهات المتوفيين.
1: باهي فما فيزا عربي اللي هي ياسر كانت هي توأم روحها هي امها. فيزا عربي فوزية عربي اللي هي اختها توا هي توأم روحها فيزا. تقولي أختي العزيزة وصغيراتها وتقولي راهي ياسر ياسر عزيزة على قلبي ربي يحفظكم الزوز لبعضكم ويحفظ لكم هيك البنوتات وليكم أنتم ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا توا باش نختموها بأنواع السعادة الكل اللي هي مترجمة في غنية وردة. قلبي سعيد وياك اهدي لكل مستمعينا. وإحنا شو نقول لكم يا ريما؟ قولوا لهم هند الأسود وريم بن جويرة يحيوكم ويقولوا لكم بسلامة. إن شاء الله هنتلقى معكم الأسبوع القادم. بون ويكند لكم الناس الكل. كل عام أنتم حيين بخير كل الأمهات الكيب كاملة اللي موجود معنا اللي أكيد زيدا نحيوهم.
0: نعم تحياتنا للفريق سمير تختق كيف كيف زيدا. تحياتنا لصديقنا أمير أمير الجاموسي
1: انضمنا للعائلة طبعا.
0: العائلة ما شاء الله عليه
1: العائلة اللي ذاعية ما شاء الله
0: مبدع الحقيقة.
1: أيوه من اللي خدم رو ما شاء الله عليه سون فوت.
0: تشوفك اللمسات وتشوفك الموهبة وتشوف الإتقان. إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله مسيرة موفقة لك أمير. تحية جدا وليد الشاهد اللي مشي وصل معاكم المشوار سبور. في الرياضة سفيان خديم الله زيدا في استقبال المكالمات الهاتفية وهند وريم كانوا معاكم.
1: قولكم باي باي
0: اليوم. قولكم باي باي وبسلامة وإن شاء الله ديما تنعموا بالسعادة كيف ما تقول الغنية الوردة قلبي سعيد.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. غادرت آخر 3 حالات من المصابين بالتسمم الغذائي في منطقة المكناسي المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة اليوم بعد تماثلهم للشفاء، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم حوالي 4500، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية. وقد شهد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة اليوم مغادرة 52 عائدا طوعيا من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. في الرياضة، تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس في هذه الآونة نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر الذي سيجمع بين الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيتة، ويسعى الترجي إلى تحقيق الثنائية هذا الموسم وإضافة اللقب 32 في تاريخه، فيما يطمح نادي ساقية الزيت إلى التتويج بالكأسي للمرة الثالثة. في أخبار العالم، قال حزب الله اللبناني إنه قصف بقذائف المدفعية والصواريخ تجمعا لجيش العدو الصهيوني في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية جنوبي لبنان. هدد وزير الحرب الأمريكي بيت جيس اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق، بينما أفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 5 بإذن الله. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة دايمة.

0: دقائق بعد الأربعة، أجواءنا الرياضية ما زالت متواصلة طبعا على موجاتنا. أجواء عشرية السبت اليوم بين الثقافة والفن منذ قليل مع ريم وهندا، تتواصل معنا الآن على المستوى الرياضي. بشتابع معكم لقاء نهائي كأس تونس في كرة اليد، قاعة رادس متعددة الاختصاصات اليوم ساقية الزيت يواجه ترجي الرياضية تونسي. انطلقت المباراة والتفاصيل كل مش ناخذوها مع الوصف والتعليق مع زميلنا حسام قوبة معنا مباشرة من على عين المكان. حسام أهلا وسهلا ومرحبا بك، تحياتي.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة صفاقس. بالفعل كما قلت الحدث قاعة متعددة الاختصاصات برادس اللي تحتزلنا اللقاء الفاينل وإعادة ريميك الفاينل الموسم الفارط الترجي اللي يستقبل في قاعة رادس نادي الرياضي بسقية الزيت، وهذا سامي شبالي ويعدل النتيجة في عملية فنية، يعدل النتيجة هدف لهدف في نلعب في الدقيقة الرابعة 3:33 على انطلاق، وهذه خارج الرمي حمام ويرجع مكرم بنداحو للهفوة ويعلن على رمية 7 أمتار. نتبعوا 7 أمتار وبعد نعطيك تشكيلة الفريقين وليد.
0: نعم.
1: عزيز الويت في تنفيذ رمية 7 أمتار أمام محمد صفر، يستعد يعطيه الإشارة رشدي الزغلامي ويسجل ويسدد ويسجل. عزيز الويد الهدف الثاني، هدفين لهدف لصالح ساقية الزيت أمام أمام الترجي. مهم جدا البداية للنادي الرياضي بساقية الزيت، يعملوا أونتام باهية ما يمشيوش في نسق الترجي، يخليه الترجي يشك في إمكانياته. نعرف وحكينا ياسر على الحظوظ متاع الفريقين البارح في تايم أوت، قلنا للترجي ينطلق بأوفر الحدود الحظوظ، لكن ب 60 دقيقة كل شيء ممكن. هذا هجوم يعدل يوسف معرف من 9 أمتار، يعدل يرجع التعادل هدفين لهدفين. نعطيك السباعي الأساسي متاع الترجي، تغييرات بالجملة المدرب باسم السبكي مقارنة بلقاء الدربي لقاء السمي فاينل اللي عول عليه في السمي فاينل على أصيل النملي. اليوم محمد صفر يبدأ في حراسة المرمى، المنسق بلال العبدلي، توفيق بكر الساعد اليسير ياخذ مكان أشرف المرغلي، يوسف معرف قيصر الأجنحة، أسامة البوغانمي وطارق جلوز. المدرب هو باسم السبكي. بالنسبة لساقية الزيت، تشكيلة المدرب أشرف المصمودي في حراسة المرمى صالح أبراهام، عزيز الويد المنسق البلاي ميكر، وهذا عزيز الويد في دين محمد صفر يعكس الهجمة. ممتاز أسلم شبالي ويسجل 3-2. من نقاط قوة وأسلحة الترجي هي الحراسة المرمى وعكس الهجمة الفاست بريك، وهذا اللي قاعد يعمل الترجي. ما يلزمش ساقية الزيت يسقط في فخ نقاط نقطة القوة هذه، لأن هذه من الأسلحة الفتاكة متاع الترجي اللي تخليه يتحكم في النسق ويسيطر على المنافس. نكمل تشكيلة ساقية الزيت، قلت البلاي ميكر عزيز الويد، الساعد اليسير حسين الجماعي، وهذا هدف تعادل لساقية الزيت. حسين الجماعي، بلال العابد، شهاب الشعري الجناح الأيمن، ممتاز في الدفاع وهجوم معاكس. مريد حمامة وجه لوجه ويسجل ويسترجع الأسبقية. مريد حمامة ساقية الزيت 4-3، كان وجه لوجه محمد صفر ويثبت محمد صفر ويسدد في القائم الأول. ترجع الأسبقية لساقية الزيت 4-3. بالنسبة للأجنحة، شهاب الشعري اللي أخذ مكان بسام بن قادر اللي تعرف في أول حصة تدريبية لساقية الزيت هنا في رادس يوم الخميس الإصابة. هنا توفيق بكار يسدد ورشدي الزغلامي يرجع للرمية 9 أمتار، يقول فما هفوة على توفيق بكار، مش يرجع الهجمة لترجي. توفيق بكار، بلال عبدلي، يمشي يوسف المعرف يحاول باش يسدد. ممتاز ادم بن عامر، ممتاز ادم بن عامر، احسن مدافع في السكتور سنترال في وسط دفاع نادي الرياضي بساقية الزيت. يوسف المعرف يسدد ويسجل يسجل يرجع التعادل 4-4 يوسف معرف عمل مقابلة نص نهائي في قاعد يمر فترة ممتازة، وهنا تدخل عنيف على رامي حمام من وسط الدفاع يلزم ينوع ساقي تزيت ما يركز برشا على رامي حمام، خاصة اللي نقطة قوة زادة متاع الترجي هي الوسط الدفاع متاعو، يلزم ينوع ويمشي كارت اللعب ويمشي على الأجنحة. قلت أما نعطي طاقم التحكيم هو الثنائي الدولي رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو، وثلاثي في مراقبة اللقاء ثلاثي المراقب الفنيين بصم عبيد فيصل المعليل ومادي حاج عبد الله. نلعب في دقيقة ثامنة والنتيجة متعادلة 4-4. انطلاقة ممتازة لساقية الزيت، إن شاء الله يواصل في النسق هذايا، ما يحاولش يفرض نسق على الترجي وما يحاولش ينقاد للنسق متاع الترجي، يبني متقارب، يبدأ متقارب بين الدفاع والهجوم. عزيز الواد ما يلقاش المنبت، صالح نصيري يقحمه يسدد، لا يتصدى محمد صفر. نسبة النجاح متاع صالح نصيري ضعيفة في المقابلات الأخيرة. يوسف معرف ويمشي يعلن على 7 أمتار دفاع في المنطقة، صحيحة رشدي الزغلامي يعلن على دفاع في المنطقة، أكيد البغانمي الاختصاصي الأول في الترجي مش يسدد رمية 7 أمتار. هل يتصدى صالح ابراهام لرمية 7 أمتار في 8:30 على انطلاق اللقاء؟ وجه لوجه أسامة البغانمي، صالح ابراهام ويسدد بين رجلين صالح ابراهام. نعرف أسامة البغانمي الاختصاصي الأول في رميات الجزاء، ياخذ الأسبقية ترجي 5-4 أول مرة، يلزم الهجمة هذه والامتلاك بلغة كرة السلة البوزيشن يلزم تتسجل هذه. صالح ابراهام حسين الجماعي يلعب دي صفر 6 ضاغط ترجي على السواعد متاع ساقية الزيت، يمشي عزيز الواد يحاول يتعدى يصمد على 7 أمتار قدامي لقطة أكيد دفاع في المنطقة شبيهة بال7 أمتار اللي زفرها رشدي الزغلامي منذ قليل للترجي. عزيز الواد لتأكيد رمية 7 أمتار الأولى اللي غالط بها محمد صفر، يستعد عزيز الواد يعطيه مكرم بن داحو التنفيذ ويسجل كيف نفس العملية تحت أرجل محمد صفر، يرجع التعادل 5-5 مقابلة متعادلة إلى حد الآن قبل 10 ثواني من 10 دقائق الأولى. نقولوا ساقية الزيت نجح في 10 دقائق الأولى في الحد من أسلحة الترجي اللي هي الدفاع والهجوم المعاكس الفاست بريك، خليه يلعب كان على الهجوم المنسق، هجوم حاليا بلال العبدلي يوسف معرف يمشي لسلام جبالي ممتاز صالح عنصيري ويسجل، مش يعطي اقصاء بدقيقتين. سانت يوراج صعيب باش تشد صالح سلام جبالي بالبنيه الجسمانيه والفنيات متاع سلام جبالي، صعيب دوبل سطر
0: به. هذه الاجواء طبعا قاعدة توصلنا من قاعة رادس، قاعدين نواكبوا معكم طبعا المباراة ساقية الزيت والترجي الرياضي التونسي. وصلنا الى حدود دقيقة 10:06:05 للترجي امام ساقية الزيت. زوز فرق نجم نقولوا ما عنده مدة مسيطرين على هذه المسابقة، ومسابقة كأس تونس تقريبا من موسم 2018-2019 سيطرة كاملة للزوز فرق في المسابقة. ساقية الزيت كان فاز بالكأس في موسمي 2018 و2019، ثم 2019-2020 ثم الترجي ياخو الأسبقية ويرجع مع السيطرة طبعا على هذا اللقب. كعليش تاريخيا نحكيه على مواجهة طيبة وفيها برشا حماس بين الزوز فرق. إذن نعيش الدقيقة 10 من المباراة 6-5 للترجي أمام نادي ساقية الزيت.

0: عودة بجديد إلى قاعة رادس. إذن نرجع إلى لقاء ساق الزيت والترجي، تعادل 7-7 بين الزوز فرق. حسين يلتحق بنا مرة أخرى، مرحبا بك حسين.
1: عذرا وليد على العتب الفني، 8-7 لصالح سقيت الزيت، ولا أحلى سقيت الزيت قاعد يعمل في شوط أول ممتاز. دقيقة 15 حاليا لنتيجة 8-7 لصالح سقيت الزيت في 15 دقيقة لعب. وليد تسمع فيها؟
0: معك يا حسين، تفضل واصل.
1: شكرا وليد. قلت انت صف الشوط الاول 8-7 لصالح سقيت الزيت امام الترجي، قاعد يعمل في شوط اول ممتاز سقيت الزيت، انضباط تكتيكي، وهنا رميت 9 أمتار امام بلال العابد، ثلاثي كان في الصد، صد شبيه بالكرة الطائرة، صد ثلاثي متكون من توفيق بكار، سامي شبيلي ويوسف معرف، قاعد منضبط تكتيكيا سقيت الزيت للأمانة، يعمل في عمل 15 دقيقة ممتازة، يرجع الهجوم لسقيت الزيت، يرفع الحكام يديهم تنبيه باللعب السلبي، مش يسدد بلا العبد، ورمي 7 أمتار وقصاب دقيقتين. صحيح رد أسامة البوغاني، صحيح، لا ما هوش مش يرفع، أنا حسب رأيي فما إخصاب بدقيقتين يزمو يتعطالو أسامة البوغاني، لأن شدلو يدو للأمانة، أسامة البوغاني يسحق إخصاب بدقيقتين، قاعد يتشاور مكرم بنديحو ورشدي الزغلامي يتشاور مع بعضهم، لأن رشدي الزغلامي في العطاء كان 7 أمتار مش يمشيو للفيار.
0: طبعا إعادة تلفزية، شكرا.
1: أكيد مش يمشيو للفيار، وحسب رأينا لأن اللقطة قدامي وليد،
0: أي حتى الإعادة التلفزية قاعدين نشوفه في التدخل، يعني حقيقة
1: تستحق،
0: تم اعتراض ليد المهاجم،
1: اعتراض هذا مش اعتراض، لأن تنجم تعمل له لوكساسيون في الكتف نتاعو، تسبب له معناتها إصابة
0: خطيرة،
1: إصابة خطيرة، على الأقل يسحق إقصاب بدقيقتين أسامة البوغاني، على الأقل نقولوا ان شاء الله معناتها كل واحد ياخذ حقه للامانه، نقولوا رياضيا،
0: وعنا ثقه كبيره طبعا في التحكيم،
1: اكيد خاصه اللي فما الفيار ما خدمش مصلحه سقيت الزيت الموسم الفارط وقت اقصاء ادم بن عامر، ان شاء الله يخدم مصلحه سقيت الزيت اليوم، خاصه اللي الاولاد ما همش مقصرين للامانه، 8-7 15 دقيقه و30 ثانيه ضد فريق مدجج بالنجوم، بالإضافة لـ7 لاعبين اللي على الميدان و7 لاعبين اللي على البنك، فما 6 لاعبين في المدارج، يكفي باش نقول لك حازم باشا، يكفي باش نقول لك اسكندر الجفالي، هنا تاخذ فكرة على الرصيد البشري الثري متاع الترجي، يرجعوا اقصاء بدقيقتين، فعلا اقصاء بدقيقتين ضد اسامه البوغاني كما قلت يا وليد،
0: اي مستحق،
1: عزيز الويد يستعد ان شاء الله 3-3 عزيز الويد امام اصيل النملي، يعمل ويسجل 3 عزيز الويد، ممتاز عزيز الويد، 9-7 مع سنين لصالح سقيت الزيت، مع سنين لصالح سقيت الزيت، يفو باسافو لي مازال اللعب برشا لعب في الشوط الاول، قلت انت صف دخلنا في دقيقه 16 من الشوط الاول،
0: 9-7
1: لازم يوصلوا في الانضباط في الدفاع الدفاعية، 9-7 مع سنين لصالح سقيت الزيت في دقيقه 17 نلعبوا توا، هجوم منسق للترجي، بلال العبدلي يحاول يتوغل، لا يتفتن، ممتاز عزيز الواد، ممتاز يقص الكرة كانت ماشية لطارق جلوس، يرجع الكرة توفيق بكار، بلال العبدلي، توفيق بكار يمشي له يوسف معرف يحاول باش يسدد، يوسف معرف يلوج على اسلام جبالي، يمشي توفيق بكار يحاول يتوخر ويسجد، يقول ممتاز صالح ابراهيم، مكرم بن داعي يقول فما شيء من اجل بلوس تروا سقيت الزيت، 9-7 بلال العبد، لا بلال العابد بعيدة على المرمى، مع الأسف تكون مع 3 كانت تجم تكون مع 3 تسرع أكيد تسرع يرجع الهجوم لترجي من أجل تذليل الفرق. غسان التومي ياخذ مكان أسامة البغانمي, عمل تغيير وجاشر في المرقلي إخلاء مكان توفيق بكار, ساعد اليساري يقعد بلال العبد السامي شبالي ويسدد سبع أمتار صحيحة صحيحة. مما كرم بن دياحة يقول دفاع في المنطقة أصل السلام شبالي إذا كان ما يسجلش يجيب سبع أمتار, لأنه صعيب باش تمنع السلام شبالي باش يعمل لونشين مو متاعو. قبل كان بالبنية الجسمانية وتوا ولا عنده الفنيات, عنده بنية جسمانية. إلى جانب المدرب طاهر الزويلي تو إن شاء الله في الشوط في نهاية الشوط الأول يعطينا فكرة الكوتش طاهر الزويلي على الشوط الأول كيفاش تعدى.
0: حسين طبعا استغلوا الفرصة هني والنادي النسائي بالمكنين للتوج منذ قليل بلقب الكأس, فاز في المباراة على الإفريقي 26-25 فارق هدف فقط, وكي يتحصل على الثنائي هذا الموسم. فنقول له مبروك التتويج بلقب الكأس والبطولة طبعا.
1: مبروك لفتيات الرياضة النسائية, فريق الرياضة النسائية بالبوكنين, كانت مقابلة شيقة معناتها انتصر فيها في آخر لقاء فتيات المكنين على النادي الإفريقي. ذلل الفارق الترجي إلا واحد محمد علي بحر في غياب وسبع البوغانمي يسجل الرمية سبع أمتار, يمشي عزيز الويت بليل العابد ويسجل ممتاز. هذه الكومبينيزون يا وليد هذه تفرجت عليها كيفاش يعمل عملية خذ وهات عزيز الويد
0: التمرين
1: وجه لوجه مع الحارس. اي هذه معناتها انضباط في التمرين, هذه خدمة التمرين. ويوسف معارف خارج المرمى 10-8 مع 10 سنين لصالح سقيط الزيت مع سنين في دقيقة 18 دقيقة و45 مازالوا أقل من 12 دقيقة على نهاية الشوط الأول مع سنين لصالح سقيط الزيت 10-8 ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع سقيط الزيت. حسن الجماعي يسجد لا ما حبتش كرة ضربت في القائم الأول وترجع الكرة لصالح الترجي. يوسف معرف بليل عبدلي لوج على سلام شبالي وخارج المرمى. هذه التسديدة الثالثة اللي خارج المرمى يعطيك فكرة على المعنويات
0: ارتباك خاصة ايش
1: بداوا يشكوا في يعطيك صحة يا وليد بداوا يشكوا تخلهم الشك. وهذه اللي قلهم البارح أشرف المصمودي في بعد الحصة التدريبية قلهم إذا كان بداوا منضبطين تكتيكيا يدخلوا في الشك فريق الترجي. إن شاء الله سقيط الزيت يكمل المردود هذايا خاصة
0: استغلال فترة الفراغ اللي يمر بها الترجي الرياضي.
1: أكيد أكيد رامي حميد وكرم بن داحو رشدي الزغلامي محمد صفار ماهوش فرحان بقرار رشدي الزغلامي يقول له دفاع ويعطي ورقة صفر لمحمد صفار من أجل الاحتجاج. هذوما حكام دوليين مستنسين بال النيفو العالمي. عزيز الويد من أجل 4-4 أي عزيز وجه لوجه مع محمد صفر مش يبدله ومتاز يبدل القائم السادس. عزيز الويد 4-4 مع 11-8 لصالح سقيط الزيت. أقبل 10 دقائق أقل من 10 دقائق 9 دقائق و30 نهاية الشوط الأول مع 3 ولا أحلى. يدخل جاسم بالحسين في مكان يوسف معرف يمشي يشرف المرمى ليخارج المرمى يقول له لا مكرم بن داحو يقول له الكرة لمست في لاعب سقيط الزيت لا رمية 9 أمتار وإصابة أشرف المرغلي إن شاء الله لباس أشرف المغري لاعب سابق اللي سقيت الزيت، واليوم توفيق بكر لاعب ترجي عم ناول كان بيازية سقيت الزيت، عم ناول كان يلعب مع سقيت الزيت، وذي الترجي وبين الفرق الأخرى. الترجي هو الفريق الوحيد اللي يستحفظ ويدعم الرصيد البشري متاعو، عكس الفرق الأخرى باش يمشيو مرة أخرى الحكام شوفوا الاعتداء هل يستوجب عقوبة إدارية، هل يستوجب عقوبة إدارية؟ إن شاء الله لا. يقوم لباس أشرف المرغلي إذا كان الفيار بالنسبة للترجي تكلف أقصاء بدقيقتين أسامة البوغانمي، استوفاهم أسامة البوغانمي يرجع حاليا للميدان، نشوفوا شنو القرار نتاع الحكام.
0: في انتظار القرار حسام، نذكروا اليوم الان ايضا الدوره المباراه الفاصله من اجل البطاقه الاخيره لصعود دورات المحترف الاولى بين حمل الانف والمعرب جيبس، 2-0 لنادي حمل الانف الى حدود دقيقه 26 من المباراه. ايضا تتابعوا معكم طبعا كل التفاصيل الخاصه بهذه اللقاء هذا، تفضل.
1: شكرا وليد. ماشي قرش رشدي صغلامي عملية تمويه، يقول له عملية تمويه، شفنا بالفيار ويرفع اقصاء بدقيقتين في وجه اشرف المرغلي. كم دوليين هذوما مستنسين بالنيفو الدولي من اجل التمويه، يرجع بعد ما شافوا الفيار شافوا الصورة يرفعوا اقصاء بدقيقتين من اجل التمويه. الترجي مش يلعب منقوص من اللاعب، يلعب امتي جول باسم السبكي، يخرج محمد صفر باش يرجع يكتمل العدد في الهجوم. دونك امتي جول هو سلاح ذو حدين، ممتاز الفريق يسجل، اما اذا كان يضيع الكرة يجم تكون هجمة معاكسة ولا كرة مباشرة من المرمى باش ترجع الهجمة هجوم للترجي في 20 دقيقة و 49 ثانية على منذ انطلاقة الشوط الأول، باش يرجع الهجوم. يعطي رشدي صغلامي لإشارة استئناف اللعب، يمشي بلال العبدلي، جاسر بن حسين، يمشي بلال العبدلي، ممتاز ممتاز صالح، ترجع الكرة، ممتاز صالح ابراهيم، البراد الثالث، هذا التصدي صالح ابراهيم، ممتاز صالح ابراهيم، ترجع الهجوم للترجي. بلال العبدلي، جاسر بن حسين، بلال العبدلي، جاسر بن حسين يسدد ويسجل، يسجل على يمين صالح ابراهيم، يذلل الفارق الترجي الا 2 11 9 الا 2 للترجي. ان شاء الله يسجل الساقية الهجوم هذايا ويستحفظ على فارق 3 اهداف. عزيز الواد بلال العابد، حسن الجماعي استناه يلعبوا في 0-6 لان منقوصين عدديا من عزيز الواد، ممتاز ممتاز. هذه زادة فرح يا وليد، 12-9 قاعدين يطبقوا في تعليمات اشرف المصمودي، هذه كومبينيزون يسميها الدنمارك، هذه اشرف المصمودي يسميها الدنمارك، هذه اتعرف بها منتخب هانسن، توماس هانسن منتخب الدنمارك. يمشي يوسف معرف وجه لوجه مع صالح ابراهيم، كانت هفوه طمع في الكرة عزيز الويت، حب يستبق يوسف معرف، ما خذهاش الكرة وخلى يوسف معرف وجه لوجه مع مع صالح ابراهيم. 12-10 12-10 مع 2 لصالح سقيت الزيت، هجمة لسقيت الزيت، يلعب امتي جول سقيت الزيت لاجل التعدد. يمشي عزيز الويد، ممتاز، يثبت مريد حمام، ما تدخلش الكرة، مريد حمام يضرب على القائم قدامي الكرة، ما ضربتش على الخط، ضربت على القائم وبعد خرجت. للأسف في الكرات هذه ما يلزمهاش تضيع، الحظ ساعات يحكم احكامه. 12-10 لصالح سقيت الزيت في 23 دقيقة لعب، 7 دقائق على نهاية الشوط الأول، تمشي هجمة لترجي بلال عبدلي يعمل تسلسل مع طارق جلوس يمشي بلال العبدلي يعاود يخدم في الهجوم جسر بن حسين يصاوى سدد يلقى اسلام جبالي يلقى اسلام جبالي ورمية سبعة امتار رمية سبعة امتار ومش يعطي الادم بن عامر القصار بدقيقتين اكيد اما واضحة العملية هوش هذوما الحكام كما قلت يزفروا معناتها في القانون بحذافيره واضح ادم بن عامر تعرض لاسلام جبالي اعطاه سبعة امتار وقصاب بدقيقتين الادم بن عامر يمشي اسامه البغانمي يرجع لتسديد الرميات السبعة امتار الياس حشيشه ياخذ مكان اسلام جبالي في الدفاع بعد تنفيذ رمية سبعة امتار يا صالح ابراهام يسجل اسامه البغانمي يرجع الا واحد ترجي مطالب باش يسجل ان شاء الله ما يكونش طون فيبل لسقيط الزيت ان شاء الله ما يكونش طون فيبل لسقيط الزيت هجمة يمشي واحد خمسة يلعب الترجي حاليا على عزيز الواد اللي يصل الحشيشة يمشي رامي سبعة امتار ممتاز الزغلامي ممتاز قدامي اللقطة قدامي من غير نقاش دفاع في المنطقة صحيح ممتاز رشدي الزغلامي ممتاز ويش يرفع ورقة صفر الباسم السبكي ممتاز تبقوا في القانون توا 24 دقيقة لعب يتبقوا في القانون بحذف دفاع في المنطقة أكيد يعوض أصيل النملي محمد صفر من أجل خمسة على خمسة خمسة وخميسة على عزيز الويت أي عزيز يقدم أصيل النملي عزيز الويت على خمسة عزيز الويت من خمسة رميات حرة 13 رميات حرة بلغة الباسكيت رميات سبعة امتار 13 حداش مع سنين ممتاز يقعد عنده الأسبقية سقيت الزيت يحتفظ بالأسبقية وتضرب هنا قلت على العارضة جاسر بن حسين هذه التسديدة الضايعة الخامسة للترجي بدأ يشك الترجي ممتاز يقعد سقيت الزيت في المقابلة ويقعد ماخذ الأسبقية وباش يدخل المنافس متاعه في الشك مازال ما تلعب حتى شيء مازالوا خمسة دقائق على نهاية الشوط الأول الماني تايم بلغة الباسكيت بلغة الهونز زيدا يمشي عزيز الواد يبدل الدفاع الترجي يلعب واحد خمسة الياس الحشيشة يمشي رامي حمام ويقول لا الحكام يرفعوا ايديهم تنبيه باللعب السلبي نعرفوا في القانون الجديد ما عادش استيماسيون بتاع الحكام ولا عندهم الحق في اربع تمريرات فقط بعد التنبيه باللعب السلبي واحده مش يسدد اللي حاول لا بلال العابد لا لا لا لا لا لا لا لا بلال العابد مجانية تدخل مجاني يضيع الكرة حب يعمل تمويه ويمشي الرامي حمام يتفتن وسط دفاع سكتور سنترال متاع الترجي ياخذ الكرة يمشي يعترض وهنا قصار بدقيقتين زد بلال العابد للأسف معناتها مجاني هذا اعتداء مجاني معناتها للأمانة اعتداء مجاني مش يخلي الفريق يلعب منقوص من لاعب معناتها للأسف مش يدخل طارق جلوس مش يرجع دقيقة 25 دقيقة و26 ثانية على نهاية منذ بداية الشوط الأول ما زالوا أقل من خمسة دقائق يدخل عبد الحق بن صالح هذا التغيير الخامس اللي عملوا باسم السبكي ما المهدي تبر يمشي جيسر بن حسين يبدل هو عبد الحق بن صالح جيسر بن حسين يحب يلوج على الياس بن صالح ممتاز وسط دفاع سقيط الزين ممتاز جيسر بن حسين يبدل مع عبد الحق بن صالح يمشي ليوسف معرف لا يمشي ليوسف لا ممتاز دفاع عبد الحق بن صالح وجه لوجه ممتاز صالح ابراهام التصدي السادس لصالح ابراهام وبشتله يطلب الاسعاف لا يقول له يقول لباس والحمد لله التصدي السادس لصالح ابراهام إذا كان النتيجة حاليا لصالح سقيط الزيت 13-11 بفضل الخمسة رميات سبعة أمتار العزيز الويت والستة تصديات لصالح أبراهام لا تلقى الحساب صحيح سقيط الزيت عمل 27 دقيقة ولا أحلى إن شاء الله يوصلوا الأولاد دفاع حركة للترجي صالح أبراهام يمشي جهاب الشعري يمشي من وسط الدفاع عزيز الويد يرفع الحكام تنبيه باللعب السلبي سدد لا يقول وصل أمام مرمى شيخ وخارج المرمى من محمد صفر كان المرمى شيخ لأن أشرف المصمودي خير باش يقحم لاعب مكان حارس المرمى تقعد النتيجة 13-11 مع سنين لصالح سقيط الزيت أمام الترجي شارجع سقيط الزيت أمام دفاع حركي متقدم أربع سنين أربعة يوسف معرف وزيد الحشيشة متقدم على منسق صالح عنصيري ويسجل ويسدد صالح عنصيري يرجع مع ثلاثة 14-11 مع ثلاثة لصالح سقيط الزيت سان فوت سقيط الزيت التعليق نقوله سان فوت خلي باسم السبكي ياخذ وقت مستقطع أكيد صعوبات بالجملة الفريق الترجي فريق باسم السبكي في الدفاع والهجوم إذا كان تسجل وإذا كان تعمل دفاع صلب تخلي الفريق المنافس يدخل الشك ممكن النقطة السلبية الوحيدة والنقطة الفرق بين الزوز فرق اللي سقيط الزيت ما عندهاش الرصيد البشري لي دوبلور روتاسيون اللي عند الترجي شفنا احنا الترجي منذ بداية المقابلة عمل خمسة تغييرات بدل المنسق تدخل عبد الحق بن صالح مكان بلال العبدلي دخل أشرف المرغلي مكان توفيق بكار دخل غسان التومي مكان أسامة البوغانمي دخل ياسين الحشيشة مكان أسلام الجبالي
0: هو نحكيوا الجاهزية البدنية محل تساؤل يعني بيستقيم زيت نجم يكمل شوط الثاني بالطريقة دي ولا لا حسين يعني نص تغييرات
1: برافو يا وليد ملاحظة أنيقة لأنك تلعب مقابلة كاملة بعدد محدود من اللاعبين تلقى صعوبات بدنيه في الشوط الثاني اكيد وهذا اللي يصنع قوه الترجي ديما الشوط الثاني ما نحبوش نستبقوا اما في المقابلات الاخيره نتاع الترجي خاصه في الديربي في النصف النهائي ربحوا في الشوط الثاني وفي نهايه اللقاء يرجع اللعب جاسر بن حسين في مركز منسق يمشي يوسف معرف يلعب على الفوبرا نتاعو يوسف معرف في عدم نجاعة اللاعبين رمي سبعة أمتار يقول دفاع في المنطقة رشدي الزغلامي بالإشارة متاعه يقول دفاع في المنطقة وصل باسم السبكي يلعب بيوسف معرف اللي هو يميني راهو مش يبدله توا باش يرجع عشرة في المرغلي وصل يلعب بيه عنده زوز لاعبين يساريين عنده أشرف المرغلي وتوفيق بكار وعنده سكنتر الجفالي في المدارش معناتها أسامة البوغانمي يسجل يبدل المرة هذه حب مشيله صالح أبراهام للبرمي بوتو لأخي بدل أسامة البوغانمي ويزلل الفارق 14-12 قبل دقيقة وعشرين ثانية من نهاية الشوط الأول ممتاز سقيط الزيت ان شاء الله يواصل وتايم اوت ياخذوا زادها وقت مستقطع ياخذوا اشرف المصمودي اكيد باش للنجاعة لمواصلة الانضباط التكتيكي الانضباط والجاهزية الذهنية، مهم جدا الجاهزية الذهنية. إن شاء الله يكمل سقيت الزيت، سقيت الزيت اليوم في النهائي الخامس بذكريات أشرف المصبوطي، ذكريات النهائي 2019 اللي حل الشاي لسقيت الزيت الموسم من بعده 2020 مع المدرب المرحوم عاصم محمد. هذه زوز ألقاب اللي فاز بهم النادي الرياضي بسقيت الزيت وما توفقش في 2021 والموسم الفارط 2025. إن شاء الله جامي 203 معناتها بالنسبة لسقيت الزيت إن شاء الله بعد 2019 و2020. اليوم إن شاء الله يخرج متوج من قاعة رادس، هذه القاعة الأنيقة.
0: أعطينا فكرة على الجماهير، لأن يعني الصور التلفزية حسيف الحقيقة مش قاعدة تعطينا فكرة على المدارج وعلى يعني ما احنا نشوف جمهور كبير من الزاوية من عاش. أعطينا فكرة أنت طبعا على اللي تشوفيه في المدارج.
1: أكيد يا وليد، جمهور ضعيف من كلا الفريقين، جماهير أكبر من الترجي أكيد، بضع العشرات من جماهير سقيت الزيت. نكمل الهجمة هذه ونرجع للجمهور. وليد عزيز الويد، حسن الجماعي في مركز منسق، صالح نصيري مش يسدد، لا تسديدة سهلة تليفونية هذه ما تتسددش لمحمد صفر، هذه يشدها بيد واحدة. قلت الجمهور بضع العشرات من سقيت الزيت أمام 1000. ممتاز وليد حمامة يانتيسيبي، يرجع رامي حمام، هجوم معاكس، حسن الجماعي وجه لوجه وما ودوبل باراد، دوبل باراد محمد صفر، معناتها امتياز لمحمد صفر. ما يلزمش الفريق حراجي، هما ممتازين بطبيعتهم والاعتداء اعتداء ان شاء الله، ان شاء الله ما يكلفش حاجه خطيره ان شاء الله. لباس عبد الحق بن صالح مش يمشيوا للفيار، اكيد اكيد مش يمشيوا للفيار، يا ربي تستر ان شاء الله ان شاء الله. ورقه صفراء الاشرف المصمودي المدرب سقيت الزيت، ان شاء الله ما تتكلفش عقوبه اختيار لسقيت الزيت، اكيد مش يمشيوا للفيار.
0: اي طبعا في صورة تأكد انه التدخل خطير على وجه اللاعب.
1: ان شاء الله لا يقول له رشدي الزغلامي قصاب الثقتين حسب الاشارة. وليد نفهمهم ان رشدي الزغلامي ومكرم بن داعو، وليد نفهمهم اكيد مش يمشيوا للدو مينوت، في بالي مش يمشيوا للدو مينوت. ورقة حمراء، ورقة حمراء
0: ورقة حمراء،
1: ورقة حمراء، ورقة حمراء البلال العابد للأسف. هذه ذكرني الورقة حمراء متاع آدم بن عامر عمناول يا وليد.
0: أيه.
1: مع للأسف للأسف هذه لاعب زده، لاعب معناتها ثمين، لاعب مهم، ركيزة أساسية في الدفاع، ما عندوش معوض متاعه. كان متأكد لأن علاش قلت ما همش مش يمشيوا للفيار، لأن رشدي الزغلامي كان متأكد يحكي بالإشارة مع مكرم بن داعو
0: أمامه، كانت واضحة التدخل،
1: كان واضحة، قال له واضحة العملية، واضحة العملية، قال له للأسف باش يكمل منقوص سقيت الزيت في العشرين أقل 17 ثانية الأخيرة، وباش يبدأ منقوص في بداية الشوط الثاني.
0: سيفتقد في الشوط الثاني لبلال العابد طبعا.
1: أكيد أكيد أكيد يا وليد للأسف،
0: عنصر مهم في الفريق،
1: عنصر مهم خاصة مع محدودية وضعف الرصيد البشري لسقيت الزيت. وهذا إن شاء الله ما يأثرش كما قلت أنت والملاحظة متاعك الأنيقة، إن شاء الله ما يأثرش معناتها على سقيت الزيت من الناحية البدنية والذهنية.
0: حسرة كبيرة من اللاعب ويغادر القاعة
1: أكيد
0: طبعا،
1: هو يغادر القاعة. عبد الحق باش يسدد له، يعمل فيكساسيو يمشي ياسين العشيشة، ممتاز ممتاز شهاب الشعري، يمشي العزيز الويد، عزيز وجه الويد، ممتاز ممتاز. كي يكون عندك نقص عددي وتسجل وينتهي الشوط الاول على نتيجة 15-12 ممكن تلخص كل شيء، تلخص الانضباط. شوف الحماس اللي لاعبين سقيت الزيت، حماس كبير لسقيت الزيت مع 3+12 لسقيت الزيت امام الترجي، ممتاز. شوفوا محمد القليل في وسط الميدان كيفاش بالحق، انتعاشة كبيرة لقسوا الشوط الاول انضباط تكتيكي كبير، سقيت الزيت، حضور بدني، حضور ذهني في الهجوم،
0: فريق مشاهد حسام انه فريق يحب ينتصر عكس الترجي التونسي اللي كان متساهل شويه في المباراه حتى الان.
1: هو
0: العبير
1: هو لي كونسيني للامانه. انا البارح عملنا لايف يا وليد، كان تتذكر البارح، يذكر المستمعين
0: مباشره بعد التمارين الاخيره،
1: بعد حصه التمارين، وحكينا مع المدرب، وحكينا مع رئيس النادي، وحكينا مع مدرب الحراس، الناس الكل مركزه، والناس الكل، وانا شاهدت الحصه التمارينيه وشاهدت لي كومبينيزون الشوط الاول في الهجوم، نشوف في خدمه اشرف المصبوط، نشوف لي كومبينيزون، معناتها فما اربع ولا خمسه اهداف تسجلوا من لي كومبينيزون اللي خدمهم البارح اشرف المصمودي. كيف كيف الدفاع كان صلب، دفاع وسط، دفاع سيكتور سنترال، مع الاسف كلف اقصاء بلال العابد في نهايه الشوط الاول. في الاخير نهايه الشوط الاول ولا احلى على نتيجه 15-12 لصالح سقيت الزيت امام الترجي، في انتظار باقي مجريات اللقاء. تفضل وليد.
0: يك صح حسام، اذا نرجع لك بعد قليل، نتابع معكم ايضا لقاء البراج من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى في كره القدم، باش نتعرفوا على اخر البطاقات. طبعا حمام الانف والملعب الجيبسي، لحظات قليله وينتهي الشوط، 45 دقيقه حاليا.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد مساء اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي ختامه مسك احتفاء بنجاح موسم حج سنة 1447 هجرية. دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية، دعتهم إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من جوان القادم. في أخبار العالم، يعمل الوفد العسكري اللبناني خلال محادثته في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية جنوبي لبنان. شن سلاح الجو الصهيوني والمدفعية الإسرائيلية اليوم غارات وقصفا على مناطق قريبة من الجبل الاستراتيجي الذي يضم قلعة الشقيف جنوبي لبنان، فيما استمرت المعارك في القرى القريبة من مدينة النبطية، وأصدر جيش العدو الصهيوني تحذيرات بإخلاء أكثر من 12 قرية جنوبي لبنان، وذلك بعد يوم من عقد مسؤولين عسكريين لبنانيين وصهاينة أول محادثات مباشرة بينهم منذ عقود في البنتاغون. أفاد مصدر لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الأمريكي عطل سفينة تجارية أخرى كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني في انتهاك للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي فيروس إيبولا في شرقي الكونغو الديمقراطية في وقت يتجاوز فيه انتشار الوباء قدرات مواجهته، جاء ذلك على الرغم من تحسن تنظيم المنشآت الصحية ووصول مساعدات جديدة. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام السادسة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: 4 دقائق بعد الخمسة نرجع معكم من جديد في مواكبة ومتابعة للدورة النهائي لكأس تونس في كرة اليد. قاع ترادس نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي التونسي بامتياز. ساقية الزيت شوط أول كملوا منتصر 15-12، برافو طبعا للأداء المتميز اللي قدم فيه الفريق حتى الآن. إذا مش نرجعوا مع حسين مع الشوط الثاني طبعا نكملوا معكم أطوار المباراة. شكرا لكم على المتابعة. هاي نرجع حسين، مرحبا بك.
5: مرحبا مجددا وليد، جيت معايا رمية السبعة متار السادسة العزيز الويد 6-6 امتياز العزيز الويد، يرجع مع سنين لصالح ساقية الزيت، عمل الدقيقة الأولى رجع من الشوط الثاني طريقة سيئة، ساقية الزيت قبل زوز أهداف في دقيقة، ما يلزمش يستعجل بلال العابد ورمية سبعة متار صحيحة دفاع في المنطقة. صحيحة صحيحة. حبوا يسقط في فخ الدخول بقوة، لكن هو سبق في الانترفال بالعبدلي وتحصل على رمية 7 أمتار دفاع في المنطقة 16-14 مع أقحام بسام بن قادر أشرف المصمودي متوقع حسب الكواليس. بسام بن قادر كما قلت في الشوط، قلت في التعليق في الشوط الأول، محمد علي بحارة باش يسدد رمية 7 أمتار أمام آدم شبشوب. ممتاز آدم شبشوب، آدم شبشوب هذا الحارس الشاب يتصدى الرمية 7 أمتار. آدم شبشوب عنده ضلع كبير في ترشح الفريق للنهائي، تصدى الزوز رمية 7 أمتار في نصف النهائي أمام جمعية الحمامات. ممتاز آدم شبشوب يخلي المعازلين لصالح سقيط الزيت. قلت بس بسام بن قادر كان متوقع باش يقحموا في الشوط الثاني ما يبداش بيه أشرف المصمودي، لأن تعرض الإصابة في حصة التمارين يوم الخميس في الكاحل، وهنا مش يعلن على رمية 7 أمتار، لا يقول له رمية 9 أمتار. علاش؟ لأن رمي حمام مازال ما دارش، ما خلاوش وسط الدفاع الترجي باش يدور. لو كان تمكن باش يبيفوتي ياخذ رمية 7 أمتار، لأن دفاع في المنطقة يمشي حسن الجماعي عزيز الواد يدخل في الانترفال. ممتاز ممتاز، هفوة من وسط دفاع يعمل تمويه عزيز الواد غسان التومي. 17-14 مع ثلاثة، خوفني شوية سقيط الزيت في الدقيقة الأولى. ممتاز صالح ابراهيم تصدي يعكس الهجمة، يمشي المريد حمامة قول 9 أمتار. ما لازمش نستعجلوا، صحيح نعكسوا الهجمة لكن ما نستعجلوش، لازم كل كورة بدمها، كل كورة بدمها. مع ثلاثة لصالح سقيط الزيت، خوفنا سقيط الزيت الدقيقة الأولى قبل زوز أهداف، خلى الترجي يرجع إلى واحد، وتو يرجع الفارق 3 أهداف في الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني. يلزم نمشيو أطول ما يمكن، نخليه الترجي منهزم باش يزيد يشك في نفسه ويدخل الشك كما دخلوا الشك في الشوط الأول هو والمدرب متاعه، ودخل في الشك وفي التغييرات. يمشي حسن الجماعي، غسان التومي. ممتاز غسان التومي، عنده صلابة دفاعية رغم بنية الجسمانية متاعه ماهيش كبيرة، غسان ما عنده صلابة دفاعية. ممتاز عزيز الويد، يمشي لحسن الجماعي، صالح نصيري يسدد. تير مسكي يخلي مع 4-18-14. ممتاز عزيز الويد، تير مسكي عزيز الويد يعمل مقابلة دونتولوجي، مقابلة حياته عزيز الويد مع النجاعة متاعه في رمية 7 أمتار، قاعد يلقى النجاعة في الهجوم بلال عبدالله ويسدد اكسبلوا انديفيدويل، مردود فردي من بلال عبدالله يرجع الفارق 18-15. ما يلزمش الترجي يسجل بسرعة، ما يلزمش يسجل بسرعة، الترجي يلزم يتعب في الهجمة متاعه. أما المهارة اللي عند بلال العبدلي مهارة كبيرة، يلعب مليح على سقيه، يعمل الكسير ننتين ويدخل في الانترفال وجه لوجه مع صالح ابراهيم. رامي حمام يخرج من المنطقة متاعه، حسن الجماعي دفاع متقدم، حسن الجماعي يمشي صالح نصيري خارج المرمى. غريبة من صالح نصيري، الكاش كانت مفتوحة قدامه. غريبة من صالح نصيري، غريبة، هذوما الكرات اللي ما يلزمش يضيعوا، هذه بلس كات ما يلزمش يضيعوا الكرات هذوما. يمشي يوسف معرف، الهجمة للترجي، الامتلاك للترجي بلغة الباسكيت البوسيشن. يمشي بلال العبدلي، يدخل غسان التومي. ممتاز غسان التومي، الاثنين 18-16، الزاوية كانت مغلقة، يحل لونجل ويمشي للزاوية الثانية. ممتاز غسان التومي، غسان التومي من مدرسة شبيبة الشيحية، المدرسة الكبيرة. تمشي سقيط الزيت.
6: بسام تابعوا ايضا اليوم، تعرف حدث كبير على المستوى الاوروبي، نهائي تشامبيونز ليج بي جي ارسنال، مباراة لاول مرة تقريبا حسب ما نتذكر تتلعب في التوقيت هذايا 5 بتوقيت تونس، مباراة طرقت الان وارسنال متقدم 1-0 على باريس سان جيرمان، هدف منذ الدقيقة السادسة عن طريق الالماني هايت هافرتز هو اللي سجل هدف حتى الان. تفضل.
5: هذيك الساعه يا وليد استبقت فما تليباتي بيني وبينك، لان بالحق تحرمنا من المقابله مستنسين في الساعه معناتها 8 ملاحظه في بلاصتها
6: عندها لون خرساس طبعا هي.
5: اكيد خاصه نحن اللي نخدموا معناتها ونعلقوا على المقابلات كما المقابله المهمه بشجع هجوم للترجي بعد الهجوم اللي ذاع من سقيط الزيت تعدى باساج جافيد فتره فراغ ان شاء الله ما طولش بالنسبه لسقيط الزيت. ممتاز صالح ابراهام، ممتاز استيمات صالح ابراهام، كثير مسكي كان من البلال العبدلي صالح ابراهام في 8 دقائق لعب، بدينا نقربوا للدقيقه الثامنه، دخلنا للدقيقة الثامنة مازال برشا لعب في كرة اليد. نشوف في علامات الشك على تبدو على باسم السبكي، ممكن يستنجد باللاعبين اللي في المدارج، ممكن كما عمل في مقابلة النادي الافريقي اسكندر الجفالي، مضيع مرة أخرى من وسط الدفاع، مضيع وجه لوجه يوسف معرف ويسجل ويرجع إلا واحد. هذه العشوائية ماهيش مطلوبة، العشوائية هذه إلا واحد ترجع الترجي إلا واحد. عنده توا 4 دقائق ما سجلش سقيط الزيت، أكيد مش ياخذ قدامي أشرف المصمودي مش يمشي ياخذ تايم أوت، يستعد عنده الورقة الخضراء نتاع التايم أوت. مازال ماخذاش، مازال ما مدهاش من جيبه، أكيد مش يشوف الهجمة هذه. دفاع ضغط على عزيز الويد، عرفوا كيفاش يلعبوا خرجوا على عزيز الويد، لأن نقطة قوة سقيط الزيت هي البلي ميكر هو عزيز الويد. يمشي حسن الجماعي يحاول باش يسدد، يقول له لا مكرم منداح ترجع الكرة مش من هدف التعادل، مكرم سلامة ويسجل ويعدل 18-18. هذا معطى جديد 18-18. اكيد مازال اشرف المصمودي ماهوش مش ياخذ وقت مستقطع، وتعلى اصوات جمهور الترجي. وهنا ملاحظه، علاش ملاحظه للمنظمين، علاش مقابله تجمع نهائي يجمع فريق من العاصمه ضد فريق من الجنوب يتلعب في العاصمه، معناتها تقول لي نهائي اكيد اما نلعبوه في قاعه محايده. هنا عزيز الويد ترجع الكره، استيماتت عزيز الويد على الكره، يقف الوقت باش يتم مسح ارضيه الميدان. للأمانة كانت المقابلة تدور في قاعة مزالي في المنصير، تدور في قاعة مساكن في قاعة محايدة، لأن الأفونتاج متاع القاعة أكيد بالنسبة للترجي، أكيد بالنسبة للترجي فما أفونتاج كبير، معناتها أسبقية كبيرة للترجي. وهنا رمي حمام ورمي 7 أمتار، إذا تمكن رامي حمام باش يدور بيفوتي يجيب 7 أمتار، ممكن يجيب 7 أمتار ودقيقتين، معناتها من غير معناتها، لأن البنية الجسدية نتاعو تخول له من أجل استعادة التفوق. رامي حمام سقيط الزيت، يدخل أسيل النملي. نرجع للملاحظة نتاعي، لأن مصر وملح اصرارا، لان الافونتاج ظهر معناتها بالعدد نتاع الجماهير، ولو انه ماهوش عدد كبير جماهير الترجي، اما مقارنه ببضع الافراد اللي موجودين مقابلين سقيط الزيت صفرة. هذايا عزيز الويد يسجل، ممتاز ممتاز عزيز الويد، 7-7، برافو عزيز، 7-7 عزيز الواد، يستعيد الأسبقية سقيط الزيت 19-18 مع 1:10 دقائق لعب، دخلنا للدقيقة 11. ممتاز يحافظ على الأسبقية سقيط الزيت، ممتاز اللي ما يلزمش يخسر الأسبقية سقيط الزيت. امشي جاسر بن حسين في موزع، اسلام جبالي، بلال العبدلي، شكون مش ينطلق في الهجمه؟ بلال العبدلي يمشي له، صالح عنصيري، ممتاز صالح عنصيري، ممتاز صالح عنصيري، ممتاز ممتاز في الدفاع. بلال العبدلي يمشي اشرف المرغلي مش يحاول باش يتوغل، يستبقوا ما يخليوش عمليه التقاطع تصير، دفاع حركي ضاغط بالنسبة لسقيت الزيت يمنع عملية التقاطع. يمشي جاسر بن حسين يعمل لهم في اسمه ممتازة شاف المغلي ويسجل ويسجل عيد التعادل 19-19. لهم في اسمه معناتها للأسف ترجع التعادل من جديد بعد ما كان سقيت الزيت متفوق.
6: وخروج بليل العابد أثر
5: أكيد يا
6: خلى فراغ طبعا في الفريق.
5: أكيد يا وليد أكيد كما قلت لأن الزيت البشري ما هوش كبير ما عندوش حلول. بسام بن قادر ممتاز بسام بن قادر يضرب على عرضه من الحظ وقت ما تحبش الكرة ما تحبش لأنها أعطاها حقها. ممتاز الرومبيرسمو طلب الكرة عمل أبيل بسام بن قادر أعطاها عزيز الويد لكن للأسف ضاعت الكرة من أجل أخذ الأسبقية الترجي ثاني مرة بعد 5-4 في الشوط الأول. ثاني مرة إن شاء الله يتصدى صالح أبراهام والدفاع إن شاء الله أشرف المرغلي ويسجل 20-19 يسترجع الأسبقية الترجي 20-19. هذا الباساج فيت اللي تعدى فيه سقيت الزيت. شنو يستنى اشرف المصمودي باش ياخذ تايم اوت؟ تو الورقه نتاع تايم اوت في يده يلزمو ياخذ تايم اوت الامانه اشرف المصمودي ويلزمو ياخذ لان اذا كان ما ياخذش في ال 15 دقيقه الاولى يولي ما عادش عنده حق الا في تايم اوت واحد. يلزمو ياخذ تايم اوت باش يقعد له في القانون تاخذ تايم اوت يلزم في ال 15 دقيقه الاولى باش عندك باش تاخذ تايم اوت في اخر المقابله.
6: هو من مصلحة المشاهد والمتابع المباراة حسام إنه الفارق ما يتعمقش بين الترجي وسقيت الزيت. هدف تعادل يعني هكا متعة كرة اليد.
5: هدف التعادل 20-20 يرجع 20-20 رامي حمام ممتاز كومبينيزون وجاوبوا غسان التومي واحد وعشرين عشرين مع واحد يرجع سقي الترجي 21-20 يجاوبوا يلعب بالترانزيشن الترجي ويعدل النتيجة 21 يرجع مع واحد الترجي 21-20. أما الكومبينيزون البازاليير بيفو عزيز الويد يلقى رامي حمام ورامي حمام يسجل الهدف 21-20 لصالح الترجي قبل 16 دقيقة وعشر ثواني على نهاية اللقاء. يمشي عزيز الويد حسن الجماعي يمشي عزيز الويد يعمل انفيرس ممتاز يتبعوا محمد علي بحر يرفع الحكام تهديد بالوقت ممتاز تير مسكي تير اخر مسكي ولا احلى عزيز الويد 21-21 نجاعة كبيرة لعزيز الويد ان شاء الله يكمل هكا. عزيز لاعب ممتاز عزيز الويد تعادل 21
6: انا شو المباراة حتى الان حقيقة حسين عزيز الويد
5: اكيد الام في بي الموست فاليبل بلاير عزيز الويد ان شاء الله يكملوا الكل اولاد وبلال العابد ممتاز بلال العابد لاعب مهاري يلعب على سقيه
6: معناته بلال عبد اللي
5: قلت بلال العابد لان لابسيس ريفيلاتور يا وليد قعدت نخمم في الارقام تاع بلال العابد لابسيس ريفيلاتور معناتها قاعد يأثر على ذهنيا كيفاش قراش بلال العابد هذاك علاش
6: الهدف الثالث في حمام الانف من ملعب الجيبسي. نذكر متابع معكم ايضا لقاء الفاصل على مستوى بطاقه الصعود الرابطه المحترفه الاولى حمام الانف متقدم 3-0 على الملعب الجيبسي. تفضل.
5: شكرا وليد. يدخل ضياء السايح اللاعب اللي منتدب من قصور السيف اللي انتدبوا سقيت الزيت يلعب حسن الجماعي بسام بن قادر ويسجل أصيل النملي تضرب النملي وتدخل هدف التعادل 22-22 الحظ المره هذه اللي صلح سقيت الزيت
6: هدف جاك
5: لان تصدى هاي بيتجاك تصدى اصيل النملي في مرحله اولى ومن بعد ضربه كره ودخلت 22-22 المره هذه الحظ اللي صلح سقيت الزيت في منتصف الشوط الثاني أشرف الملقلي باش يسدد يسدد وصالح أبراهام يتصدى يقول له لا يرجع مكرم بنديعو للخطأ. يقول فما شارجة لأشرف الملقلي ما سددش مرتاح باش ترجع الهجمة البوسيسيون للترجي. يمشي أشرف الملقلي يسدد وخارج المرمى المرة هذه يقول له ما فما شيء. مكرم بنديعو يقول له ما فما شيء باش ترجع الهجمة. 22-22 حاليا هجمة لسقيط الزيت، النتيجة متعادلة، كل كرة بحسابها كل كرة بدمها. دقيقة 17 حاليا، مازالوا 13 دقيقة على نهاية اللقاء. هجمة
6: مباراة حسام تسير ربما إلى أن تحسم في الدقيقة الأخيرة ربما، يعني بالنظر لما جوز الفرق حتى الآن.
5: لغة البسكيت البزور لازم تسعة أمتار. يدخل بشار الرحيمي، بشار الرحيمي هذا يلعب من الأواسط، منتخب الأواسط، يلعب في مركز ظهير، هو منسق عادة، أما يلعب هو عزيز الويت في مركز ظهير. ما عندوش حلول أشرف المصمودي للأمانة. يمشي عزيز الويت يحاول باش يتوغل بس شار يعمل صحيحة صحيحة
6: راح بعض اللاعبين على الأقل.
5: صحيحة باساجون فورس الظاهرة واضحة واضحة، لأن تخلى، لأن هو دفاع تمركز قبل المهاجم، وقت يتمركز الدفاع قبل المهاجم يولي دخول بقوة. يرجع توفيق بكار بعد ما ريحوا باسم السبكي طيلة النصف الثاني من الشوط الأول. يلعبوا توا محمد علي بحر، جاسر بن حسين، اسلام شبالي، بلال العبدلي، توفيق بكار، وخارج المرمى رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار يقول مكر بن داحو صحيحة، دفاع في المنطقة صحيحة. يوقف التوقيت مكرم بن داحو لمسح أرضية الميدان. أشرف المصمودي يكلم سمية عبيدي موش فرحان بالتحكيم متاع مكرم بن داحو. آدم شبشوب كما تصدى لرمية 7 أمتار الأولى، إن شاء الله يتصدى الرمية هذه مع أسامة البغانمي. آدم شبشوب هذا الحارس القادم على مهل، لا يسجل أسامة البغانمي. تصبح النتيجة 23-22. يرجع الترجي يأخذ الأسبقية أقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء. الهجمة لسقيط الزيت، ضياء السايح، عزيز الويت، بشار الرحيمي، بسام بن قادر، عزيز الويت، شكون مش ينطلق؟ يمشي مواليد حمامة دوزيام بيفو، يمشي عزيز الويت، بشار الرحيمي، يمشي عزيز الويت، وهنا يوقف فما ديويل على الدائرة بين مكرم سلامة ورامي حمام. أكيد اللي رامي حمام يزمو يتحرك باش يحل أنت الفال وباش يطلب الكرة، يحل أنت الفال للأظهرة ولا يطلب الكرة في الأنت الفال. هنا اللعب متوقف في المسح أرضية الميدان. مش يرجع اللعب، يلزم تتسجل الكرة هذه، ما يلزمش الترجي يمشي البيس دو، يلزم الكرة هذه تتسجل. عزيز الويت يمشي مريد حمامة دوزيام بيفو، عزيز الويت يلزم يسجل، لا كرة تضرب في الدفاع وتمشي رمية جانبية. ما لقاوش الحلول، ما فماش حلول، فماش حلول في الهجوم. باش ترجع كرة جانبية بعد ما لمست في الدفاع تسديدة عزيز الويت. مازال عندهم زوز تمريرات باش يسدد ضياء السايح ويتصدى أصيل النملي. هذوما ما يتسجلوش التسديدات هذوما. يمشي مكرم سلامة، ممتاز، يقول له رمية 7 أمتار، يقول له رمية 7 أمتار. رشدي الزغلام يقول له رمية من ال بلس دو. وسام البوغانمي باش يسدد رمية 7 أمتار من اجل بلس دو. ان شاء الله ما تكونش ما يطولش، ما يزيدش يطول الباساج فيد هذايا. العامل البدني اللي حكيت عليه بدا يظهر يا وليد،
6: منتظر ومتوقع طبعا، حكينا عليه في بدايه المباراه. حسين
5: يسجل وسام البوغانمي مع سنين 24-22 في الاخير. ياخذ اشرف المصمودي وقت مستقطع، ولو أنه كيف متأخر أنا حسب رأيي هنا كيف متأخر، لأن كان يجم يأخذ طال الوقت الفراغ. واش رامي حميم متغشش على البنك، لأن الفريق المقابلة كانت في أيدي ساقيت الزيت، كانت بين يدين ساقيت الزيت. فرج الميلادي مغشش كيف كيف، غضب فرج الميلادي على الحكام، قاعد يعبر على الغضب متاعه. للأمانة
4: قداش توقيت حسام التوقيت قداش؟
5: نلعب ومازالوا 16 دقيقة لعب على نهاية،
4: مازال برشا لعب، لما ما تحسم حتى شيء حتى الآن، المباراة مازالت ما وقفتش، كل شيء وارد ممكن ترجع.
5: هو أكيد يا وليد هي. أما الملاحظة اللي قلتها في الشوط الأول، وقت اللي تلعب بعدد محدود من اللاعبين ضد منافس اللي يلعب بالإفكتيف كامل اللي على البنك واللي على الميدان، فما معناتها مستوى متبين يولي على الجاهزية البدنية والذهنية. وصعيب الترجي ياخذ الأسبقية وبعد يفرط فيها معناتها، وويت نسيت ونشوفوا المجريات نتاع اللقاء. إن شاء الله كلامك صحيح، إن شاء الله مازال ما تلعب حتى شيء. عزيز الويد في مركز ظهير وصالح عنسيري في مركز منسق، يعمل تقاطع هو وياه يحاول باش يتعدى يرجع حسن الجماعي مكان بشار الرحيمي، ما نجحش بشار الرحيمي مش يسدد ويسجل النملي. عمل باراد، عمل أصيل النملي متاع كرة قدم، عمل باراد متاع كرة قدم، تصدي متاع كرة قدم. ترجي عنده حراس من طراز رفيع. أصيل النملي ما زلت نتذكر الدوبل باراد
4: ضد النادي الفريقي،
5: الدوبل باراد اللي عملها ضد النادي الفريقي، عمل زوز تصديات منه، التصدي الثاني هو باتيو معناتها على ارضيه الميدان، معناتها الحارس من طراز رفيع باش يرجع الامتلاك للترجي، يمشي جاسر بن حسين يدخل ويقول له لا عملت مشي بالكره، يرجع للهفوه الرمية 9 امتار امام تشجيع اشرف المصمودي، يقول له مازال ما تلعب حتى شيء، هيا الاولاد. يدخل مكرم سلامة مكان سلام جبالي في الدائرة وممتاز، لا يقول له صار 7 امتار دفاع في المنطقة، قاعد يطبق الحكام في القاعدة متاع دفاع في المنطقة بحذافيرها، معناتها حتى إذا كان المهاجم يسدد مرتاح، حتى إذا كان المهاجم يسدد مرتاح يرجع للدفاع في المنطقة الحكام. بشي رمية 7 امتار أسامة البوغانمي من أجل البلوس خوا مع ثلاثة، إن شاء الله يتصدى صالح براهم، إن شاء الله يتصدى صالح براهم للرمية 7 امتار هذه، مازال ما عطاهش إشارة التنفيذ، إن شاء الله ما يبعدش الترجي في الفارق، ما يعمقش الفارق. وسام البوغانمي وجه لوجه مع صالح براهم ويسجل، يرجع له للبرمي بوتو، يرجع له للقائم الاول 25-22 مع ثلاثة. للأمانة بديت تفلت المقابلة من ايدي ساقيت الزيت للأسف، صعيب باش ترجع في 9 دقائق على ساقيت الزيت على الترجي، كما هنا الكرة تتفك ويمشي وجه لوجه مكرم السامة وياخذ 26-22 مع 4.
4: هو المشكل حسام ضغط الانهيار البدني حتى نفسانيا اللاعب اذا كان يتاثر طبعا بالفارق هذا ما عادش ينجم يعطي الانهيار الذهني.
5: اكيد ذهنيا العقل يمشي مع البدن يا وليد
4: طبعا،
5: واحنا في العديد من المناسبات وقت نستضيف موعد بدني يقول لك انا المهمه متاعي تبدا ناجحه، وقت يبدا اللاعب ذهنيا حاضر، اذا كان اللاعب ذهنيا ماهوش حاضر بدنيا ما يلقاش روحه، ما يلقاش الجاهزيه البيك دو فورم متاعه، معناتها
4: يعني المعنويات تصبح على بلوط الكره نقولوا ممسوسه، معنويات اللاعبين ساقط الزيت الان بعد ما خذوا الفارق في الشوط الاول
6: متأخرين 4 أهداف معنويات منسوسة حاليا باسم العبيد ساقية الزيت.
5: معنويات يا وليد ونقاط القوة متاع ساقية الزيت واضحة. وذا تصدي جديد من أصيل النملي تليفوني، هذا تصدي حسن جماعي عبارة قال له أني مش نسدد لك بالقائم الثاني. تمركز أصيل النملي قبل ما يسدد حسن جماعي. هذه الصورة الإذاعية للتسديد الأخيرة متاع حسن جماعي اللي للأمانة باش ما نكونش قاسي ياسر، انتداب ما كانش ما ايجابي، ما عطاش الاضافه على طول الموسم كامل. اكيد مش كون هي ممتاز. عزيز الواد، عزيز الواد اليوم رغم التاخر في النتيجه، عزيز الواد هو الام في بي اليوم، هو الموست فاليبل بلاير دفاعا وهجوما. عمل مقابله ولا احلى، ما زالوا 7 دقائق و18 ثانية على نهاية اللقاء. وهنا أقصى بدقيقتين ضد بلال العبدلي، أقصى بدقيقتين ضد بلال العبدلي، ماهوش موافق بلال العبدلي. 26-22 مع 4 صعيب ساقية الزيت باش يرجع يدارك 4 أهداف تأخر في النتيجة قبل 6 دقائق ولا 7 دقائق و18 ثانية على نهاية اللقاء. حلمنا برشا الأمانة يا وليد، حلمنا. أنا شخصيا معناتها قريب ياسر من اللاعبين، قريب من الإطار الفني. 48 ساعة هذوما تركيز كبير من المسؤولين، وفروا المنح المتأخرة المستحقات. هنا اللعب اللاترال هذايا يكلف غسان، يخلي غسان التومي 27-22 لاترال يلعبوا بعاد على بعضهم ويعدي الكرة لاترال يلعب بالعرض، يعمل انتيسيباسيون غسان التومي، لاعب خبرة لاعب ممتاز، يفك الكرة وينطلق في هجوم معاكس ووجه لوجه مع صالح ابراهيم ويسجل الهدف 27-22 مع 5. للأسف انتهى معناتها الطموحات والحلم متاع ساقية الزيت. للأمانة ما نجموش نكونوا سلبيين، يلزمنا نقولوا برافو ساقية الزيت إدارة وإطار فني ولاعبين. للأمانة يخدموا بإمكانيات أقل ما يقال، اللي هي إمكانيات متواضعة، إمكانيات مادية، رصيد بشري كيف كيف محدود. تعرف يا وليد اللي فما 5 لاعبين حكينا عليهم البارح اللي كانوا موجودين، وذي الهدف 28-22 وهذا تصدي أصيل النملي، يعمل سبكتاكل أصيل النملي، يرجع من البنك بعد ما لعب بدون حارس مرمى ويرجع ويخرج وينحي كرة، عمل براد ولا أحلى أصيل النملي. قلت ما نجمش نكونوا قاسيين، بل بالعكس في 48 ساعة هذوما كسار برشا عزيمة من رئيس النادي والمسؤولين، وفروا مستحقات المتخلدة باللاعبين، الإطار الفني زاد كيف كيف، تضحيات باش يخدموا فيزيوناج سيونس فيزيوناج المساج ايديوكاسيون، لاعبين زاد كيف كيف اللي صبروا على مستحقاتهم اللي للأمانة معناتها باش ما نكونوش قاسيين معناتها. وهذا مكرم سلامة، النتيجة ما يعكس الفرق، ما يعكس الفرق بين ساقية الزيت المقابلة اللي قدمها ساقية الزيت، ما يلزمش مع 7 في الأخير صمد ساقية الزيت شوط 20 دقيقة معناتها هذيك تلك حدود الله، معناتها للأمانة هذيك تلك حدود الله. صالح نصيري مرة أخرى تصدي آخر ويسجل، لا رامي حمام خارج المرمى، هذه الجاهزية الشك
6: تركيز.
5: الشك
6: غياب التركيز تماما
5: مع أصيل النملي، تركيز غياب التركيز. قلت
6: شو اللي صار للفريق في الشوط الثاني حسين؟ نقطة استفهام كبيرة.
5: لا مفهوم لأن أعطى مجهودات بدنية كبيرة في الشوط الأول،
6: دوبلير ما فماش،
5: ما فماش دوبلير، ما فماش حلول. وهذا عبد الحق بن صالح وليت حصة تدريبية للترجي 30-22 وهنا ياخذ أشرف المصمودي وقت ما وقت مستقطع 30-22 مع ثمانية لصالح الترجي. بدأ في الاحتفالات الترجي انتصار مستحق للأمانة. أحلمنا برشا للأمانة يا وليد. فريق الساقية تبعناه إذا أسواقس تبعناه في نشراتنا الرياضية ولا في حصة تايم أوت. رجع معناتها للأمانة عمل بداية موسم ممتازة وبعد دخل في فترة شك أزمة مالية ومن بعد تمكن باش يتحصل على المرتبة الرابعة على التروفي دي شامبيون في الفاينل فور في بداية الموسم في نظام جديد وتمكن زادة باش يتأهل النهائي بعد مقابلة ماراثونية بانتهاك بضربات الجزاء أمام الملعب التونسي ومقابلة زادة حماسية الأسبوع الفارق ضد جمعية الحمامات.
6: صورة تلفزية تعطينا غضب كبير من المدرب أشرف المصمودي طبعا على اللاعبين.
5: فما غضب كبير على اللاعبين وعلى التحكيم.
6: الاستسلام خاصة أي حال في الدقائق الأخيرة شفنا فريق مستسلم تماما صحيح تزيد عكس اللي شفناه في الشوط الأول.
5: صحيح فما لاعبين اللي ما عادش يجاوبوا معناتها ودخل بشار الحيمي توا في مكان عزيز الواد لأن عزيز الواد لعب مقابلة معناتها بطولية معناتها للأمانة. بشار الحيمي يسدد أمام مصير النملي ويسجل رامي حمام يذلل الفارق 30-23 قبل 3 دقائق و40 ثانية على نهاية اللقاء. مبروك للترجي فريق منظم فريق عنده إدارة توفر له الاستقرار المادي عنده إدارة تحمي المدرب متاعه باسم السبكي الموسم الخامس على التوالي فاز معه بالعديد من الألقاب حتى وقت دخل في فترة شك وخسر لقب بطولة ما غيروش حمدي المدب عنده رصيد بشري ممتاز رصيد بشري سريع كما وكيفا هذا جسر بن حسين يمشي عبد الحق بن صالح ويمشي سبع أمتار يقول ادخل في المنطقة عبد الحق بن صالح يمشي مكر بن ديحو رمية سبع أمتار للأمانة ديسبسيون معناتها خيبة أمل على المستوى أنا الشخصي على المستوى الأحبية سقيت الزيت لأن جاسر بن حسين يعمق الفارق 31-23 مع 8 لصالح الترجي حلمنا وطمعنا لأن سقيت الزيت كان الأفضل من الترجي في الشوط الأول دفاعا وهجوما في الأجريسيفيتي لكن كما قلنا بشار الرحيمي كورة يمشي دفاع متقدم الترجي حسن جماعي يعني قلت لك نصري نصيري يذلل الفارق 31-24 مع 7 لصالح الترجي قبل دقيقتين أقل من دقيقتين على نهاية اللقاء يلزم الفريق يكمل يخدم خاصة اللي فما مشروع في الكواليس فما انتداب متعزوز لاعبين دوليين منتخب الأواسط ياسر بن حسين يسجل الهدف 32 في طريق مفتوح 32-24 في طريق مفتوح الترجي قبل دقيقة و30 ثانية على نهاية اللقاء قلت فما زوز لاعبين فريق الأواسط اعتاب قصاب دقيقتين من أجل الهتافات الجمهور الترجي الجهوية هتافات الجهوية للأمانة شوفوا أصيل النملي كيفاش يستفز في جمهور ساقيت الزيت وزي اللي ينقص أن أصيل النملي للأمانة معنى تقول له أنت فرحان معناتها بفوز متاع علاش تلفت الجمهور ساقيت الزيت وتستفزهم معناتها علاش معناتها استفزاز مجاني ما شافوش الحكم هذايا وكان شافوا الحكم اقصاء اخر بدقيقتين الجمهور ترجي من اجل الهتافات الجهويه للأمانة شوفوا معناتها غياب الروح الرياضية. شوفوا وسيل النملي بصراحة يعمل في الشو نحبوه شو لأخلاقي معناتها. كنت نحكي كنت نمدح في أصيل النملي وفي الدوبل باراج عملها ضد النادي الفريقي وبالمستوى هذايا الأخلاقي متاع أصيل النملي ما عنده وين يوصل للأمانة نقولوها بصراحة.
6: حكينا على إمكانية عودته للمنتخب وقلنا علاش لا ونصيرش المصالحة مع الجامعة بالطريقة هذه. حسام حقيقة
5: يأكد
6: مرة أخرى أصيل النملي أنه بعيد كل البعض على أخلاقيات يعني التعامل مع الجماهير خاصة في التعامل.
5: يعطيك صحة يعطيك صحة يا وليد. حكينا في الموضوع البارح حكينا وقلنا له المدرب الوطني مي مدرب خاصة محترف فرنسي تيري أونتي ما يعيش اللاعبين بالهذوما ويسجل بسام بن قادر 32-25 معناتها بصراحة أصيل النملي حارس ممتاز ما بالمستوى هذايا لا أخلاقي ما عنده وين يوصل معناتها لأن الرياضة أخلاقية ولا تكون. يسلموا على بعضهم اللاعبين أكيد ما همش باش يكملوا ال 35 ثانية اللي ما زالت النتيجة النهائية من توا قبل 30 ثانية على نهايتها 32-25 لصالح الترجي أمام ساقية الزيت. للأمانة اللي سمعنا بصفة متأخرة في الشوط الثاني راهو 7 أهداف فارق ما يعنيهوش اللي ساقية الزيت كان لقمة سائغة للترجي. بالعكس ساقية الزيت كان أفضل على طوال شوط 20 دقيقة في الشوط الثاني كان أفضل من الترجي. مبروك للترجي حظ أوفر ساقية الزيت. ساقية الزيت ما يلزمش يخجل من شوف وصيل النملي شوف معناتها لشيء أسف للأمانة ما ينجمش ساقية الزيت. إن شاء الله يوفر وإن شاء الله ديما ساقية الزيت في العلالي وإن شاء الله يكون قاتلت كرة اليد في الجهة في انتظار التحاق بالركب شبيبة الشيحية واتحاد الكرمدة. تفضل وليد.
6: يعطيك صحة يا حسام. هكا نكونوا كملنا طبعا المباراة ساقية الزيت الترجي التونسي. ساقية الزيت يكفيه طبعا فخر نجم نقولوا أنه شوط أول وقف الترجي التونسي في قاعته وفاز عليه 15-12 ترجي بفضل الرصيد البشري اللي عنده طبعا المتنوع واللي قادر يعمل تغييرات في كل وقت يعود في المباراة ويفوز 32-25. مبروك ليه لقب الكأس وإن شاء الله في قادم المواعيد بالنسبة لنادي ساقية الزيت. 32-25 للترجي التونسي أمام ساقية الزيت. زوز فرق كما قلنا متميزين بشكل كبير برشا عندهم سيطرة منذ سنوات على هذه المسابقة على مستوى المحلي طبعا لقب الكأس. شرب شارجو بعد قليل مع أخبار رياضة نعطيكم فكرة طبعا على التصريحات إذا كانت بعد قليل أمن هنا زميلنا حسام قوبعة من الجانبين. شوفوا طبعا آخر ما قالوها المدربين واللاعبين. قبل ما نختموا فضاءنا نذكروا نعيشوا دقيقة 41 في لقاء تشامبيونز ليج بين بي جي وأرسنال. الدور النهائي اليوم يتلعب حتى الآن 1-0 لأرسنال أمام باريس سان جيرمان دقيقة 41 من المباراة. وعلى مستوى بطاقة الصعود للرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم حمام الأنف يسير بخطى حثيثة نحو حسم هذا اللقاء 3-0 أمام الملعب الجيبسي. مباراة نعيش فيها في دقيقة 76 إذا 3-0 لحمام الأنف أمام الملعب الجيبسي. مباراة مازالت متواصلة الأكيد نعطيكم النتيجة النهائية لها بعد قليل في آخر الأخبار الرياضية. شكرا لكم على المتابعة. شكرا حسام قوبعة اللي أمننا الوصف والتعليق على نهائي الكأس في كرة اليد منذ قليل. شكرا أمير الجاموسي سمير تقدم لكم تحية. نرجع لكم بعد قليل مع آخر الأخبار والمسجدات الرياضية.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، نزول كمية هامة من الأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس فضلات العيد، تشكيات من انتشار البعوض ودعوات للتدخل والمداومة. ديوان الطيران المدني والمطارات يؤكد العمل على تجهيز مطار صفاقس بتجهيزات متطورة وتوسعته لتحسين الخدمات. في انتظار سطور نتائج التحاليل المخبرية، مغادرة معظم المصابين بحالات التسمم بالمكنسي للمستشفيات. حجاج بيت الله الحرام من هنا اليوم مناسكهم، والثاني من جوان القادم موعد أول رحلة عودة لحجيجنا إلى مطار صفاقس أدول. وفي العالم، شهيد في غزة واحتدام المعارك بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال في جنوب لبنان. يكون الوضع الجوي مساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. وحسب نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر. وحسب الرصد الجوي، من المتوقع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إلى صفاقس، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس النفايات العيد في عدد من الطرقات والأنهج، توسع انتشار البعوض والوشواشة، ما أزعج المتساكنين الذين شددوا على ضرورة تكثيف عمليات التبخير والمداومات.
3: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشه تجي
4: المقر نتاعها تدي مصور لسطنين
5: توا خويا زاد لازم واحد يحترم شويه، يعمل ساشي يلم الزبده في ساشي ويخرجها
6: المداومات والمياه الراكده والنظافه،
7: حتى كعبه تعمل ما تعمل
8: بالتلوث هذا اللي عندنا
6: لازمها تداوسا يداويوها ونحيو المياه الراكده.
5: الوشوشه منين تتكون؟ تتكون من الوسخ.
9: هكا دار المواطن عادي، ولا
10: لازم نستحفظ شويه نرد له شويه،
11: لازم يداوى على بكري،
6: نحيو المياه الراكده والنظافه زاد الكثريه نظافه. لو شيخ برشا
12: ان شاء الله لفته كامل من البلد يوصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء. سرتو الجمعة هذه كيجيو يبخونا
13: الأيامات هذه هشت على الأخر، ندعونا البلدية تشوف لنا حل، تعمل دي بلاك الالتهابات الجلدية اللي ماشية وتزيد تكبر، معناها ماهيش عادية تحس إنها سامة،
14: لازم يداوية العادة والله يقبل ساعات يداوية معناها تتنح.
15: وشواشة حالة كي الريف كي المدينة، صغار الكبار احنا في الريف كلتنا الوشواشة.
2: في هذا السياق، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس مساء أمس بتنفيذ عمليات تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية وحي بورقيبة وحبانة وضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية، على أن تتواصل هذه التدخلات بصفة دورية لتشمل بقية المناطق حسب ما أفادت بلدية صفاقس. ونبقى مع الشأن البيئي، وتحت الشعار بالدراجة نصنع الزمن ونحافظ على البيئة، نظمت اليوم بلدية العين بالتعاون مع عدة أطراف يوما تحسيسيا حول الدراجة الهوائية لترسيخ ثقافة استعمالها كوسيلة نقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة، حسب المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري.
16: الدراجة الهوائية وأهميتها على مستوى صحة الشباب والمواطنين، وكيف نقصنا من الانبعاثات الغازية، وهي زادة وسيلة معروفة تعمل الدراجة الهوائية، كانت موجودة في صفاقس، نحن حضرنا لها مسار تقريبا 6 كيلومتر و300، اليوم كل من الأطفال والشباب اللي في 52 مشارك، وكانوا الحقيقة فرحانين برشا، وكان اليوم الحقيقة عرس أول تجربة تقوم بها بلد العين حسب المعطيات اللي عندي من التسعينات. آخر المطاف زرنا الملعب بالكرة الحديديه، ودشنا ملعب كره الحديديه بمباراه بين شباب المنطقه والكشافه، وقلنا اليوم هو عنوان انه الدراجه الهوائيه نقصوا اكثر منكم مستعملي السيارات.
2: من اخبار صفاقس ايضا وضمن مبادره صفاقس قطب للاستثمار المستدام، انتظم اليوم بالقطب التكنولوجي بحي الانس يوم دراسي حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس طينا الدولي. وقد جرى النظر في سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون تطوير المطار ومضاعفة مردوديته، بما من شأنه تعزيز الاستثمار والسياحة العلاجية وسياحة العمال وتطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك. وأكد الحبيب ساسي عن ديوان الطيران المدني والمطارات العمل على تعزيز مطار صفاقس طينا الدولي بتجهيزات متطورة وتوسعته لتحسين الخدمات والبنية التحتية به.
0: هو راهو حاليا مطار صفاقس يعتبر من احسن المطارات اللي عندنا راهو في تونس، مجهز بكافه المعدات، قاعدين نجدوا في المعدات ونطوروا فيها، كي نقولوا نطوروا في المعدات نحطوا من احدث المعدات لتحسين الخدمات في المطار. ثانيا انه مطار صفاقس من احسن المطارات اللي عندنا في تونس، ما يعبر عليه في البلان دماس من المطارات اللي عنده البلان دماس نتاعو اللي يحضر المستقبليه نتاعو. احنا نعرفوا حاليا توا حتى وين باش نعملوا ليكستنسيون تاع المطار تاع صفاقس، حضرناها كل شيء حاضر، نستناو فقط ان شاء الله ربي يسهل وترجع الحركه ولا تتطور الحركه الجويه بمطار صفاقس، احنا حاضرين كديوان تاعنا المطارات باش نحطوا الامكانيات اللازمه والدراسات اللازمه. احنا نغزر القدام مستعدين لتوفير الاستثمارات اللازمة باش نقوم بكل ما لازم لجاهزية المطار.
2: اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي، وذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفلة الختامية السنوي احتفاء بنجاح موسم حج 1447 هجرية. ومن المنتظر أن تكون أول رحلة عودة لحجيج ولاية سيدي بوزيد عبر مطار صفاقس طينا الدولي فجر الثلاثاء 2 جوان في تمام الساعة 1 صباحا. في آخر مستجدات حادثة التسمم بقرية النصر التابعة لمعتمدية المكناسي، أكدت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد أن آخر 3 مصابين بحالات التسمم وهم 3 أطفال غادروا المستشفى، فيما تم نقل أمهم إلى أحد المستشفيات بتونس العاصمة لمزيد المتابعة وحالتها الصحية مستقرة، وذلك وسط ترقب لصدور نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم رفعها بعد 72 ساعة لمعرفة أسباب التسمم. وشدد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنور البدري أن كل ما يتم تداوله حالياً يبقى في إطار التخمينات والتأويلات، وأضاف أن نتائج التحاليل والتحقيقات الجارية من المنتظر أن تصدر خلال الساعات 72 القادمة، داعيا إلى انتظار المعطيات الرسمية قبل تداول أي استنتاجات بشأن مصدر التسمم وأسبابه. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 2026 التي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 جوان الموافق لآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاد. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم إثر غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة شمالي مدينة دير البلح بقطاع غزة. على الجبهة الشمالية شن سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية اليوم غارات مكثفة وقصفا على مناطق قريبة من الجبل الاستراتيجي الذي يضم قلعة شقيف التاريخية، وأصدر جيش العدو تحذيرات بالإخلاء لأكثر من 12 قرية في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من عقد مسؤولين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين أول محادثات مباشرة بينهم منذ عقود في البنتاغون. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني اليوم إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية على طريق عام في النبطية جنوبي البلاد. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الولايات المتحدة تواصل فرض حصارها البحري على السفن الإيرانية، بينما قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بتمسكه بمطالب مفرطة في المفاوضات. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية في وقت تجاوز انتشار الوباء قدرات مواجهته، وجاء ذلك على الرغم من تحسن تنظيم المنشآت الصحية ووصول مساعدات جديدة. توفي اليوم الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران، أحد أكثر المثقفين الفرنسيين تأثيرا في العصر الحديث، وجاءت وفاته في باريس عن عمر يناهز 104 أعوام. وحصل إدغار موران على 38 درجة دكتوراه فخرية من جامعات أجنبية، وألف نحو 40 كتابا ترجم معظمها إلى لغات مختلفة. وظل إدغار موران صوتا حاضرا في النقاشات الفكرية حول قضايا معاصرة مثل العولمة والأزمة البيئية والصراعات والحروب. نهاية النشر، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة.
10: الفساد عمره ما كان نوع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف، كافح الفساد خليها تنظف.
17: سبور نيوز، سبور نيوز.
0: هو راهو حاليا ما درس في قصر.
18: فاشن دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد الموعد معكم طبعا مع أخبار الرياضة، ومش نرجعوا منين وفينا منذ قليل طبعا من أجواء كرة اليد وقاعة رادس متعددة الاختصاصات. نذكر الترجي توج منذ قليل بلقب كأس تونس لكرة اليد بعد فوزه على في النهائي على سقيط الزيت 32-25. ومباشرة مش ناخذوا الأجواء بعد المباراة مع زميلنا حسام على عين المكان، نرجع له مع التصريحات. حسام خوب، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
19: وليد، كما قلت في كلمتين، حصل كبيره اكيد للاطار الفني، اللاعبين، المسؤولين، لان احلمنا وحكينا فان انقلت المقابله، احلمنا للامانه بعد شوط اول ممتاز 3 أهداف فارق بعد 15 دقيقه زاد كيف ما باتش الليكار برشا. للامانه معناتها النادي تقيت الزيت كان قريب من الانتصار من احداث المفاجاه، الله غالب، قدر الله وما شاء فعل. الى جانب فرج الميلادي كما قلنا قدمناه امس لاكثر من مدرب حراس، اكثر من اخصائي احصائيات، هو قريب برشا للاعبين، موسم كبير كان يجم يتوج اليوم باللقب. كيفاش شفت المقابله اليوم فرج؟
20: مرحبا اخويا هشام، مرحبا بجميع مستمعي اذاعه صفاقس. الحمد لله على كل حال، مباراه كبيره النادي الرياضي بسقيط الزيت. قمنا شوط اول ممتاز جدا، نقصنا القوة الهجومية للترجي الرياضي التونسي في أقرب في أغلب رداءات المباراة، في أغلب رداءات الشوط الأول. الورقة الحمراء بلال عابد أثرت علينا خاصة على المستوى الهجومي. كان الشوط الثاني بريسك دي كانت مينيت، السكور كان قريب لبعضه، شوية لفتيق، شوية الوسيد البشري. صراحة ما نجمش نطلب أكثر من هكا من الملاعبية، نشكرهم لاعب، نشكر الهيئة المديرة اللي قدمت كل شيء باش نكونوا في النهائي هذا، باش نتوجوا مالورزمون. مبروك الترجي الرياضي التونسي، ما علينا كان نخدمه، وإن شاء الله القادم أحسن للنادي الرياضي بسقيط الزيت.
19: شكرا كوتش، هذا تصريح فرج الميلادي. بقية التصريحات وليد والفيديوهات تلقاوها ان شاء الله في صفحة راديو سباك الفيسبوك ان شاء الله.
18: شكرا لك. شكرا حسام. ذي أجوبة ما بعد المباراة. الترجي طبعا يتحصل على الثنائية المحلية هذا الموسم ويرفع رصيده الى 32 لقب في مسابقة الكأس. نذكر شوط اول كان لصالح ساقيت الزيت 15-12. أيضا على مستوى كرة اليد، نادي الرياضة النسائية بالمكنين توج في المباراة رفع الستار طبعا بلقب كأس تونس لكرة اليد سيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الإفريقي 26-25. تتويج حقق فريق المكنين الثنائية هذا الموسم طبعا بعد ما سبق له الظفر بلقب البطولة أيضا على حساب النادي الإفريقي. إلى أجواء كرة القدم، ورسميا نادي حمل أنف يضمن اليوم صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره على الملعب الجيبسي 3 أهداف نظيفة في نهائي البراج براج الصعود. ثلاثية الهمامة كانت من بيرم النويصر في دقيقة 17، محمد بن طيبة في زوز مناسبات دقيقة 22 ودقيقة 52، ويلتحق نادي حمل أنف بكل من تقدم ساقيت الدير وأمل حممسوسة في الرابطة المحترفة الأولى الموسم المقبل. في النادي الصفاقسي، السيد مصطفى السلامي رئيسا جديدا لهيئة الدعم والهيئة التسييرية للنادي تواصل مهامها. اجتماع اليوم الخاص بأعضاء الهيئة العليا للدعم للنادي الصفاقسي بأحد نزل مدينة صفاقس، وأسفر الاجتماع على تعيين السيد مصطفى السلامي رئيسا للهيئة، عماد المسدي نائب رئيس أول، عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني. الاجتماع أسفر على جمع مبلغ مالي هام لخلاص بعض الديون المستعجلة، وتعهد هيكل سوسيوس بخلاص خطايا المنع من الانتداب المتعلقة بفرعية الكرة الطائرة رجال وسيدات، وأيضا تم تعيين لجان عهدت إليها مهام جمع تبرعات لخلاص باقي الديون المستعجلة استهلت أعمالها انطلاقا من اليوم هذا. وتم الإجماع على مواصلة الهيئة التسييرية لعملها إلى غاية 3 جويلية 2026 تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. منتخبنا يتحول ليلة في الليل في حدود الساعة 8 إلى مدينة فيينا عاصمة النمسا في رحلة قادمة من مطار جربة إلى مطار تبرقة ومنها مباشرة إلى فيينا. إذن الرحلة انطلقت وطبعا شفتوا عديد التوقفات، والفريق طبعا المنتخب في طريقه إلى فيينا. منتخبنا سيواجه منتخب النمسا والدين يوم الاثنين على الساعة 8:45 ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم قبل ملاقاة بلجيكا يوم السبت 6 جوان بداية من الساعة 2. ونختم بلقاء الهام اللي يدور حاليا تشامبيونز ليج باريس سان جيرمان أرسنال للدورة النهائي. 52 دقيقة ما زال أرسنال متقدم هدف مقابل 0. كنا تابعنا معكم طبعا التفاصيل الخاصة بهذه المباراة في بداية التعليق متاعنا طبعا اليوم على أجواء الكرة العالمية. 1-0 لأرسنال من باريس سان جيرمان نهائي تشامبيونز ليج إلى حدود دقيقة 52. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جمال تحيات وليد شاهد وأمير الجاموسي، تحيات أيضا سمير تقطق. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
3: سبور نيوز. سبور نيوز.
21: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
22: محلى قدك محلى قد تعال اخطبني.

كول تايم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كول تايم في رابع ايام العيد. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اكيد ما زلنا لابسين كسوه العيد وجو العيد. ان شاء الله بعد شويه زكتو كيف نستقبل تليفوناتكم وتحياتكم ومعايدتكم. مرحبا بكم الناس الكل كيما تعودتوا في الاميسيون. ان شاء الله بعد شويه باش تكون حاضره معنا اخصائيه التغذيه. بعدها مش ناخذ تليفوناتكم على 70 164 280 قبل هذه الموسيقى او انا راجعين.

وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في كول تايم متواصلين معكم اللي حدود الساعة 8 والنصف. جو كبير إن شاء الله يتعدى جو مزين في اللايف المباشر ومعكم توم على زنبيتين تاعنا ومع أيضا مستمعين ومع الموسيقى والإيقاعات ومع كل من يحتفي ويحتفل بعيد ميلاده ليامة هذية وفي شهر مي. نحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتوما بألف خير إن شاء الله ديما هكا فرحانين وإن شاء الله كل عام يتعدى من عمركم يتعدى فيه فرحة في خير وبهجة وسرور وفرحة. هذاك علاش حبيت اليوم ديديكا سبيسيال لزوج صغيرونات تويمة يحتفيوا بعيد ميلادهم. نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتوما بألف خير هارون وأمان وسوسو وإيماني أختهم الصغرونة. تقول لهم إن شاء الله كل عام وانتوما بخير هارون وأمان وأمهم فانيسا. تقول لهم راني نحبكم برشا ونبوسكم برشا وتحية توصلهم من بوهم رسم العباكي من فانيسا من جدتهم سهير وجدهم ناصر العباكي وعمتهم رحمة وعمهم أسامة وحسيلوا ليستة طويلة برشا برشا برشا ناس تحبهم صغير ونتهذوما خطرهم معز ومحليهم ومحنهم قديش دمهم خفيف. تحية ليهم وإن شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير الهارون وامان ولكل من يحتفي بعيد ميلاده نهدي له الغنية هذه.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بعد شوية تكون حاضرة معنا ضيفتنا على الخط الهاتفي. نعرفوا يوم عيد ونعرفوا في عيد الاضحى فما برشا ناس ما عيدتش. ان شاء الله عيد عام الجاي يكون خير مسنا. فما اللي اذبح العلوش وعيد وعمل جو وتلمى مع العائلة متاعه مع الناس هذوما اللي كليوا لحم العلوش. فما ناس مرضى بالكوليسترول ربما ولا يخافوا برشا من لحم العلوش، يقولك لحم العلوش راهي مرضنا ويزيد طلعنا الكوليسترول. هل ترى المعلومة هذه صحيحة ولا لا؟ إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا أخصائية التغذية تعطينا أوفر تفاصيل حول الموضوع هذا، هل ترى صحيح ولا غلط إنه الحمل العلوش يطلع الكوليسترول؟ صحيحة ولا غلطة؟ وكما قلت مريم زهيوة أخصائية التغذية تعطينا أوفر تفاصيل. قبل هذه نرجع للموسيقى في كل تايم.

0: وسهلا مرحبا بكم في كول تايم 7:06 على موجاتنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا, وتحياتنا لكل المستمعين الكرام. وقالوا لي كيما عملت ديديكاس لعيد ميلاده, عملنا ديديكاس سبيسيال للناس المرضى, كل مريض وكل من هو على فراش المرض وما عيطش مع عائلته وعد العيد هذية تعب ولا مقلق, ولا فما تكون مع الوالدة ولا مع الوالد في المصحة ولا في السبيطار. الناس هذوما نحب نقول لهم ان شاء الله ربي يفرج عليكم, وان شاء الله ربي يقيمكم سالمين, والله لي يوريكم شرف العزيز عليكم. هاكا وصلت التحيه, ومن قلبي ندعي لكم ان شاء الله ربي يفرج على كل مريض. يا ربي ربي يفرج على كل مريض, وتحيه ليكم وين ما كنتوا الناس الكل. نحن نحكيوا على بعض المرضى, فما شكون اللي عنده كوليسترول طالع ربما عدا في العيد, ايامات العيد اللي هذا يسالني زعما كي ناكل اللحم العلوش الكوليسترول اللي يدخل بعضه ويطلع الكوليسترول شنو يصير. هذا قلت لهم في عوض نجاوبكم أنا, هاو جيبكم المختص والناس الكل اللي كليه ولحم العيد منها الأربعة اليوم. فما ناس ما قلقتش ربما من الحم, فما ناس اللي جنبته جملة خوفا من الكوليسترول. زعما صحيح زعما غلط أخصائية التغذية مريم زهيوة حاضرة معنا على الخط الهاتفي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سنين دايما, كل عام وانت بخير.
1: اهلا وسهلا بيك مدام حنان, ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير, والسيد المستمعين يعطيك الصحه.
0: ان شاء الله كل عام وانت بألف خير انت وكل العائله, وان شاء الله عديت العيد هكا في ظروف طيبه وعمل جو وتفرهدت مع العائله.
1: اكيد
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. كيما نقولوا الحم العلوش نقولوا الشحم والحم والقلق وكثرة الحم, ربما في بعض الأوقات الساعة نعيدوا على الناس ونقولوا للناس اللي ما ضحاتش واللي مشرتش الحم واللي ما قدرتش نظرا لغلاء أسعارها وحتى أسعار اللحوم الحمراء بصفة عامة أيامات العيد, ونقولوا لهم إن شاء الله عيد عام الجاي يكون خير برشا من السنة وكل عيد وقسمه. خلينا نقوله إن شاء الله ربي معهم الناس الكل. نحكيه مع الناس اللي ضحى واللي عيدوا واللي شراوا اللحم العلوش واللي عندهم الكوليسترول, شو نجم نصحوهم شو نجم نقوله لهم مريم؟
1: بهيل دونك بالنسبة على الحم يطلع كوليسترول وإلى ليه هذا يا حنين, فما برشا عوامل تخليه يطلع ولا ما يطلعش. كيما تنجم تاكل الحم العلوش يطلع لك كوليسترول, كيما تنجم تاكل الحم العلوش وما يطلع لكش. دونك ساعة الفريكونس اسكو ماذا بينا متاع مرة في الجمعة الفوم الحمراء بصفة عامة بون باش تجي في العيد خاطر مناسبة ما تجيش كل ديما ناكلوه مرة في النهار مثلا, فهمت ما يطلع لكش الكوليسترول. شنو الحاجة الأخرى من العوامل الأخرى اللي تخليه يطلع ولا ليه؟ شنو تاكل معاه؟ اسكو تاكل معاه برشا سكريات, تاكل معاه برشا خبز أبيض, تاكل معاه جازوز, تاكل معاه سيترونات حلوة, فهمت؟ هما برشا ناس التو حنان يمشي في بالهم الكوليسترول يجي كان من الدهون ولازمك تاكل زيت ولا دهون باش يطلع لك الكوليسترول. في بالهمش اللي السكر الزايد وكل حلو اللي تاكله نهار العيد هذاك ينجم يطلع لك الكوليسترول اكثر من الحم والشحم اللي في اللي في اللي في اللحمه. دونك زيدا عندك لا بارتي اللي باش تختارها من العلوش زيدا هي تقول لك اسك تطلع لك الكوليسترول ولا لا. احنا باش نقول لكم يمكن اكثر بارتي فيها الكوليسترول في البن هي المخ نتاع العلوش, ومن بعد يجيو الكبده والقوانص والقلب, نقص القلب والكليوي والكبده. دونك هذوما اكثر حاجه فيها الكوليسترول, ومش معناتها كل حاجه فيها دهون يعني فيها كوليسترول. يعني مثلا اكثر كما قلنا بارتي فيها كوليسترول هي الكبده, رغم اللي ما فيهش برشا دهون. فهمنا باغ اكزومبل الضلوع فيهم برشا دهون, فيهم ما يعادل ضعف ما اللي تلقاه دهون في همبرجر كامل. 100 جرام من الضلوع انت دونك عندنا الدواره زيده فيها برشا شحم. دونك انت لو كان باش تاخذ لي مرسو من الفخذ والا من الكتف منزوع هكا الشحم ما يطلع لكش كوليسترول. انا باش تضرب الدواره تضرب العصبين وباش تاكل البلوع وباش تكثر يعني تاكل 4 مرات علوش في النار اكيد باش يطلع لك الكوليسترول.
0: داك معناتها ما نكثروش, معناتها خاصه الناس اللي من اول نهار الحم والدواره كلهم تقريبا في النهارين الاولانيين نشطر العلوش ما نلقاوهش معناتها.
1: لا دونك الكمية أهم حاجة هي الكمية اللي تاكلها في في أيامات العيد وقتاش زادة تاكلها مش كيما تاكلها في نص النهار كيما تاكلها في الليل، خاطر نعرفوا اللي في الليل الهضم يبدأ أقل، خاطر أنزيمات الهضم عندنا أقل من اللي في الصباح، كي تاكلوا مخر وإلا بكري، فما برشا عوامل. طريقة الشواء زادة معناتها كي تسوحوا مليح بتتبيلة هكا فيها الكليل والزعتر فيها ديزونتي أوكسيدون، ما تخليوش يتحرق ياسر باش ما يضركش. وزيد حتى الكوليسترول حنين انا نقول راهو يخوف اكثر من حتى من الكوليسترول، لانه كي يدخل في البدن الزايد يدخل في البدن يتحول الكوليسترول.
0: شنو اللي يقول السكر قلت ولا ما سمعتكش مليح؟
1: السكر.
0: السكر
1: السكر الزايد كي يدخل البدن الزايد.
0: علاش قلت لك احكينا على السكر؟ ممتاز انك يعني على السكر. سامحني مريم، لانه برشا ناس قاعدين يتبعوا في ريجيم ولا نظام الطيبات اللي هو يقول لك فيه السكر، قولوا السكر ولا باس معناتها. هذيك علاش هذه المعطى مهم انه نحكيو فيه، لانه برشا ناس راهي تضرت من ماكله السكر، وديما نحتاطوا منه وديما نخافوا مفروض من السكر، وما نعملوش ريجيم فيه سكر. معناتها غريبه نجتني الحكايه الحقيقه.
1: اي بالضبط كما قلت لك حنين، ديما يخافوا في الكوليسترول والامراض القلبيه يخافوا من الشحوم والدهون، لكن راهو غلطه الحكايه، روجوها بالغلط. اللي يخاف منه هو السكر، لانه زياده البدن ياخذ حاجته من السكر وزيد يحولوا الى كوليسترول، يحولوا الى تريجليسيريد، يحولوا شحم في الكبده، فهمت؟ وهذاك هو اللي يعمل لك الامراض القلبيه وتكلس الشرايين والامراض الاخرى اللي ناتج عليها الكل. دونك احنا ديما بالعكس يلزمك انت تفي اتونسيون للسكر اكثر من الدهون الصحيه، وزيد بالذات في العلوش يمكن زلنا نقولوها حنين، انه العلوش كيبدا متغذي على العشب ما عندكش ناس تخاف، على خاطر حتى الدهون نتاعو صحيه، تولي راهي الدهون نتاعو فيها نسبه باهيه من الاوميغا 3. احنا نعرفوا الاوميغا 3 كيفاش هذا باهي للقلب، لانه يزيد الكوليسترول الباهي وينقص من الكوليسترول الضار.
0: هو للدية لا؟
1: باهي للعينين، باهي معناتها للتركيز، باهي للانفصال وللالتهابات، مضاد التهاب. دونك احنا العلوش لو كان تاخذه من عند عبد معرفه وراعي في كما نقولوا صارح في الحشيش، قدرة ربي ما تخافش منه مع الاعتدال في الماكله معناها.
0: وللاسف تو تغيرت الماكله نتاع العلوش نتاع الحيوانات الكل، هذاك علاش الانسان كي ياخذ ولا يخاف ويحتاط ويبدا يخمم ويبدا يلوج من قبل بعام شكون هو الشخص الثقه البيئي اللي نجمو نشريه من عنده علوش وهو راعي في الحشيش مش بياكل في حاجه اخرى.
1: صحيح هو مش موجود برشا حتى هكا حنان، حتى لو كان مش راعي في الحشيش كي تاكلوا باعتدال بالطريقه اللي قلت لك، تنقص من الخضره الابيض وتنقص من الحاجات الحلوه اللي تاكلها معاك، كسا سيتروناد ولا جازوز ولا تاكل برشا حلو نهار العيد، هذاك يزيد يطلع لك الكوليسترول. دونك انا انت تحب معناتها تفرح باللحمه نتاعك وتتبننها وبغير ما تقعد خايف، نريد على الاقل نقص من الحاجات الاخرى المصاحبه اللي تنجم تعمل لك كوليسترول. هذه الفكره هي.
0: دكتور احنا تو يسمعوا فينا الناس اللي يتابعوا في اذاعه فيقس في تونس الكل، يقول تقريبا احنا ناكلوا لحم العلوش مره في العام، خلينا ناكلوا على قليل لحم العلوش واحنا مرتاحين وما نخافوش من حتى مرض. يقول لك مره في العام، هي الاشكال مش مره في العام، مره في العام لكن تاكلوا نهارين ثلاثه واربعه وخمسه ربما الجمعه الاولى كامله تاكل في لحم العلوش نعرفوا الهبره وتعمل المفروم والراس والمخ والدواره ودري شنو هذاك الكل يولي يضر، هذيك هي الاشكال.
1: ويش بي حنان كي مره في العام ونخرج منها صحيح
0: والله
1: زيدا
0: هكا ولات
1: ما نخرج مريض
0: ديك التخمه نتاع الحمل يعني. وي بعد يتقلق ويضر ويطلع له الكوليسترول وكل هذه معلومات مهمه نعرفه. هو
1: حنين الحمل علوش يقعد ديما راهو خير من الحمل البقري
0: كثير
1: من الدجاج، على خاطر راهو فيه معناتها النوع حتى البروتيين نتاعو معناتها سهله في الهضم معناتها بالانسان اكثر من اللحم البقري. انت الزبونات نتاعو وحتى الحليب نتاعو ديما خير للانسان من الحليب البقري ولا من الجبن البقري يعني.
0: اي نعرفوا لان اللحم كنقولوا اللحم العلوش اللحم الخروف اللي هو غني يعني في البروتين في الحديد في الفيتامين بي 12 في الاوميغا 3، لكن توزيع الكوليسترول والدهون فيه يختلف حسب القطعه اللي احنا مش ناكلوها، حسب اللحمه ولا الجزء اللي مش ناكلوه احنا في العلوش.
1: لازم الناس نخموا في الحمل علاش كان كوليسترول على القيمة الغذائية نتاعو ديما راهو في الماكلة بالذات ديما نعملوا البور ولا كونتر شنو قداش باش نستنفع منه وشنو هي المضار كان لقينا النافع معناتها المنفعة نتاعو أكثر علاش ليه ما ناكلوش راهو فيه بروتينات من أحسن يعني ذو قيمة عالية أنها سهلة الامتصاص في البدن يمتصها بنسبة أكثر من 80% الحديد زادة كيف كيف سهل الامتصاص لحديد متاع الحيواني فيها مادة السيلينيوم اللي نلقاوها ديما في الحوت وفي الجوز البرازيلي الموجودة زادة في العلوش وخاصة في كبد العلوش فيها فيتامين البيدوز وفيتامينات أنواع فيتامين بي اللي هما باهين للعصاب باهين للقلب نقصوا من التنميل في البدن اللي عنده تنميل فيها معناتها برشا منافع اللي تخليك بريموم يلزمك تاكل منه لكن باعتدال تاكلوش 4 مرات في النهار تاكل مرة مرتين معناتها كمية قد راحة اليد ويلزم تاكل قبله ماذا بيك سلايطة عريش حتى باش تحسك بالشبع باش ما تاكلش
0: برشا
1: انت تاكل كعيبة غلة وهكا تحس بالشبع معناتها
0: ممتاز هذه ممتاز النصايح اللي قدمتها لنا اليوم مريم زيو يعطيك صحة وانت الحقيقة هو حتى من خلال اللقب متاعك راك تزهينا تعطينا انرجي بوزيتيف وتعمل لنا هكا جو وصوتك ياسر محليه ان شاء الله ربي يفضلك وان شاء الله ربي يفضلك ما عندك مريم ربي يخليك شكرا لك وان شاء الله كل عام وانت بخير يعيشك ربي يفضلك شكرا لك

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وسهلا ومرحبا بكم. ما زلنا متواصلين معكم لثمانية ونص في كل تايم مقايد ناسي ونصف المسابقة متاعنا والجائزة قيمتها 150 دينار مهدية من سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران على الأول رقم التليفون 53 383 244 هو رقم التليفون. ومرحبا بكم الناس الكل معنا. باش نسمعكم غناية. الغناية هذه هي نص المسابقة متاعنا اللي هي غناية أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. وعلاش اخترت الغناية على الأمهات؟ لأنه في آخر أحد من شهر ماي كما تعودنا نحتفيه بعيد الأمهات إن شاء الله. زميلنا نور يغدر حي أكيد بشي عادي برشا غنايات على الأم. فما ناس بتفرح برشا وفما برشا ناس بتحير المواجع متاعها هذيك. علاش اليوم حبينا نحتفي بكل الأمهات اللي تعبوا برشا في العيد واللي تعبوا في تربيتنا واللي تعبوا هما يقريوا فينا واللي سهروا الليل واللي عانيه واللي نحسوا بالتفا كان مع الأم اللي هي التفا والسند ونلقاو فيها الأمان الكبير. هذاك علاش إن شاء الله كل عام وكل الأمهات بألف خير. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا ربي فضلكم. إن شاء الله ديما تبقاو تجينا على رؤوس صغيراتكم وعلى راس مولى بيتك. تحية كبيرة لكم. أغنية أحن إلى خبز أمي لمارسيل خليفة المغني والملحن اللبناني المعروف اللي صوته أثر في أجيال من المستمعين. الأغنية هذه أحن إلى خبز أمي. زعما شكون الشاعر اللي كتب الكلمات هذه؟ شكون كاتب هذه الكلمات؟ سؤال سهل برشا. تجمو تواصلوا معنا على 70 164 280. سينو تجمو تواصلوا معنا وتعيدوا علينا. تحبوا تشاركوا في المسابقة مرحبا بكم. وجائزتنا نذكر قيمتها 150 دينار من سال دو سبور أكروفيت اشتراك باش تعمل سبور. حبكم ديما رياضيين مهما كان السن متاعكم نعمل سبور. أنتي ستريس راهي الرياضة. تحية لكم وين ما كنتوا. نذكر برقم التليفون سال دو سبور أكروفيت 53 383 244 موجودة في بداية طريق لفران. الموزيكا بعدها نستقبلوا تليفوناتكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. نص المسابقه نتاعنا ساهل برشا برشا، احنوا الى خبز يومي. الناس كل تعرف على الغنيه هذيا، الغنيه للمغني والملحن اللبناني مارسيل خليفه. الغنيه هذيا والمغني هذيا معروف برشا، اثر في اجيال من المستمعين كما قلت قبيله. اغنيه احنوا الى خبز يومي، شكون كتب الكلمات نتاعها؟ شكون الشاعر تاع الغنيه هذيا اللي بقات خالده الى اليوم؟ تنقول لكم من بعد شويه وقتاش صدرت هذه الأغنية، قديش عمرها توا الأغنية هذية اللي وين نسمعوها تأثر فينا. يعني في أغنيات ما تموتش قد ما نسمعوها، كما قلت أجيال تتوارثها تبقى ديما مطلوبة وديما من الأغاني اللي بالحق قشعر البدن وتعطينا برشا برشا إحساس. تحية لكم الناس الكل. شكون كتب أغنية ولا شكون الشاعر صاحب الكلمات اللي كتبها أغنية أحنوا إلى خبز أمي؟ بعد شوية نستقبل مكالماتكم على 70-164-280. تحبوا تعيدوا علينا مرحبا بيكم، تحبوا تشاركوا في المسابقة زي كيف كيف مرحبا بيكم على 70-164-280. زميلنا أسامة في استقبال مكالماتكم التي فيها المغرومين بالرياضة أكيد شاركوا معنا باش يكونوا فايزين بالاشتراك الشهري هذية في قاعة الرياضة أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران، رقم التليفون 53-383-244. وعنا مكالمة هاتفية في الانتظار ناخذوها، بعد ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. سي عبد الله عسليمة، ألو عسليمة.
1: حنان غالية
0: مرحبا بيك.
1: عايشك من فضلك حنونة.
0: من فضلك سي سامي بن مراد.
1: سي سامي بن مراد
0: سنين دايما ربي
1: يفضلك.
0: يا يعيشك ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وانت بخير سي سامي.
1: يعيشك يرحم الوالد والوالده.
0: تعيش هاي قال لي كيفاش عديت العيد جو العيد في زافي؟
1: والله حتى عبد العيد سعيد
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: عيد مبارك على الام الاكرميه الكل ان شاء الله. والله يرحمه ثاني وكما قلوش له مرضانا ان شاء الله. ورد حين حيث كل عام ان شاء الله.
0: امين.
1: كل عام بخير ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله كل عام وانت بالف خير.
1: كيف ما ضحتش الله يرجعون معناتها
0: بتبيعها بتبيعها
1: ان شاء الله. ما قدروش باش يضحيوا ساكن وربي معاهم ان شاء الله.
0: امين امين ان شاء الله ربي مع الناس الكل يا ربي امين. ان شاء الله ديما عيد فرحه يكون في قلوب الناس الكل.
1: والله نعيدوا معناتها قلبنا مع برشا عباد
0: معناتها هيك هو كل عام وقسموا كل عام وكيفاش وبرشا عباد مش كان في تونس راح حتى لبرا نجموا في الجزائر وفي برشا بلدان
1: الغالب. امين على بعضنا ان شاء الله.
0: امين امين يا رب.
1: في الدنيا والعباد كما نقولوا قلوبنا احنا سبتوا في تونس راهو كاس احنا على بعضنا راهو
0: الحمد لله يا ربي ربي يفضلك
1: ونحنوا على بعضنا وكل شيء
0: يا ربي يفضلك. شكرا ليك سي سامي. حبيت تشارك ولا حبيت تعيد علينا؟ قل لي
1: حبيت نعيد عليك انت بخصوص وحبيت تشارك في المسابقه.
0: مرحبا بك ان شاء الله كل عام وانت بخير مره اخرى وتفضل شارك في المسابقه.
1: المسابقه الشاعر الفلسطيني سي محمود درويش.
0: محمود درويش باهي يعطيك صحة يا سي سامي ان شاء الله كل عام وانت بخير مرة أخرى ربي يفضلك.
1: نحب أغنية رغب علامة.
0: شنو هي رغب علامة؟
1: نحب أغنية مش بالكلام تملك عينيا.
0: مش بالكلام باهي كما سمعناش اليوم نسمعوها الجمعة الجاية داكوردو. مرحبا بك يا سي سامي ربي يفضلك. شكرا ليك يعطيك صحة. مكالمة موالية العسلامة. مساء النور.
2: ألو
0: مساء الخير.
2: وي عسلامة
0: سنين دايما كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانتم
0: بخير. يعيش اختي ربي يفضلك. شكرا. شكون معنا؟
2: امل جراسي من الثقف.
0: امل جراسي مرحبا بك يا امل.
2: يعيشك
0: مرحبا بك. تكلم فينا من صفاقس قلت لي.
2: من صفاقس ايه.
0: كيفاش عيدتوا وكيفاش جاو العيد؟
2: والله تبع الحمد لله.
0: الحمد لله. كل شيء لاباس. الحمد لله.
2: كل شيء لاباس ان شاء الله.
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
2: يعيشك يعيشك.
0: يعيش اختي ربي يفضلك. هيا امول عندك حل المسابقة نتاعنا اللي هي سهلة برشا بطبيعة. قول لنا
2: الكلمات لمحمود درويش والألحان لمرسيل خليفة.
0: مرسيل خليفة شاركت معي قبل لما لا؟
2: اي شاركت قبل.
0: اي وكنت فايزة معنا بالجائزة هذية ولا؟
2: لا لا لا
0: خاطر نتذكر الاسم أمل فايزة معنا قبل. باهي لالا مرحبا بيك يعطيك صحة أمل.
2: صلي برشا.
0: مرحبا
2: بيك. نحب نعيد على فضل. الشعب التونسي الكل باش ما ينسى حتى حد.
0: مالك.
2: وبون شونس للصغار اللي مازالوا يعديوا امتحانات وكل ما فيهم بنتي.
0: ربي ينجحها ان شاء الله.
2: وربي معاهم يعيشك يعيشك. وان شاء الله كل عام وتونس كامله بخير
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما بخير ديما لاباس يا لاله. ربي يفضلك يعطيك صحه. كل عام وانت بخير مره اخرى. ربي يفضلك.
2: عايشك ميرسي بوكو. عايشك.
0: تليفون موالي. الو عسلامه.
3: الو عسلامه حنونه.
0: سنين دايما كل عام وانت بخير.
3: كل عام وانت بخير. عايشك سميره بالراشد معك.
0: شكون معنا؟
3: سميره بالراشد.
0: سميره بالراشد مرحبا بك مدام سميره.
3: وبيك يا عايشك.
0: مرحبا يا للا.
3: الله كل عام حيا بخير ويرحم ميمتك.
0: عيش ربي فضلك. شكرا ليك.
3: يعيشك. الفنان مرسيل خليفة والآخر أحمد درويش.
0: شكون هو الآخر أحمد درويش؟ شكون مرسيل؟
3: الملحن محمود درويش.
0: محمود درويش هو كاتب الكلمات ولا الملحن؟
3: كاتب الكلمات أيوة. والفنان أيوة. مرسيل خليفة.
0: هي إحنا قلنا مرسيل خليفة قلنا عليه الفنان.
3: أنا قلت. نحب نقدم تحية بمناسبة عيد الأمهات لأمي زينب بن يونس ونقول لها ربي يطول في عمرك وربي يشفيك وربي يخليك لينا بعد أمين. بابا الله يرحمه.
0: أمين ربي يفضلها وربي يبارك في عمرها يا لله.
3: يعيشك.
0: يعيشك يا سميرة. شكرا لك ومرحبا بك على شكرا على المشاركة. نمشي المكالمة موالي العسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
4: شحالك يا أخت حنان؟
0: الحمد لله لاباس. شكون معنا؟
4: عيدك مبروك وكل عام أنت بخير.
0: يفضلك سنين دايما كل عام أنت بخير ربي يخليك.
4: الله يعيشك.
0: يعيشك.
4: كامل الفريق والكامل المستمعين.
0: شكرا شكرا لك ربي يفضلك سنين دايما سيدي.
4: محمد بن عمارة.
0: سي محمد بن عمارة مرحبا بك يا سي محمد.
4: يعيشك.
0: العيد نتاعك مش في صفاقس أنت في عقارب في بالي ولا؟
4: لا في عقارب.
0: في عقارب أيوا تحية كبيرة ليك والمستمعين في عقارب الكل يا سيدي. ربي فضلك. هاي سي محمد بشارك معنا ولا حبيت تعيد علينا؟ قل لي.
4: حبيت نعيد ونشارك.
0: قل لنا اعطينا اجابتك.
4: الشاعر محمود درويش.
0: محمود درويش يعطيك صحة سي محمد. شكرا لك. شكرا على الاجابة وعلى المحاولة. نمشي مكالمة باهي. قل لي بعد شوية نرجع للمكالمات على 70 164 280. 70 164 280. تحية لكم الناس الكل اللي معنا وتابعوا فينا على البوند فام. باش نسمع أغنية طلبها سامي بن مراد ولا المكالمات التي فيها يقول لي نحب نسمع رغب علامة مش بالكلام. هذه نصيحة زمني ليكم مش بالكلام كهاو يلزم الفعل قول وفعل باش نعرفوا ذيك يحبنا ولا ميحبناش. هنا راجعين.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة.
2: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: الثامنة ليلا،
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 20 و 24 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قد دعت كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، قررت مستوطنة كريات شمونة تعليق الدوام المدرسي والتعليم بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله اللبناني. وعلى إثر التطورات شمالية الأراضي المحتلة، ينعقد هذه الليلة اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والعسكرية وفق صحيفة إسرائيل هيوما. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الولايات المتحدة تواصل فرض حصارها البحري على السفن الإيرانية، بينما قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، وذلك بتمسكه بمطالب مفرطة في المفاوضات. استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية محطة زاباروجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية وهي الكبرى في أوروبا، ما أدى إلى انفجار لاحق. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام التاسعة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديما. Are you ready؟

0: سهلا ومرحبا بكم. 8:09 دقائق على موجاتنا في الكول تايم. شويه وقت مازالنا في الميسيون بتاعنا، هذيك علاش نحاولوا ناخذوا دفعه اخرى من المكالمات الهاتفيه اللي دخلت لنا على 70 164 280. سؤالنا سهل برشا، احنوا الى خبز امي ونحن نحضر فيه بعيد الامهات، ان شاء الله كل امهات بألف خير وربي يرحم المتوفين. حابين نعرفوا شكون الشاعر صاحب هذه الكلمات، زعما شكون الشاعر اللي كتب كلمات أغنية أحنوا إلى خبز أمي لمارسيل خليفة اللي قبيلة شوية سمعناها كاملة. باش نرجعوا من جديد، تحية لزميلنا وسامة بيبسية اللي عدينا المكالمات الهاتفية، تحية كبيرة ليك وسامة ربي فضلك. ونمشي وإذا حاضرة بطبيعة فيصل، إذا حاضر المكالمات ناخدوها معنا. أهلا وسلامة.
1: أهلا.
0: الله يسلمك، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: نحوالك يا حنو نمينة.
0: أهلا بيك للا مينة، شنحوالك؟
1: والله بنشارك بالعاني باش اليوم نعيد عليك بس بنتي.
0: يعيشك ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا لالا.
1: يرحم ميتك وميتي وامت محمد اجمعين.
0: تعيش بارك الله فيك، ربي يفضلك وربي يكثر منك الناس يا لمينه.
1: نحوال عيدك انت وحياتك
0: وحالك. الحمد لله يا ربي، لاباس ان شاء الله. الحمد لله يا ربي.
1: لا والله محليها اللمه يا حنين،
0: لما العيد وحدها ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
1: سبحان الله، حتى كي تتعب كي فرحانه
0: والله. والله صحيح، تبدا تعب وفي وسط العائله راه وتحس بفرحه كبيره برشا برشا ناس محرومه منها. لما هذيك
1: تحيه لسامي، والله تحيه لسامي
0: سامي بن مراد، تحيه كبيره لي.
1: خدت لي تحيه وانا والله صار لي برشا ما شاركتش.
0: هاي فرصه، قلت خلينا نسلم عليه.
1: والله فرصه هو وجميع الاصدقاء الكل.
0: يا ربي فضلك لالا، شكرا ليك لالا مينا، ان شاء الله سنين دائمه وكل عام وانت بخير. قل لي
1: اسمو احنوا الى خبز امي.
0: هي شكون زعما؟
1: محمود درويش، معروفه سينا
0: معك سينا. حتى نقدر نسهل لكم زعما طلعوها ولا هكا؟ يعيشك يعيشك، ربي يفضلك. شكرا ليك،
1: ربي يبارك لك. شكرا
0: ليك، شكرا ليك، ربي يفضلك، يعطيك صحه للامينه. شكرا ليك. باش نمشي والمكالمه مواليه. الو عسلامه، مساء النور.
2: الو
0: مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: تحياتي ليك اخت حنان،
0: مرحبا بيك. شكرا معنا
2: كافة الفريق العاملين معك في هذه العشوية.
0: شكرا ليك، شكرا معنا سنين دايما لالا.
2: وتحية خاصة إلى أخي وسامة.
0: وسامة
2: مومينتو.
0: شكرا ليك، شكرا معنا لالا.
2: يرحم مومينتك وبيك.
0: تعيش بارك الله فيك، شكرا ليك.
2: عايشك عيدكم شكرا. مبروك وكل عام وأنتم بخير
0: سنين دايما، ربي فضلك. شكرا
2: عايشك
0: ليك.
2: عايشك يرحم صال المتوفين
0: كل ومصر. كل ربي يرحمهم من عامهم
2: الدنيا. حليمة معك الغربي.
0: حليمة الغربي، محليمة ربي فضلك يا محليمة.
2: حنان تحصوتك توحشتك.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: كنت نشارك معك مع قيس في العشية.
0: اي في مساء الخير تونس. تحية القيس، تحية القيس، وكم بعد يكمل معكم السهرية ان شاء الله.
2: عايشك ان شاء الله ديما متألقين.
0: يعيشك ربي فضلك وربي يبارك في عمرك
2: ان شاء الله. ديما ناجحين في اذاعتنا ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: تقعد ديما
0: زاهية وزاهية، ديما نزاهيكم وفرحانين بيك. يعيشك ربي يخليك.
2: نقول محمود درويش.
0: محمود درويش تقول لحليمة غربي، يعطيك صحة. شكرا لك، يعطيك صحة.
2: كنت دمتي متألقة.
0: شكرا ربي فضلك، يعطيك صحة على المشاركة. نمشي المكلمة موالي. العسلامة يا مساء النور.
3: ألو
0: مساء الخير، مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة شكون معنا؟ مرحبا بيك، احنا نسمعوا فيك يا سيدي. شكون معنا؟ نسمعوا فيك، مع سلامة.
3: اهلا بيك على سلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: ماهر الزويري.
0: ماهر الزويري، مرحبا بيك يا ماهر.
3: لا بيك، الحمد لله عيدك مبارك
0: ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا ماهر.
3: عايشك
0: ربي يخليك.
3: حاسه
0: شكرا ليك، ربي فضلك. شكرا ماهر، تعدى العيد لاباس؟ فرحان بالعيد؟
3: لا لاباس
0: مع العائله. الحمد لله يا رب،
3: العائلة في دارها والوالدة والوالد،
0: ربي يفضلهم ان شاء الله.
3: امين
0: الحمد لله يا ربي. هاي سي ماهر، اجابتك؟
3: احمد درويش.
0: معنيش احمد، عاد
3: محمود درويش.
0: محمود درويش. محمود درويش بيه يا سي ماهر، يعطيك الصحة. شكرا عايز. شكرا ليك، ربي يفضلك. شكرا على المحاولة وعلى الوفاء دائما لإذاعة صفاقس، وان شاء الله ميمتك بألف خير بمناسبة عيد الأمهات. شكرا ليك. نمشي والمكالمة مواليه. الو عسلامه.
4: عسلامه حنان،
0: الله يسلمك، مرحبا بيك.
4: اي كل عام وانت بخير، انت والفريق العام معاك.
0: ربي يفضلك. شكون معانا سيدي؟
4: صالح، عم صالح من الغرابه. صالح الغريبي من الغرابه.
0: عم صالح من الغرابه، عسلامه يا عم صالح.
4: اكتحواك بلباس.
0: الحمد لله
4: يا ولدي، راك امراه طيبه. راك
0: يعيشك ربي يفضلك.
4: اسم اسم مطابق للمسمى.
0: يعيشك ربي يفضلك.
4: والله الحمد لله،
0: الحمد لله
4: حسيت وانك انسان طيبه
0: الحمد لله. الحمد لله يا ربي.
4: الحمد لله
0: يا تعيش تعيش ربي يبارك لك وربي متعك بالصحه يا عم صالح.
4: عايشك يبارك لك.
0: شكرا لك ان شاء الله تعيد وتزيد وان شاء الله ربي يبارك في عمرك وان شاء الله في حجه يا سيدي.
4: ربي يعينك ويحفظك بخير ان شاء الله.
0: امين امين. شكرا شكرا يبارك لك يا عايش. شكرا لك ان شاء الله كل عام وانت بخير مره اخرى عم صالح الغريبي يعطيك صحه. شكرا. مكالمه مواليه لعسلامه.
5: الو
0: مع السلامه
5: مدام حنان. عم خليفه معك من هولندا.
0: عم خليفه عسلامه. يا عم خليفه شنو حوالك؟
5: لاباس يا حنان.
0: شنو حوال الصحه؟
5: الحمد لله.
0: انا فرحانه برشا بالمكالمه هذه. عندي برشا عليك والله. ساعات هكا نقول زعما شنو حوالو عم خليفه ما نعرفش كيفاش نتواصل معك.
5: كلام زهره وقيس وجماعه الكل.
0: تحية كبيرة ليك يعطيك صحة. المهم إن شاء الله ديما نسمع عليك كان الخير عم خليفة.
5: بارك الله فيكم الكل.
0: شكرا ليك إن شاء الله كل عام وانت بخير.
5: إن شاء الله عيدك مبروك
0: أجمعين
5: وسنين دائما
0: أجمعين يا سيدي. ربي فضلك.
5: عايشك.
0: يعيشك ربي يخليك وربي يبارك في عمرك يا سيدي.
5: بارك الله فيك.
0: شكرا ليك. شنو جوك في العيد في هولندا عم خليفة؟
5: جو هايل جو هايل وطقس
0: طقس
5: ملائم زاد هاي الطقس عندنا
0: الحمد لله. جا كل شيء مواتي في هولندا.
5: امريكا كل شيء
0: الحمد لله.
5: والعلال شرق من تونس.
0: قالوا لي ارخص برشا زيد من تونس الحمد لله.
5: اكثر الشطر.
0: قال مش الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ديما هكا فرحانين. ان شاء الله ديما فرحان عم خليفه. ان شاء الله تعيد وتزيد كما قولينا.
5: عايشك الله فيك.
0: يعيشك
5: يسعد
0: سعيد. امين يا ربي. ان شاء الله نشوفك في الخير وان شاء الله كان نجي في الصيف نفرح بك اكثر. تجيب حذانا عم خليفه.
5: مش نجي في راس العام. في راس العام.
0: في راس العام جي ان شاء الله تجيب حذانا يا سيدي ونفرح بك عم خليفه. شكرا ليك. شكرا ليك.
5: بسلامه.
0: ربي يفضلك. بسلامه. شكرا ليك. المكالمه هذه جينا من هولندا يعيد علينا عم خليفه. شكرا ليك ربي يفضلك. نمشي والمكالمه مواليه. العسلامه.
6: عسلامة خط حنان وإن شاء الله يا ربي يعيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يعينكم.
0: يعيشك ربي يفضلك. شكرا معنا للا
6: خلود صحباني من تونس.
0: خلود الصحباني مرحبا بك يا خلود.
6: يعيشك من وليد ريانا وحبيت نشارك في المسابقة.
0: مرحبا بك. شني حويلك في تونس تسمع فينا بالانترنت؟
6: والله على طاقسي طويب الحقيقة. يعطيكم الصحة.
0: يعيشك بفضلك.
6: عرموين سادية وربي يعينكم وعيد أمهات مبارك لكم الناس الكل.
0: ربي فضلك. شكرا لك وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير يا للا. تحية كبيرة لي.
6: وانتم الزيدة وتحية لك وحتحانين. بارك الله عليك في كل تايم.
0: يعيشك يعيشك ربي فضلك. شكرا لك للا خلود. تحية لكل مستمعينا في تونس وفي أي مكان في العالم الكل يسمع فينا. هتخوا دبلو في بان راديو سفاكس بوينت اي. تحية لكم ومرحبا بكم الكل. تفرحني مكالماتكم من أي بلاصة انتم فيها. مرحبا بك يا خلود ان شاء الله كل عام وانت بخير انت كل العائله وربي يفضلك. ومرحبا بك تشارك معنا في المسابقه. كنت تحب تعيد على حد زيد. مرحبا يا خلود.
6: يا سيدي نعيد على الفاميلي كل ونعيد على الناس الكل اللي تعرفني. وبالنسبه للاجابه هي ابو الطيب المتنبي.
0: المتنبي هو اللي يكتب. هو اللي يكتب احن الى خبز امي.
6: يعطيك الصحه.
0: يعطيك صحه خلود. شكرا لك ربي فضلك. مشكورة على المحاولة وعلى الإجابة. مرحبا بيك. باش نمشي والمكالمة موالية لو عسلامة. الإذاعة والإذاعة. مرحبا. شكون معنا للا؟
7: راوية الفندري.
0: مرحبا بيك يا راوية.
7: عايشك.
0: منين تكلمتينا؟
7: من الثقف.
0: مرحبا بيك يا راوية.
7: حبيت نقول لكم عيدكم مبروك وعامكم حيين بخير.
0: شكرا ليك. سنين دايما وانا نفرح برشا كي تعيدوا علينا زيدا. نفرح برشا بمكالماتكم. نحبكم ديما فرحانين زيدا والله.
7: يعيشك
0: ربي يخليك.
7: نقدم تهانيه لبعيد الام الامي منيره الطريقي ونحب نقولها ان شاء الله طول عمرك وربي يخليك لينا.
0: امين امين. ربي يبارك في عمرها ان شاء الله يا ربي.
7: يعيشك يا روحي. يعيشك
0: ربي يخليك ان شاء الله ديما تبقى تاج على راسك. ميمتك يا ربي.
7: يا ربي يعيشك. يعيشك
0: ربي يخليها. بشارك معنا في المسابقه ولا
7: ايه؟
0: اعطينا راويه من اجابتك.
7: مرسيل خليفه.
0: ليه المرسيل خليفه هو المغنيه؟ ما احنا لوجو على الشعر كون نكتبها.
7: الشعر لا.
0: احنا نلجو على كاتب الكلمات لانه معروف مرسيل خليفه. احنا ولا خبز يوم مش كم يعرفش ليه المرسيل. ما لقيتش الشعر. ما لوجوش عليه.
7: لا
0: احنا من البدايه راني قلت شكون اللي كتب بالكلمات؟ شكون الشعر؟ يلا مرحبا بيك ومرحبا بالصوت اللي سمعناه اليوم.
7: يعيشك.
0: شكرا ربي يفضلك. يعطيك الصحه. مشكوره. تصبح على خير. كهو المكالمات الهاتفيه مش نمشيو للموسيقى بعد نعملوا عمليه القرعه ونشوفوا شكون الفايز معنا بالاشتراك في سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بداية تطبيق لفران رقم التليفون 53 383 244.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهايه المشوار في الكول تايم. ان شاء الله كنا خفيف ظن عليكم مره اخرى. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. قبيله عدي لكم اغنيه لمارسيل خليفه بمناسبه عيد الامهات. حنوا الى خبز امي وقهوه امي ولمسه امي وريحه امي وكل حاجه هي تاع امي نحن لها بطبيعه. ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها وان شاء الله ربي يفضل كل امي ما حيا ربي يفضلها لكم ربي يخليها ويديمها فوق رؤوسكم. الاغنيه هذيا الشاعر الكبير صاحب الاغنيه اللي معروف صاحب الكلمات اللي هو كيما قلتوا كيما برشا اجابات صحيحه اللي هو شاعر محمود درويش. الغنية صدرت عام 1983 يعني شوفوا قداش عمرها الغنية. وهي في الأصل قصيدة للشاعر محمود درويش وهذه الإجابة صحيحة. والفائز معانا اليوم ماهر زويري هو الفائز معانا بالاشتراك اللي قيمته 150 دينار اشتراك في سال دو سبور قاعة رياضة أكروفيت. ونعاود نذكر بربي اللي ما جاش يهز الجائزة نتاعه في جمعة في 10 ايام راهي تمشي لغيره باش ما يقولوش بيكم ما عطيتونيش الجائزه. لا خفيت الجائزه توا خذها ضمن عليها خليها عندك وقت تحب تمشي يمشي للسال دو سبور اما مش تخليها من بعد تقول وين الجائزه نتاعي داكوردو. وهكا باش ندي واضحين. تحيه لكم الناس الكل. نختم معكم المشوار بالموسيقى والايقاعات. اجمل تحيات امير الجموسي فيصل المرزوقي واسامه بيبسياح. حنلحش قدام الميكروفون تقولكم باي باي باي ويكاند. يكمل معكم السهريه قيس القاره. باي باي.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار عادية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم للفترة جوان وجويليا وأوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات المناخية المرجعية، وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الأحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. في العالم وفي ظل التسريبات المتزايدة حول ملامح اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تشهد واشنطن موجة جديدة من الجدل السياسي الحاد تعكس عمق الانقسام داخل الطبقة السياسية الأمريكية تجاه كيفية إدارة الملف الإيراني. أعلنت كوبا في بيان أن نشرته السفارة الكوبية لدى الولايات المتحدة عن لقاح علاجي لسرطان الرئة طوره علماء كوبيون وأرجنتينيون أطلق عليه اسم فاكسيرا، وقالت كوبا إن فاكسيرا يساعد جهاز المناعة على التعرف على خلايا سرطان الرئة وتدميرها. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6 10

الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة جديدة تجمعني بكم. أنا قيس القارة في نجوم الليل من توا من 9:05 حتى نصف الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 30 ماي 2026 ميلادية 13 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة. تحيات كل الفريق العامل معايا الليلة، يأنسني على الكونسوليت في العزف التقني على الكونسوليت صديقي العزيز فيصل مرزوقي، صديقي وصديقكم أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية المشاركة في سهرة الليلة. أنا متأكد أنه الليلة سيسيل حبركم وذبذبات قلوبكم للمشاركة في موضوع سهرة الليلة من نجوم الليل. تتصلوا بنا على 70 164 280، بدأوا سجلوا أرقام هواتفكم من الآن لضمان المشاركة في السهرة اللي تتواصل حتى نصف الليل. تحيات كل الفريق فيصل أسامة قيس، تحياتي لكم جميعا أينما يصلكم صوت إذاعة السباق، سواء في مذايعكم الصغيرة وإلا في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. شوية آخر نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء ثم الحديث. بقية

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

هذه النجوم اللي تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحيتي لكم الناس الكل, إن شاء الله نعديو سهرية سمحة الليلة, وأنا متأكد من ذلك تماما. العادة هكا ساعات ما نكذبش عليكم, فما مواضيع اللي مستفزة صحيح, لكن ما نعرفش التفاعل متاع الأصدقاء المستمعين مش يكون موجود كما نحب أنا ولا لا. حضر أنا خدمتي, لكن الكورة كي تبدأ عند المستمعين ما نعرفش في حجم الموضوع اللي نطرحه وإلا لا. المرة هذية أنا متأكد مليون المية أنه السهرة ستكون رائقة سمحة مؤثرة معبرة لذيذة حتى ينتصف ليلنا بإذن الله. أكيد أنه تعرفوا شنو الموضوع سهريتنا الليلة في نجوم الليل. نقول لكم نزيدنا أكد لكم ظنكم شوية آخر بعد ما نسمعوا جديد وائل كفوري, مش نبدأ بيه سهرية الليلة. شو مش تقلي

من جديد مساءكم لذيذ وسعيد في الليلة الهادئة هذه، مش حيث تتسلل الذكريات إلى القلوب وتزداد المشاعر صدقا. نفتح معا نافذة من الحب هذه الليلة، نافذة من الامتنان لشخص لا تكفيه الكلمات ولا تفيه القصائد حقه. ساعات الإنسان معتها يحكي ويتكلم ويعبر ويقول وينشط، لكن في مواضيع ما ولا كي تخلي في ذهنك شخص ما، صحيح فما تلقى كلمات جاهزة ومعتها مشاعر فياضة أمام توحل، ومفهميش واحد منا يتقول له أحكي على أمك وعبر لها على على على مشاعرك وعبر لها على ما يدور في خلدك وفي ذهنك، وفماشي كلمة تحب تقوله لها تقولها لها. ساعات ربي سبحانه يفتح عليك بالكلام وساعات لا، كما أنا تو على خاطر حكينا على موضوع مع عيد الأمهات مع سنوات الله، كل ما يجي اليوم هذا ونحتفلوا به ونحكي ونغني ونعدي وغاني على الأم ونعبروا ونتكلموا وناخذوا حويجات من الانترنت وقصائد على الأمهات والأمثال اللي تقالت والحكم، لكن زبدة الحديث انه فما كلام معناتها ساعات ما تجمش تعبر عليه، او مشاعر ما تجمش تعبر عليها بالكلام فقط. وهذا يدل على أهمية الشخص وأهمية الفعل في حد ذاته، خاطر فعل الأمومة حاجة عظيمة جدا، عظيمة جدا جدا جدا، موهبة وهبة ربانية سبحانه معظم شانه اللي خلى في المخلوق الضعيف هذايا، بين قوسين ضعيف، على خاطر الأم المرأة عموما معناتها، أما الأم على وجه التحديد يبدأ عندها أبناء وتتحمل مسؤولية أبناء تولي عندها قوة متاع ألف رجل، وأياتهم قصص وأياتهم أحداث بينت الشيء هذية كيفاش لميمة في كل الكائنات، مش كان احنا البشر، مش كان الناس، شوفوا انتم حتى الحيوانات كيفاش الفرق ما بين ذكر والأنثى، ما بين الأم في القطيع تبدأ عندها صغار وعندها أشبال، شوف كيفاش تدافع عليهم معناتها. وهيك يا ربي سبحانه الغريزة هذه غريزة الأمومة معناتها وضحها ربي في كل السيدات، في كل بنات حواء، في كل جنس أنثى في في في في هذا الكوكب. هيك علاش فعل الأمومة فعل كبير برشا. احنا الأبناء نستمتع به على امتداد حياتنا الكل، ساعات نقدروه حق قدره، ساعات نفهموه بكري، ساعات نفهموه في الوقت، للأسف ساعات نفهموه مخر سهرة الليلة. نعرف انه على قدر ما الموضوع سمح، على خطر الإنسان يحكي على أحب كائن إليه، أحب شخص إليه، على قدر ما الموضوع سمح، لكن فيه جانب كثير من التأثر، على خطر خاصة بالنسبة للناس اللي فقدوا الكائن هذا لأنه مشى وخلاهم. وعندي مستمعين كي نحكي أنا وياهم يقول لي أمي عندها بال25-30 سنة من حيث توفيت،
حزن عليها تخش عليه البارح. شوف معناتها تلقى خليته طفل صغير ممكن حتى ما لمحها في ذهنه معناتها ولات مفلو باهتة، لكن فعلها وبلاصتها ما يجم يملاها حتى حد صدقا. ربي يخلي كل الأميمات، وربي يرحم منها يرحم منهم الأموات، وإن شاء الله في جنة النعيم، وإن شاء الله ربي يجازيهم على قدر صبرهم وعلى قدر كفاحهم وعلى قدر تعبهم وعلى قدر سهر لياليهم وعلى قدر بكائهم وعلى قدر فرحهم وعلى قدر زغاريدهم في النجاحات. تعرفوا أنه مهنة الأم إذا كان ما تنصنفوها كمهنة أشق مهنة في الدنيا أنك تكون أم صدقا، على خاطر أنك تكون أم معناتها تكون 17 مهنة في شخص واحد، تكون الطباخة وتكون المنبه وتكون المدرسة وتكون الطبيبة وتكون المعلمة وتكون المنظفة وتكون الحارسة، معناتها تكون كل شيء. إذا كان خذينا كل مهنة هذية وقداش تحبلها من تعب وقداش تحبلها من جهد ومجاهدة كل مهنة، قص على ذلك أنه المهن هذه الكل تلقاها عند شخص واحد وتقوم بها مجانا مجانا، تقوم بها بكل حب الدنيا. لم تجاهد في صغارها ومن بعد ملحيتهما في في في في في أرحامها، ملحيتهما في كرشها، وهي تقاسي فيهم حتى من بعد تقاسي في تقاسي مع تجاهد حتى في أحفادهم وفي أبنائهم وفي أحفادها هي. رحلة طويلة جدا من من المجاهدة، رحلة طويلة من المعاناة اللي فيها محطات فرحة أكيد، فيها محطات سعادة هذه معناتها لازم منه، لكن التعب. وتعرفوا انه المرأة وقت ما تولي ام مباشرة معناتها حتى سبحان الله معناتها الظناء متاحها والجنين متاحها يبدأ يتغذى منها، من اعصابها، من الكالسيوم اللي في عظمها. لك عايش تلقى انت كل الامهات من بعد فهمت ولا حتى العظم متاحهم هش. مش سهل، مش سهل باش تكون ام، مش سهل. وهيك علاش ربي بكرمه برحمته خلى الجنة تحت اقدامهم، ربي دخلنا الجنة برضاهم، وان شاء الله يا ربي يكونوا راضين علينا، وان شاء الله يا ربي نقدموا لهم جزء صغير سواء حيين ولا ميتين، على خاطر طول ما الابن ولا الابنة موجود، حتى امه توفيت حتى ابوه توفى، مهمته ما وفاتش كابن ولا كابنة، الكونتور متاع الحسنات مازال يمركي. انك تدخل الرحمة على امك ولا تدخل الرحمة على ابوك هذا واجبك وكحقهم عليك، وانت تفرح برشا، والفرح الكبير معناتها انه تقول انه تكون سبب انه تتزاد لهم درجات في الجنة، انه ربي سبحانه يكرمهم بك انت ابنهم ولا بنتهم. المهمة ما وفاتش، مش نحكيه على الام ليلة زيدة، مش نحكيه زيدة على الابناء وكيفاش نكونوا ابناء بالفعل ابناء صالحين سواء بحضورهم او بغيابهم. نستنى تليفوناتكم من بعد، عندي عباية مع اغاني جميلة وقديمة عن الأم والأمهات وسمحة ومؤثرة. نعرف بعض منكم توا اللي ميمته بحذاه مش يعنقها ويبوسها، مش يبوس لها راسها، مش يودها بحويجة في السهرية، مش يكلمها بالتليفون كان يبعد عليه، مش يضحك معها، مش يتذكر معها أشياء جميلة. ونعرف زيدا كيف أنه بعض منكم وما أكثركم أنه أمه مش بحذاه وأمه غادرت إلى جنة النعيم بإذن الله إلى أرحم الراحمين في ضيافته، معناتها
السهرة مش تكون مؤثرة وفما مش تكون دموع حاضرة، لكن خليوها دموع رحمة، ونحكيه الليلة على فعل الأمومة بمنظور ديني، بمنظور اجتماعي، بمنظور حتى إنساني وفلسفي. نحب الليلة نسمعكم تحكيوا على أمهاتكم كما ما تكلمتوش قبل، وكل واحد يقول لي شنو أخذها من أمه، فيش يشبه لها، شنية الحاجات اللي مخبيها من ريحة الحبايب. تتصلوا بينا على 70 164 280. أسامة يرحم أمه مش يكون في انتظار مكالماتكم الهاتفية، وبها نسهروا مع بعضنا حتى ينتصف ليلنا بإذن الله. قلت عندي معناتها على الأقل، فما حضرت أنا على الأقل 25 غنية ونعرف مش نعديها الكل، لكن نسليكسيونيهم بعد ما بعضنا الأغاني على الأمهات. أما حبيت نبدأ الليلة بغنيوة تربينا عليها الناس الكل، كبار مع صغار، غنيوة عندها على الأقل إذا كان ما فماش 65 سنة حاجة كينا هكيكة، وممكن أكثر 60 سنة، نقول 60 سنة مش منكبروش مولاها، مازال موجود، ربي يطول في عمره وربي يبارك لنا فيه. صديقنا وخونا الكبير مبروك التريكي، أغنية نحبوها من الدخلة متاحة، من الكلمات متاحة الجميلة جدا، جموسي وما أدراك، يطول عمرك يا ميمة يا حنينة.

أم اللي سهرت كي احنا راقدين وطبطبت كي بكينا وعطات دون أن تنتظر حتى مقابل. الأم اللي كانت وما زالت الوطن الأول والحضن الأدفأ والدعاء الذي يرافقنا في كل الطرقات. مرحبا بكم في هذه السهرة الخاصة بعيد الأمهات اللي مش نعيش فيها لحظات من الوفاء من المحبة، نسترجع فيها أجمل الذكريات ونرسل فيها أصدق الرسائل لكل أم صنعت الحياة بحنينها وصبرها. نستنى تليفوناتكم بإذن الله بعد نشرة الأخبار ونكمل مع بعضنا المشوار حتى نصف الليل في نجوم الليل.

0: معظم الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

من جديد أهلنا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزارة الفلاحة تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين صابة الحبوب على أثر هطول الأمطار بعدد من جهات البلاد.

0: توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن صيف 2026 قد يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. ديوان الطيران المدني والمطارات بصفاقس يؤكد العمل على تجهيز مطار صفاقس بتجهيزات متطورة وتوسيعته لتحسين الخدمات. تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج. وفي العالم، التلفزيون الإيراني يكشف مسودة مذكرة تفاهم أمريكية تمنح إيران سلطة على مضيق هرمز. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن عدة جهات في البلاد شهدت بعد ظهر اليوم نزول كميات هامة من الأمطار، شملت ولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. وتبعا لذلك، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولاسيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. وفي هذا الإطار، أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كمية القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الآجال، وحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه. كما أوصت الوزارة كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب من مراكز التجميع والمهنيين باتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن. أيضا، وفي علاقة بالطقس، أشارت التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم للفترة جوان وجوليا وأوت 2026 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. ويتميز الموسم الصيفي في الفترة ذاتها باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أن المناطق الغربية من الشمال والوسط تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد، وعادة ما تشهد هذه الفترة من السنة درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تتفاوت حسب المناطق، حيث تكون أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. في شأن جهوي، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس نفايات عيد الأضحى في عدد من الطرقات والأنهج في صفاقس، توسع انتشار البعوض والوشواشة ما أزعج المتساكنين الذين شددوا على ضرورة تكثيف عمليات التبخير والمداوات.
1: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشه تجي
2: المقر نتاعها تدي مصور وصلتني
3: توا اخويا. زاد لازم واحد يحترم شويه، يعمل ساشي لم زبلته في ساشي ويخرجه
4: المداوات والمياه الراكده والنظافه.
1: حتى كعبه تعمل ما تعمل
2: بالتلوث هذا اللي عندنا
4: لازم تداوسا يداويوها ونحيو المياه الراكده.
2: الوشوشه منين تتكون؟ تتكون من الوسخ.
5: هكا دار المواطن عادي ولا
2: لازم نستحفظ شويه نبدل شويه
1: يزم يداوي على بكري.
4: نحيو المياه الراكده والنظافه زاد الاكثريه نظافه لو شيخ برشا
2: ان شاء الله. لفته كامل من البلد وصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء. سرتو الجمعة هذه كي يجيو يبخونا
6: الأيامات هذه هشت على الأخر. ندعونا البلدية تشوف لنا حل، تعمل دي بلاك الالتهابات جلدية اللي مشية وتزيد تكبر، معناها ماهيش عادية، تحس إنها سامة
7: لازم يداوي. العادة والله يقبل ساعات يداوي ومعناها تتنح.
8: وشواشة حالة كي الريف كي المدينة، صغار وكبار احنا في الريف كلتنا الوشواش.
0: في صفاقس أيضا، وضمن مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، انتظم اليوم بالقطب التكنولوجي بحي الأنس بصفاقس يوم دراسي حول تطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس تينا الدولي. وقد جرى النظر في سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون تطوير المطار ومضاعفة مردوديته، بما من شأنه تعزيز الاستثمار والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال وتطوير خدمات الشحن الجوي واللوجستيك. وأكد في هذا الإطار لحبيب ساسي عن الديوان الطيران المدني والمطارات، أكد العمل على تعزيز مطار صفاقسطين الدولي بتجهيزات متطورة وتوسيعته لتحسين الخدمات والبنية التحتية به. اقتصاديا، استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. في موضوع آخر، ومع اقتراب انطلاق موسم العودات الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، إذ تتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. وشاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وعلى صعيد آخر، دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجر أقصاه يوم 30 من جوان القادم. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها أن التسجيل يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم حملة لاستخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بدبي خلال الأشهر القادمة، وذلك تنفيذا لتوصيات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الهادفة إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفادت وسائل أعلام إيرانية رسمية بأن المسودة غير الرسمية التي لم يتم الانتهاء منها بعد تنص على أن إيران تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة في مضيق هرمز. وأفادت من جهتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم بأن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران أو يكون المستفيد النهائي منها معاديا لها لن تعتبر سفنا تجارية ولن يسمح لها بالعبور، وستحدد إيران مسار العبور وتفرض رسوم الملاحة وتضمن الأمن وتتعامل مع الأضرار البيئية، وتعتبر المسودة تفاهما غير رسمي ولا تزال خاضعة للمراجعة والتفاوض والتعديل بين طهران وواشنطن. قالت وكالة فارس إن الحرس الثوري الإيراني كشف عن زورق هجومي سريع جديد خلال إحدى التجمعات الشعبية بطهران، وأضافت أن الزورق الجديد 27 رجب مجهز بصاروخي كروز بحريين بمدى 700 كيلومتر وقادر على المناورة في أمواج يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار. ختاما، أعلنت كوبا في بيان نشرته السفارة الكوبية لدى الولايات المتحدة عن لقاح علاجي لسرطان الرئة طوره علماء كوبيون وأرجنتيون أطلق عليه اسم فاكسيرا. وقالت كوبا إن فاكسيرا يساعد جهاز المناعة على التعرف على خلايا سرطان الرئة وتدميرها. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
9: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل

0: 27 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنجوم الليل في سهرة جديدة وخاصة ومميزة، بما أنه نحتفل مع بعضنا بعيد الأمهات اللي مش يكون غدوة بإذن الله. يقال أن الأم ليست شخصا واحدا، هي عالم كامل من العطاء، هي اليد التي تمسح الدموع قبل أن تسقط، والقلب الذي يشعر بنا قبل أن نتحدث، العين التي تراقب نجاحنا وكأنها تحقق أحلامها الخاصة. كم من أم أخفت تعبها لتمنح أبنائها الراحة، كم من أم جعلت سعادتها مرتبطة بابتسامة طفلها. في عيد الأمهات لا نحتفل بيوم واحد فقط، نحتفل بعمر كامل من التضحية والمحبة. سؤالي لكم هذه الليلة، ما أجمل ذكرى تحتفظون بها مع أمهاتكم؟ هل هناك موقف لا يزال محفورا في قلوبكم كلما تذكرتموه ابتسمتم أو حتى دمعت أعينكم؟ دفعة أولى من المكالمات الهاتفية، نبدأها مع أخونا حافظ. مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك يا قيس،
0: أهلا سيدي. صحة لاباس،
1: صحة،
0: الله يخليك.
1: والله الحمد لله، عايش خويا، ربي يفضل ويرحم بيك
0: تعيش
1: ويبارك لك ويعطيك الصحة على الحصة هذه.
0: بارك الله
1: خاصة وخاصة وما لازموش لما كنت قدام المعلمة وقدام الوالدة وقدام الأم وقدام يما وقدام يا ماما وقدامك، هذيك أنبل كلمة وما تنجمش، معناش الدنيا كاملة تقف قدام الأم، ما ثمش.
0: صحيح
1: أنا بون تحية لي لك قبل
0: أستاذ
1: مسامة إذا تفق
0: كل
1: والكيب اللي تخدم معك، وخاصة خاصة مسامة ربعين ويرحمه ميتو زيدا، بارك الله فيه.
0: يعيشك يا حافظ. الوالدة شنو اسمها؟
1: أمي الله يرحمها مجيدة.
0: مجيدة، أمي مجيدة الله يرحمها وينعمها. أمي مجيدة قديش عندها من حيث توفيت يا حافظ؟
1: أمي توفيت 29 ديسمبر
0: 2011.
1: النهار الوحيد اللي ما ننساهوش في حياتي وما ننساهوش، ما ننساهوش. عندك هو وموتة الولد الله يرحمه زيدا 21 جماعة 1991، الله يرحمه.
0: أمين يا ربي. شنو اللي معناتها، أعطيني موقف هكا كي تقول أمي مجيدة يجي لبالك طول؟
1: أي أي أي أي
0: ولو نعرف الحياة كلها مواقف مع الأم.
1: أي يا قيس اسمعني، أنا بالنسبة لي أنا طوى عمري 63 سنة، دخلت 63 سنة،
0: ربي يبارك فيها.
1: لولا أمي، لولا أمي لو كنت أنا هكا، لولا أمي كما كانت أمي الله يرحمها، على خاطرني أنا كنت فيه هكا، خاصة بعد ما توفى الولد عام 91 أنا مازلت عازب. أمي لمتني، أمي فهمتني إيش معناها الدنيا. أمي قالت لي كلمة الله يرحمها، قعدت ترن في وضني وقت اللي قالت لي وليدي نحب نفرح بيك قبل اللي من معين، خاطر أنا الصغير، أنا الوحيد اللي قعدت أنا وياها في الدار. أمي متفارقتش أنا وياها كونش كي توفيت. أمي من حيث تولدت أنا حتى لين توفيت 2011 أمي ما فارقتش، معناها حتى كي عرشت أنا يا قيس لمدة 17 سنة أمي راهي معايا،
0: وأنتي
1: ما سميش ما تخلقش روح، ما خذتش من عمل عندي الله يرحمها. هي اللي لمتني، هي اللي عرفتني، قلت لك خليتني كيفاش نكون عائلة تو بصغيراتي ومداري والحمد لله يا ربي. أمي وريتني كل شيء، أمي وقفت معايا، أمي قلت لها يا أمي راني ما نجمش، تقول لي علاش يا وليدي، يا وليدي من هنا وأنا معاك وأنا نقف لك وأنا وأنا وأنا والحمد لله
0: تهني عليك. أي
1: أي وبالحق قالت هذه كابتن الحمد لله تهني عليك قبل من معيني. ما ننساش، ما ننساش منين ندور أنا يا قيس. شوف أنا نخدم في التاكسي وأنت تعرف أنا نخدم شوفير تاكسي. صدقني يا قيس الكورس بتاع 7000 ومتاع 9000 ومتاع دينار ومتاع 15% ومتاع اللي تصور انت في بالك، اقوى كورس من اقوى كورس لاوطى كورس. صدقني اقوى حاجه عندي وقت اللي الكليون يقول لي يرحم بيك ويرحم امك، اقسم بالله يا قيس والله الفلوس في يدي ويقول لي يرحم بيك ويرحم امك، ولا مره كبيره تقول لي يا وليدي يرحم ولديك يرحم ابنك يرحم شيخ بيها يا قيس، ما تتصورش قداش نشرح، ما تتصورش قداش نفرح.
0: والتاكسي نتاعك انت هكا ولا مش صانع ولا؟
1: اي نتاعي، لا الحمد لله فضل الحمد لله في الوالدين الحمد لله.
0: ملا انت تنجم معناتها باش نخليوها حتى صدقه جاريه لامي مجيده يرحمها.
1: نعم يا قيس،
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا لا انا مش نقترح عليك حاجه فقط، انه انت كي تلقى امراه كبيره في عمر الوالده يرحمها، اعتبرها امي مجيده ركبت معاك وصلها وين ما تحب وما تاخذ منها حتى مليم. اي
1: يا قيس ورحمه بوك الغالي والله، ورحمه بوك الغالي
0: والله صدق.
1: يا نهار تعرف نهار عرفه، نهار العبيد طلع جبل عرفه، ها عملت فاستين ولا ثلاثه وين نخلو، نقول يا رب رحمه على ابويا على امي، يا رب بركه تلع وش رحمه على امي وعلى ابويا
0: ان شاء الله صدقه.
1: انا انت قلت لي كلمه توا، انا متاكد 3% انت تعرف اللي نام الشيء هذاك راه ينام
0: ان شاء الله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات امي مجيده. عايشك يا حافظ،
1: تحياتي لك. بالله نحب نقترح على التكنيسيان اذا كان موجوده،
0: اي
1: ثم غنيه نتاع سعدون جابر يغني على الام، راهي غنيه
0: سعدون جابر.
1: سعدون جابر
0: الله يوجه عليها ان شاء الله،
1: كثر خيرك ويرحم بيك وفرحك بوليدك.
0: شكرا لك يا حافظ، بارك الله فيك اخوي العزيز نجاح، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا مرحبا بك، مساء الخير.
2: اهلا بك خويا الغالي،
0: الله يخليك. الله ينسك، الله يحفظك، يعيشك،
2: يرحم الوالد ويرحم سيدتك يا قيس،
0: يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك
2: في جنة النعيم، بركة الموسم الفضيل.
0: يعني هيك نسيبتي الحق معناتها انا فوالا هيك ما نجيبش، عمري ما قلت لها نسيبتي، هي نسيبتي بالفعل معناتها، لكن هيك معناتها بالنسبه لي لي امي الثانيه معناتها، فهمت، عندي زوج امهات انا، فهمت، سهام وحميده، سهام ربي فضلها لي وهي اللي اقترحت عليا
2: ان شاء الله يا ربي تاج راسك،
0: سهام اللي هي اللي اقترحت عليا باش نجعلكم بغنيه ملحم بركاتي تحبوا، فهمت، وهاتي امي حميده الله يرحمها وينعمها وان شاء الله في جنه النعيم، عايشه
2: في جنه النعيم، ربي صبرها ان شاء الله من مدامها على امها، ويرحم اميمتي ويرحم ام اسامه ويرحم كل ام توفيه يا ربي، ان شاء الله في الفردوس الاعلى يا ربي.
0: يعيشك.
2: صدقش يا قيس، انا البرامج نتاع الامهات واغنيه الامهات العاده ما نسمعهاش من امي.
0: اي عندك حق
2: والله، الليله قلت لاني تسكرت الراديو ومش نسمع وما هبطت حتى دمعه.
0: لا لا هو اسمع حتى كي نبكيو، وإحنا نبكيو خاطر الشوق برا معناتها،
2: اي رحمه
0: معناتها تلموم، احنا تلموم متوحشينهم، عرفت، والله والله معناتها، اما كي انت تخلي في ذهنك يا نجاح انه امك ان شاء الله هي وجميع امهات المسلمين ان شاء الله يا ربي توا هي معناتها في خيار الخير عند اكرم الاكرمين ولباس عليها
2: وترى في من هالدار هذه
0: يرحم بوك وترى في موقعها من الجنه، معناتها هي معناتها ولله الحمد
2: ولله الحمد ونعم بالله ونعم بالله، الله يرحمهم ونعمهم،
0: امين،
2: الله يرحمهم.
0: شنو اللي خذيت من الوالده نجاح؟
2: والله
0: شنو اللي هكا اللي تشبه لها فيش؟
2: هنا يقولوا لي هنا يقولوا لي امي اسمها الشافيه الله يرحمها ونعمها،
0: الله يرحمها امي الشافيه،
2: والله حتى الله تعيش تعيش، بارك الله فيك، يرحم الوالد يا قيس خويا الغالي.
0: ايوه
2: قلت لي انت كلك من امك، عندي برشا برشا ميزات من امي الله يرحمها،
0: في الطبيعه مثلا، شنو في الطبيعه؟
2: اي برشا برشا برشا في الطيبه،
0: من البرشا برشا اعطيني حويجه برك هكا تشبه لامك.
2: انا مش نقول لك في الكلمه الطيبه، امي عندها كلمه طيبه، عندها دعاء الخير، عندها ما عندهاش التقطيع والتريش في العبيد، ما عندهاش النميمه، امي انسانه سبحانك يا ربي، والله يا قيس ما غير ما نشكرها لك امي الله يرحمها وينعمها بالجنه في اخر ايامتها، وليت ترى في رؤيا قسمت بدين الله يا قيس، سبحانك يا ربي ترى في الجنه
0: الحمد لله،
2: والله يا قيس والله تقل لنا الورد هكية من صوب تروها معايا في السيسين وتشد فيها هكا بيديها، قول يا ابنتي سبحانك يا ربي، ما انت رؤيا رؤيا
0: والحمد لله
2: والله يا قيس، لا بل ان شاء الله لخاتمتنا احنا،
0: امين يا ربي، ربي يرزقنا
2: والله العظيم خاتمتنا يا ربي، يعطينا حسن الختام يثبتنا على قولة لا اله الا الله،
0: الله يخليك
2: محمد رسول الله ويفضلك يا قيس،
0: يعيش اختي بارك الله فيك
2: بيهم يا قيس،
0: شكرا لك،
2: ربي يفضلك يحيلك هيك النورات،
0: يعيشك يا ليلتي بارك الله فيك،
2: بالوالده يا ربي كما تجعل راسك يفضلها لك،
0: امين، شكرا لك نجاح،
2: بارك الله فيك، معيش اخويا الغالي يا قيس،
0: سلامة مريم، مرحبا بك،
3: مساء الخير،
0: مساء النور يا مريم، مش حالك هي يا مريم، لاباس عليك،
3: مساء الجمال، مساء الأمومة، عيد مبارك، ما نحبش ننسى عيد مبارك ولو أن رابع يوم،
0: يعطيك الصحة، مازلنا نعيدوا ملا، يعيشك يا مريم، يا شختي
3: أنا بالنسبة لي أنا أمي نفلة عندها توفيت عندها عامين وأربع شهور، هي غادرت إلى جنة الخلد، ما تركت إرثا من أخلاقي إرثا من أخلاقي والطيبة والجمال في أبنائها وابنتها، أمي ما ماتتش، أمي ما زالت عايشة بيناتنا بما تحميله من طيبة وأخلاق، أمي أميرة كل العباد، أمي ملاك من البشر،
0: سمحها هي الأغنية، أمي ملاك من البشر
3: في درب مظلم، أمي كوكب دري، أمي وردة سواحة،
0: هو كل واحد كل واحد اسمعني، الحاجة الوحيدة أنه الناس الكل صادقين فيها ها وما يكذبوش، انه كل واحد يقول لك امي اسمح اجمل ام في الدنيا، وكل واحد تعطيه الحق في الجمله هذه، خاطر بالفعل بالنسبه له هو يلزمها تكون، يلزمها تكون امه هي اجمل نساء الدنيا
3: واحلى نساء الدنيا. الحق انا امي الام هيتي قيصر ليك الام هيتي انها بتصيرتها ما في سلوك مش تنطق التصوير، صدقني مش تنطق والله والله والله.
0: شنو اللي خذيته منها أمي نافلة الله يرحمها؟ شنو
3: طيبة خاصة طيبة يهد عليا، وعندي طيبة كما أمي طيبة على الخ.
0: ربي يرحمها وينعمها.
3: أمي تعيش وترحم يرحم الوالد.
0: يعيشك يا
3: أمي. كنت تقول كلمة وأنا خليتها في أمي وقولها العزيز عليا، أمي تقول يعطيك القبول ومحبة الرسول، يعطيك ريح النصر
0: ومحلاها كدعاء الخير معاوية والله. واللي ما احوجنا اليه دعاء الخير، وخاصه من الامهات، خاطر ان شاء الله باذن الله تكون دعوه مقبوله ودعوه معتها مستجابه. راهو الام كي تدعو، وخاصه معتها وصيتي للامهات معتها بنات تو ناقصين هيك القليم نتاع دعاء الخير، عرفت يا
3: بالضبط.
0: يا مريم
3: والله مرات يجيبوا الحجاج قاعد يدعو بالدعاء، والله روعه يجيبوا في ذات الساق في الحجاج يدعوا دعاء روعه والله والله
0: والله. بنات تو يلزمكم تتعلموا تدعيوا بالخير كما كانوا امهاتنا كما كانوا جداتنا، معناتها كانوا يشبعونا معناتها ويغسلونا وشلونا بدعاء الخير ولله الحمد، معناتها عرفت.
3: خويا هو خرج تقول له يعطيك ريح النصر.
0: اي
3: في الضمينه.
0: في الضمينه يرعاك مولانا.
3: لا لا هو اللي عنده امه حيه قد ما يحاضيها قد ما يلبي لها طلباتها، حتى هي غلطة صحيح مرات يغلطوا ثم أمهات يغلطوا
0: صحيح.
3: أما مشيت قل كحلة هي بيضة خليها كحلة مشيت والله بعد ترى ندمة والله والله والله.
0: شكرا لك مريم، يعطيك الصحة يرحم أمي نافعة. عايش أختي بارك الله فيك، يعطيك الصحة على خير بسلامة. فاطمة مرحبا بك،
4: مساء النور.
0: عايش حالك؟ يعيش كلك كل عام طيب خير سين دايما.
4: عايشك، تحية ليك وتحية لوسام وتحية للجلسة الفنية وتحية
0: بارك الله فيك
4: مستمعين مستمعات اللي اسمه فيني.
0: شكرا ليك يا فاطمة. عيلة لي فاطمة، أعطيني اسم الوالدي.
4: اسم زينة
0: حلوة
4: زي زي عينينا.
0: اي صحيح،
4: هي فريد لطرش.
0: فريد لطرش. أمي زينة موجودة ولا؟
4: لا موجودة والحمد لله،
0: ربي فضلها وربي طول في عمرها وربي يبارك لك فيها.
4: قيس عيشك يا خويا قيس، متعذبت علينا ياسر، احنا ثمانية صغار
0: ما شاء الله فيه. انت الكبيرة.
4: احنا ثمانية صغار، الوالد كان يسمعك الناس القديمة، الناس اللي عندها العنصرية شوي قاست علينا امي لمرين ومنا لها عمره، والحمد لله يا ربي. عندنا عندي ثلاثة اخوة ناجحين معناها في سلك التعليم
0: الحمد لله
4: الحمد لله. هني عندي وليد واحد حتى اني كفحت عليه، بعدت عليه عمري 25 سنة. جهرت البير تتصور الخدمة اللي تتصورها في بالك عملتها انت
0: عملتها
4: انت. مني الوالدة مني الوالد مني المنظفة مني المربية مني
0: يبارك فيك يا فاطمة، كله أباجر ونعرفك تعمل فيه هذايا بمحبة كبيرة وما طالب حد شيء.
4: لا ما يعنيش
0: فقط أنه تلقى ولدك لباس عليه وتلقاه عز الناس وتلقاه ناجح وتلقاه مستور وتلقاه متهني.
4: أميتي لأمينتي إن شاء الله ربي يشدها بصحتها.
0: أمين يا رب.
4: ما صحيحة والله صدقني يا أخوي قيس، تقول لي بري بنيتي يعطيك الرفيق وقت رفيق في الطريق والفرج فوق الضيق.
0: ايه دعوة سمحة. امي زينة عند شكون تو؟
4: امي زينة عندي اختي تخدم في السبيطار. خذت لها دار باسمها. وسكنت فيها، وعندي اختي اخذت راجل ولكن الراجل توفى الله يرحمه.
0: هي بحذاها تو.
4: هي معاها. هي وهي قاعده تمشي على كريعاتها وقاعده تمشي وتجيني
0: وتمشي لها انت زاده كيف كيفك.
4: نمشي لها وهي تجيني وتجيني كان يجيبها ولدي في الكهرباء يجيبها كل ليله نكلمها كل ليله امي ومنا لها عمره والحمد لله
0: الحمد لله
4: الحمد لله
0: يا رب. الا سلمنا على امي زينه وبوسينا ولا ولد قيس السلام عليك. يعيشك
4: الله يرحم والدك ويخلي لك امي انتك.
0: شكرا ليك بارك الله
4: والله يرحم امك.
0: يعيشك يا فاطمه، تحياتي ليك. عايش اختي ليلتك زينه صباح الخير. سمعكم توا اغنيه الحمود الخضر سمحه سمحه بكل لغات العالم امي.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: واللي

0: 50 دقيقة بعد العشرة عودة من جديد لمكالمات الهاتفية للأصدقاء والصديقات حول الأمهات العزيزات بعد ما استقبلنا حافظ ولد أمي مجيدة يرحمها ونجاح بنت أمي شافية يرحمها ومريم بنت أمي نافلة يرحمها وفاطمة بنت أمي زينة ربي يفضلها. استقبلوا أخويا عادل، مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كل عام تحيي خير خويا،
0: يعيشك يا عادل، بارك الله فيك، الله يخليك
1: بحجته والمدام وخلي لك الوالد ورزيه عليك.
0: شكرا لك، امين، عايش وحي، بارك الله فيك يا عادل.
1: انا كل عيد نتصل بيك ونعيد عليك.
0: مرحبا مرحبا،
1: ربي يبارك لك وكل عيد ان شاء الله، كل عام تحيي خير ان شاء الله،
0: يعيش وحي، بارك الله فيك. عادل الوالده شو اسمها؟
1: حليمه.
0: حليمه،
1: حليمه ولد اسم محلاه.
0: محلاه حليمه، امي حليمه موجوده معه؟
1: موجودة
0: ربي يفضلها
1: فيها ان شاء الله، ربي يفضلها وربي يشفيها ان شاء الله. بينها زحات زحات اكثر ما تتصور انت يا خويا قيس، ولين الحمد لله تو عندها احفاد 25 حفيد تقريبا
0: ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله،
1: هي زحت بس تعمل جو بحفادها وتعمل جو بخيراتها وما تحقهم تعبت تعبت. انا تعرف يا اخوي قيس والله العظيم مرتبك رحت والله قبل ما اعرف نحكي على مين، نحكي على حاجه مقدسه صراحه بالنسبه لي.
0: اكيد اكيد
1: والله نحكي على حاجه مقدسه لي. أم لو كل حب كل قلب جمع والله العظيم انا حبي اكثر، اقسم بالله انا حبي اكثر والله. مني أم قمر قمر أم قمر، وان كنت لا ابصر ابصره والله والله.
0: ربي فضلها أمي حليمة.
1: أكل في بعدها، في بعدها كم أكل يقول أنا أغضريبي، يقول أغضريبي الوجه، يقول تضحك علي أنا ولا رأس، يقول أغضريبي تهيت تدور الوجه، ندور لها وجه تاني، تقول تضحك، يقول أكاك بالربع ساعة بالدرسية، يقول أكاك أغضريبي. وربي صلى الله يخليها وربي صلى الله يشفيها وإن شاء الله ربي.
0: أمين أمين أمين، ربي يونسكم بها يا عادل أخوي، عايش
1: الله يخلي لك الوالدة ويرجع لك خيرات،
0: بارك الله فيك. شكرا لك يا عادل على الأمنيات الجميلة والدعوات الأجمل، تحياتي لك أخوي عادل. أمي مجيدة مرحبا بك.
2: أهلا يا قيس.
0: أهلا أمي مجيدة، شحالك أي؟
2: كل عام أنت بخير.
0: لاباس عليك، عيدك مبروك، كل عام تحب خير.
2: نعيد عليك.
0: يعيشك أمي مجيدة، يفضلك يا ربي.
2: رحويلك.
0: لا لا بأس، الحمد لله في خير ونعمة.
2: بغيراتك وحجة لأمك.
0: يعيشك يا جيدة.
2: وحجة لمدامتك زيدة، حتى مدامتك مقرى ولا حسيبة.
0: مالا مالا، إن شاء الله الحبيبات الكل نحجوا مع بعضنا فرد طيارة أمي مجيدة.
2: زادة.
0: إن شاء الله. اللي عند ربي مش بعيد.
2: يا قلبي.
0: هلا لا.
2: يا قلبي. لا عند ربي مش بعيد من يخلو الاسي بالعين.
0: لا لا بس بحول الله، مادام ماشيين البيت ربي لا بس. امي مجيدة اللي بحذاك بالله يقولوا سكر راديونا اللي بعد شوية باش نجم نسمعك انت وحدك. يعيشك امي مجيدة، انت ما تعرف عاد الخبرة ما شاء الله. ايوة
2: ما يفتوح اللي جيت معايا اللي جاعة تحبك صنطك.
0: ايو باي تصنطني على حدها، خلي التليفون الراديون على حدها. هي
2: على حدك خلي هي.
0: يعيشك يسلمك يسلمها. امي مجيده الوالده شو اسمها هاي؟
2: الوالده اسمها دوجه بنت
0: شميده. امي دوجه يرحمها.
2: تعيش يرحم بيك.
0: تعيش
2: يرحم ما عندك ام محمد الكل.
0: شنو اللي خذيته من امي دوجه يرحمها؟
2: امي خذيت كل شيء منها، كل شيء. تعلمت التربيه، تعلمت الحركه، تعلمت التطيب، تعلمت غسيل الدواره، كل شيء كل شيء كل شيء. نقول لي إيجا أعمل العولة كسكسي والمحمص، هي جبنة وأنا جبنة، تقول لي بلبز وصب الماء ودوريدك
0: تو تتعلم
2: وأنا قاعد بعدك، تقول لي أنا قاعد وفي أفتل وأنا رايك غرف للشعير أنا وياه نحيل النخالة ويتركز بالغرب. أم قاعد تعرف معنى التركي ركز الشيش والملفوف ولا النحيل هكا النخالة والمسبوق الواحد تعرف يقول لي
0: أيوة باش باش تخليك شاطرة مالها
2: يا أخي. والله والله والله نسكن في الدار اللي انت جبتني وصلتني ليها.

0: السماء ولا حتى لك لما في الشمس حتى يشيح وبالورا والقاع. جيت في الظلمة وجيت قلت لي وين العلاقة؟ قلت لها يا مشيت نحضر لها يا قيس وتشد لك المروحة يا قيس وتعطيني على صبيعي
1: يا والله عليك النكتة صغيرة للسويد
0: على هيك السوي قلت لك بيش انت تكون لك تربية نار اخر يا قيس انت وقف يسمع قد يقعد فات هي يا قيس لو كنا بتحرقهم هاي ما نقلبش عليك ومحرقين خير منها بلف مرة اسمع نارت اللي نشد معون ونقا ما عجبنيش ما نخلي ما نقللها
1: والله العظيم
0: اخر بيبي قل لك خلي لي نقتل وحدي ما تقتليش انا نقتل وحدي
1: والله العظيم
0: خاطر تعلمت يا قيس تعلمت بهيك
1: من المدرسة الصحيحة ما عندك هو ربي يرحمهم يدوجا يا امي مجيدة
0: ايش ونشم لك كيسو في ريحهم تعظم
1: والله العظيم
0: عجب انكسروا
1: والله العظيم ربي يرحمهم يدوجا ربي يرحمهم يدوجا
0: تعيش ونسلم على المستمعين الكل
1: يعيشك امي مجيدة
0: عيدهم مبروك كبار وصغار من اللي يعرفوني
1: شكرا لك امي مجيدة بارك الله فيك ليتك زينة صباح الخير عبد الناصر مرحبا بك يا عبدو
2: الو عسلام اخوي خير
1: شحالك يا صديقي لاباس
2: عيدك مبروك
1: كل عام تحب خير سنين دايما
2: يرحم الوارد الله يبارك لك فان الصاري بايا
1: الله يخليك
2: يرحم امك اسامة
1: تعيش يا عبد الناصر اي عبد الناصر الوالدة شو اسمها
2: اسمها فاطمة
1: امي فاطمة موجودة ما هو
2: موجودة تو عندها 40 عام معي في الدار
1: ما شاء الله شحالها هي صحة لباس
2: والله الحمد لله لباس 95 ما شاء الله العمر
1: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
2: وشوف خويا قيس صدقني
1: اي
2: معناها كي تخزر لي عبارة ما زلت وليدة صغير معناها تبدأ حتى يسرع لي كرتاح وكذا وكذا زقاها مسكينة ديما
1: هكا بيك اي
2: أودي والله يا أخويا قيس الله يرحم الأمهات اللي توفوا كله ربي يفضل حيهم
1: وانت ايش حالك معها قايم بالواجب معه
2: بي تو مزلتي رقدت تشرب التاي يا أخويا تحب التاي شيغي
1: كوف خار زمني كوي يا عبد الناصر والله
2: أخويا قيس وتعبوا برشا رام سابت تحكي لي كيفاش يمشوا البجاوة وكيفاش يحطوا في البجاوة وكيف تعبوا برشا
1: صحيح خاصة الأمهات في الأرياف معناتها فهمت راهو تعب كبير كبير كبير صحيح وقت الدنيا معناتها ما فما حد شيء معناتها هكا ولا كل شيء يعملوه بيدهم يا عبد الناصر
2: تقول لي قلت المي يجيبها تقريب ما يقارب على 2 كيلومتر ها فوق نهارها
1: صحيح
2: فك عام من 40 50ات الخمسينات هكاك
1: صحيح ربي يشدها بالصحة أمي فاطمة سلمنا عليها بالباهي عبد الناصر
2: الله يبارك لك ويرحم ويبلغ إسلامك ويرحم الوالد وربي يخلي لكم منك
1: يعيشك يا عبدو شكرا لك تحياتي ليك ليتك زين صباح الخير يا عبد الناصر إلى اللقاء آخر مكالمة هاتفية في الدفعة هذه يا ربيعة مرحبا بك
3: أيوا سلام
1: أهلا يا ربيعة شحالك إيه
3: شحالك يا
1: شولي لاباس عليك صحة لاباس
3: والله الحمد لله كيك الحمد لله
1: الحمد لله ربي يشدك بالصحة أمي ربيعة
3: يعيش ولدي جابك مسرور مضغوط
1: يعيشك
3: أمي اسمها زينب
1: زينب أمي زينب
3: أم قولوا لها أمك زينب
1: أي
3: ماتت عام 2009 نحترمها برشا وعلمتني برشا حاجات وديما تدعي لي كان بدا الخير والله يا قيس ما نحبش نطول على المستمعين أمك قبل ديما تدعي لي تقول لي راك تكهب على الفارق تلقاه مليان
1: أي
3: والله يا ولادي لقيتها بالحق كنت تحب نحكيها لك كان تصدق ولا ما نحكيش
1: يراك كهب
3: يراك كهب على الفارغ
1: الفارغ تلقاه مليان هذه دعوة أمك
3: هذه دعوة أم ليلي
1: نقسم
3: لك بالله يا ولدي منه مرة وقت ما تحموي وعاملين شيء نهار لو عملنا الفارغ وقت أنا كملت وسربيت ورجلت كل شيء قاعدة كدي شيء في الكسكاس حشاك أما الكسكسي قاعد نزيف حتيك كيك وجاونا جماعة يعزيه في نفس الوقت يزنبهم
1: يتعشي
3: ونحبك يا حليلي يا رندا بنتي كيف انا عمل بنتي على الشيء ما عادش عنا الحم نحط الكسخي كيفه والله يا قيس نقسم لك بالله يا ولدي وهالليل المقدس
1: صادقة يا أمي ربيعي
3: يا نفرك حكاك مديت لك أشكاس ونطلو ونمد في اللحمة والله يا ولدي طولاني مش صواب
1: مش مصدقة اي
3: اللحم نلقاه باكل العظام نتاع الكتف المخ
1: اي اي

0: وزينت التباشي وعملتهم. وبنتي تحت بعد بنتي جاتني البنية الأخت تقول لي يا اخي كيف عملت يا العباد وما في الحم. قلت لك بنتي ونعرف اقسم لك بالله هاك الفازة هذيك وتو وين نتفكر كان نلوج على ساك مش نلوج على دينار ولا حويجه نلقاه.
1: الحمد لله الحمد لله
0: اللي نلوج عليه يا وليدي.
1: اريد دعوه ام ودعوه
0: ميمه وليت المشعل علاش ولا ولادي وبناتي مشاو يقراو في تونس وكري ومع الطلبه وليت نمشي نغسل الكلاسات للطلبه الكل سماوني ام الطلبه ونهزلهم كل شيء من جبنين طيب لهم ونعطيهم للولاد وحدهم للبنات وحدهم. وسميني ام ربيع ام الطلبة. واحد دكتور في باريس التو بعث لي في السلام وقد ما نعمل ولادي وربي هو الكل
1: صحيح صحيح
0: وربي يهدي
1: ربي ربي ربي يديمكم ان شاء الله تاج فوق الراس يا امي ربيع.
0: خلاتي اختي هي اللي تقوم بي وهي اللي كي نمرضني واختي اكبر مني ما خذتش راجل تحترمني قبل في النفاس تحشب امه ما تجيش لدار رحمتي تجي ساعات ولات في الباك ينشولي يعني صغاري في الباك تجيني في المتريس واختي هذه لا هي قعدت امه ماتت وهي قعدت وحدها في دارنا هي اللي تقوم بي هي خدمة دور الام معناها اختي بشيره كاني ام واكثر لي منهم ومنتي الله يرحمها واخواتي ربي يشفيه
1: ربي يرحم امي زينب امي ربيعه تحياتي ليك
0: يا عيشه يا قيس تهاني الحاره غدوه عيد ميلاد ولدي حفيدي شادي عيد ميلاد غدوه
1: ان شاء الله طول عمره ان شاء الله طول عمره ان شاء الله تفرح به
0: ما تعدي لي ست الحبايب
1: يسلموا عليك الله يبارك ونعديوها يا عيشه
0: فراس وحيدر وصالح
1: الله يبارك
0: انوار مرتهم شريت كان سليم وسلم
1: الله يبارك
0: ربي يعطيهم الوقت الطيب حنا
1: شكرا لكم يا ربيعه ونعديوها ست الحبايب من مقبلها نسمعوا سعدون الجابر يا امي.

جشمه تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاجه شمه

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم

0: كان إذا يسعدون الجابر في نغم يا أمي. مرحبا بكم في سهرة الأمهات وعيد الأمهات في نجوم الليل. الأم هي القلب الوحيد الذي ينبض لك قبل أن يعرفك العالم. الأم حين تضيق الحياة يكفي أن تتذكر حضنها لتشعر بالأمان. ولا توجد لغة في الدنيا تستطيع أن تصف حجم الحب الذي تمنحه الأم لأبنائها. الأم ليست نصف المجتمع فقط، هي التي تصنع نصف الآخر. سؤالي لكم للدفعة هذه من المكالمات التي فيها، إذا أردتم إهداء أغنية أو رسالة أو حتى بيت شعر لأمهاتكم هذه الليلة، ماذا سيكون اختياركم؟ بسام مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا خويا خير،
0: شحالك يا بسام؟ لاباس
1: الصحة؟ لاباس
0: الحمد لله، عايش خير، بارك الله فيك.
1: الله عايزكم مبارك للناس كله وكافة زعامه ومستمعي زعامة الفرق.
0: شكرا لك صديقي. صحة لاباس؟
1: الحمد لله.
0: شنو اسمع الوالدة بسام؟
1: فتحية.
0: أمي فتحية، مرحبا. ربي يونسك بها، فتوح السمحة.
1: الله يرحمها.
0: توفيت عليها رحمة الله، الله يرحمها. قديش عندها من حيث توفيت يا بسام؟
1: 24 سنة. توفيت صغيرة. لكن اللي عملته هي معناتها مش تحكي لك، معناتها حاجة كبيرة ياسر. الأم هي تقعد أم مهما كان،
0: صحيح.
1: لكن أمي ضحات برشا وطابت فينا برشا، احنا 6 صغار وضحات علينا برشا الحقيقة، وتعبت برشا برشا برشا برشا، فهمت؟ والآخر كما يقولوا والآخر نهار في حياته هي مسكينة تعبة وديما تحاول كيفاش تساعدنا وكيفاش تربينا وكيفاش تعمل معنا جميع المستحيلات باش هكا تلقى صغارها فرحانين وفرزين.
0: كي شنية الأغاني مثلا كي تسمعها، أغنية طول تجي لبالك أمي فتحية يرحمها؟
1: والله أغنية صابر فيها
0: أمي
1: وأمي يا أمي ليش صابر فيها يا أمي
0: وقتاش
1: يا أمي تجينا
0: أنت توا ما شاء الله.
1: وسو غنيت سمير الوصيف
0: يميمتي الغالية. اي سمح تو انت ما شاء الله معناتها بعد 24 سنة معناتها بدارك وبصغيراتك وان شاء الله قريب نفرح وزادة بالبنوتة. معناتها وقتاش تحس وانت الرجل المسؤول عن منزل واللي مستقل بذاتك وبنفسك، وقتاش تحس اللي انت مستحق أمي فتحية، مستحق لها بوردوبون؟
1: والله في كل مناسبة وبالنسبة لي أنا في كل لحظة، أنا الحقيقة متى ربي أنا كان في مرضتي هذية معناتها الحمد لله يا ربي إن شاء الله. الحمد لله ربي كنا كل جزء بالسباب وعطانا الشفاء الحمد لله وربي جزء بالسباب. معناتها شو أقول لك، أنا تو برسك 7 شهور معناتها على فراش المرض كما يقولوها.
0: أي
1: الحمد لله، وفي كل لحظة صدقني نذكرها. احنا كنا يا قيس امي وقت اللي يمرض واحد منا البيت تحت سقينا،
0: الوالدة
1: تحت سقينا انه ما تعرفوش اي تجدو. انا عندها الكبير ومحبتها ليلي بصفة كبيرة ياسر، معناتها غيرها في كل شيء ما تغيرش فيها أنا. لا تريف كونه حتى مسكينة وقت اللي جيت العرس أنا ما وصدقني ما عرست أنا في بيقولها الإنسان الإنسان ماذا بيه يستقر واحد وكذا. أنا تعرف الظروف هي اللي تحكم، لكن على خاطرها هي عملت المستحيل باش نعرس في الوقت اللي حبت عليه هي. كما يقولوا هي تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين وهي تقول لي يا وليدي، كنت تقول عليها حاسبة بروحها، تقول لي يا وليدي لو كانت شقة على قلبي يشتهر فيه تلقى فيه، تقول لي نارك معرس ونارس
0: وهي
1: بعد لحظة يموت. فهمت؟ من دول اخويتي الكل احنا 6 مش شوية، فهمت؟ تقول لي نارك معناك كما نقول نتهنى عليك نارك معارس ونار صغيرك وبعد مرحبا يموت. وكنت في المو أنا بنتي عمرها عام وهي توفيت.
0: وتوفيت عليها رحمة الله.
1: بنتي عمرها عام.
0: الله يرحم أمي فتحية.
1: إن شاء الله عقبة صغيرة.
0: يعيشك يا بسام عيش خير بارك الله فيك. سعيد جدا بسماع صوتك. تعيش يا بسام عيش خير عزيز الغالي.
1: نسيتك.
0: عليها رحمة الله الله يرحمها.
1: الله يرحمها الله يرحمها.
0: يعيشك يا بسام يا سمح. تحياتي لك صديقي. إيه يا مرحبا بيك. أهلا يا إيش حالك يا عموي لباسة؟
2: الحمد لله لباسة.
0: الحمد لله عايش بنتي يا ربي. كملنا الامتحانات.
2: الحمد لله
0: الحمد لله صباح لباس تعدي وبهين
2: والله صباح لباس
0: ومرتاحين يا باه
2: يا سمعتونا العديد
0: سمعنا لكم سي ان شاء الله بالتوفيق يا ايه اي ماما شو اسمها يا ايه
2: نوال
0: نوال تعبت معك في الامتحانات ولا نوال
2: نعم
0: قلت تعبت معك ماما في الامتحانات ولا
2: اي تعبت على الاخر
0: هكا ولا مش تعرف لو مش تقاسي وش تعاني
2: على الاخر قاسي وتعاني
0: والله
2: هكا معني الواحد يلزم معني ما
0: يحبش يقرا فيه شنو شنو انتي انتباهي معاها معناتها ماما هكا سيسه معاها تسمع كلامها ولا ساعات هكا تحس بروحك مقصره
2: والله بيا معاها في حاجات ومش بيا معاها في
0: أه. يزمك انتباهي معها في الحاجات الكل يا ايه والله والله وراس بنتي شنو تحب تقلها ماما الليلة
2: انا حب نهدي لها اغنيه هيك فكرت جيب لك ورد بالاول نحب نقولها نحبك برشا وان شاء الله ربي يخليك ليا ان شاء الله ربي يرحم كل مهيت الكل وإن شاء الله ربي الحين يطول فانسيسهم ربي يعطيهم ما يتمنى
0: يعيش
2: حبكم بارسة وحسنتين حبك
0: بارسة يعيشك يعيش بنتي
2: وإن شاء الله ربي يرحم أم عموسيما بارسية
0: يعيشك الله يخليك عيش بنتي العزيزة تحياتي ليك ليتك زين صباح الخير نصاف مرحبا بيك مساء الخير
3: عافين أخوي
0: أهلا يا نصاف شحالك أي
3: الحمد لله لباسي
0: لباس أنت بخير
3: والله الحمد لله يبارك لك أنت صحة لباس
0: يعيشك ولله الحمد عيش أختي بارك الله فيك
3: يعيشك
0: هاي نصاف الوالدة شو اسمها؟
3: اسمها حياة
0: حياة موجودة ما هو؟
3: أيه
0: أيه باهي ربي يونسك بيها لحياة
3: يعيشك يعيشك الله يفرحك
0: احكي لنا على حياة شوية شنو شنو تحكي عليها حياة أي؟
3: أمي هي امرأة مثالية برشا
0: مثالية أي؟ أي
3: نحبها برشا تعبت معي برشا كنت مرضت وكذا تعبت معي برشا برشا نقول لها يا مرا نحبك برشا وربي يخليك ليا واللي نحك عليا يا احلى ام في الدنيا
0: هذه يعطيك الصحه ما هذه راهو الجمله هذه هي يلزمنا يوميا نقولوها لامهاتنا باشكال وبطرق مختلفه معناتها عرفت والله والله هذه اذا رساله يوميه نقولوا يلزمنا ديما كل يوم كل صباح يا ماما نحبك معناتها يا ماما راك سمحه يا ماما تستحق شي حاجه معناتها حتى التعبير على الحب يكون بالكلام وبالفعل عرفت نصافة إذا فعل يومي ما عندوش حتى علاقة بيوم في السنة هكا ولا
3: أكيد حتى معروف
0: يعطيك الصحة يا نصافة تحياتي لك عايشة
3: يعيشك حبنا دي الأغنية تحبها برشا هي
0: اللي هي
3: نورت لي الدار يا أم
0: نورت لي الدار يا أم باهي شكري بوزيان
3: أي
0: الله يبارك شكرا لك يا
3: ايه الله يفرحك ويفرحك بتغيراتك
0: يعيش اختي ليلتك زينه صباح الخير مينا مرحبا بيك
4: اهلا بيك
0: عايش حالك يا مينا
4: ان شاء الله يسك يا عايش مبروك
0: وانت بالامثل لله
4: حيثك يحيلك ومينتك انت زيده
0: يعيش بارك الله فيك
4: يحمل كما تقول انت المرحله الميت الكل
0: يعيش
4: الله يرحمها مينتي تو 24 سنه
0: شنو اسمها الله يرحمها
4: جويده جويده
0: جويده
4: جوده ربجو بيها
0: جويده جوده جوده جاي من الجود ومن الكرم هكا ولا والله
4: تصدقني يا سي خيس والله والله والله راهي كريمة راهي تو تقولوا لي كل حد انت تقول لكمك راهي اللي فيد هيا سيدي الله يرحمه سيدي خويا نعطيه جلود ونغسلوه وتجي المراوية يخلصهم سيدي مساكنة تدخل تقول له نادي بوك تقينا راهي سيدي عطاء نادي ويري لازم تحلي والدتها وتعطيها في كفة راهي طيبة طيبة للناس
0: الله يرحمها وينعمها
4: الله يرحمها خلي وكين الفعل
0: صحيح.
4: وتدعي تدعي بالخيرية في قلبها.
0: وانت خذيتي من عندها خذيتي منها دعاء الخير.
4: خذيت والله خذيت. ندعي على حفيدي، ندعي على توا راجلي اليوم ان شاء الله قام بكري مسيكل سفر، نقعد نقول له حيفوجك لبي يا بنتي وموت محمد ربي يديك سالم. والله يا كحجاج يا تي قيس
0: تدعي. صحة.
4: الحمد لله يا ربي الحمد لله والله.
0: الله لا يحرمنا من دعاهم.
4: اللي يعيش في اللي يعيش في هكا معناها عيش معناها في موسى احنا نقولوا في عيني شويه احنا نقولوا في عيله سمحه وطيبه واصيله يتنادى هكا هو وحفيده وحفيد حفيده.
0: صحيح صحيح.
4: معناها تمشي هيك الطيبه هيك تمشي للي انت توا هكا القدام القدام القدام.
0: صحيح. ما هو يقول لك زاد اللي خلف ما ماتش معناتها راه يبدا يبدا كي تبدا الام سمحه وتجيب بناتها ولا ولدها مزيان وباهي كيفها ولا
4: يرحمه مات 49 سنه عرست لنا اسمع ما نلقاوهيش نلقاوها في بيت عندنا بيت الصح نلقاوها مساكنة تنشف في الصوف قاتل المرأة مساكنة اللي عندنا تعين الله يرحمها توفيت من نبداو نلوجوا عليها مني وين مني وين صدقني راهي ضحات راهي ضحات حتى تقول
0: الله يرحمها يعيشك أمينة بارك الله فيك
4: يحيلك ميتك والله ويحيلك مريتك ويحيلك تغيراتك
0: بارك الله
4: وصلنا نزيح بنيتك
0: يعيشك أمينة ليتك زينة سبع الأخير. هات قبل ما نسمع غنيوة مش نسمع ست الحبيبة مقبلها نسمع الكلمات الجميلة هذه عن الأم.
5: لما جيت أكتب عن أمي لما جيت أكتب عن أمي قلت عنها شيل همي قلت دي بتجري في دمي قلت ياما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدامي القصيدة شيل سري كان زمان بيني وبينها حبل سري اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد حبي ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها أصلا عبادة. في التعب كانت بتسأل جه مؤنس جه مذكر جه بيضحك جه مكشر جه على الدنيا بسلامة وقتها ما كنتش بفكر كنت ببكي وكانت بتحضن بابتسامة وقتها ما كنتش بفكر ده الضنا جه متضنا. لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عننا لما جيت اكتب عن امي عجزة قدامي الحروف قام الالف زعق وقف قال لي ما تفهم يا ولا ده انا مشترك في اسم من لا شريك له وأول اسم الألف وأول أم الألف ودي مش صدف ربك بيخلق من العدم ربك بيخلق من العدم خلق الألم وهنا على وهن شلتني لحد ما بلغت الحلم ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنى عليها يا ما حاططني بجناحها ويا ما دمعت فانيها ومن إيديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة وداس عليها عجل زمنا وجت بتحضني ببساطة فجأة لقيتني بزهق من كلامها عن السجاير على عيال مصاحبهم على الدراسة خش ذاكر اجي اتدلع تقولي ده انت راجل ده اللي قدك دخل دنيا بص يا ابني خلي بالك دي السنين زي الكولونيا تحطها بتطير بسرعة ما تلاقيش لهواها ريحة ما تلاقيش لهواها ريحة السنين بكحة وصريحة أمي ما بتعرفش تجرح بس يا ما بتتجريحة لما جت وقفت قصادي قالت لي أنت امتدادي أنت نور عيني اللي شبهي أنت دونا عن ولادي وقتها أنا كنت غاوي الغناوي كنت سبق قاعدة وانزل أترمي في حضن القهاوي هي دي يا أحلى عيشة هاتلي نار على فحم شيشة هاتلي طاولة أمي دي فكراني طيشة لأ ده أنا راجل بشنبي بصوا دقني وما جاني الحزن دقني والزمن خد مني خانة الدواء اللي عند أمي مش لاقي في الأجزخانة كل ليلة كنت برجع والدعاء صالب لي ظهري والتعب فارد طريقي والسنين بتقولي اجري في الزمن عمال بسابق في الزمن عمال بسابق بلتقي بحضن بفارق زحمة الدنيا خدتني ما افتكرهاش الا لما بس الاقي الاكل حادق انت فين مش عارف اكل اقعدي جنبي تعالي اسمعي اخر المهازل مرة واحد حب ينجح قالوا عنه انه فاشل مرة واحد حب واحدة بس يسبها لانه عاطل قالوا عني اني شبهك قالوا واخد شكل شعرك ضعف نظرك والسنان البيضة منك يا ما جرحوني يا امي يا ما جرحوني يا امي وبدعاكي جت سليمة هم لما يقولوا عني ابن امي دي شتيمة كملي جميلك يا امي وبعد عمري طويل قوي وروحي للرحمن قولي له ابني بيحبني قوي يا ما زعلني وسمحته يا ما زعقلي وكان يكفيني بس عشان مرحته كان بينسى يقول لي شكرا وانا بديه من حياتي بس انا وانت اللي عالم كنت بدايله يوماتي ربنا يهديه يسامحه كان كتير يصعب عليا لما اشوف عيونه جرحه مهما يعمل لسه ابني اللي كان في اللفة خايف مهما ينطق لسه سمع ماما من اصغر شفايف كملي جميلك يا امي وروحي للرحمن قوليله هو ابني انت دادي هو نور عيني اللي شبهي واما جيت اكتب عن امي برضو كل كلامي عادي

0: 35 دقيقة بعد الحداش مازلنا نسهروا مع هذا الموضوع الجميل واللي قد ما نحكيه فيه وعنه ومعاه وما نفدوش وما نقلقوش. اليوم ما شاء الله رقم قياسي حتى من التليفونات، دفعة الرابعة نستقبلوا فيها أخونا خالد، مكالمات فيها رقم 13. مساء الخير يا خالد. ألو خالد، موجود على الخط الهاتفي؟ نمشيو للتوفيق. مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا.
0: اش حالك؟ هي لاباس عليك؟
1: انا حييك انت كل العاملين وهيك مبروك وسامة رحم ميته وانت يرحم بوك.
0: بارك الله فيك.
1: وشي فيصل هكا؟
0: فيصل. ايه
1: فيصل، ربي يحفظك، لك عمك توفيق.
0: يعيشك عمك،
1: وربي يحفظك من الكل، وربي يعيد علينا هالمناسبة بالخير والبركة، وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا.
0: الله يخليك. توفيق الوالدة شو اسمها؟
1: الوالدة نجات، ربي يرحمها.
0: نجات الله يرحمها.
1: هاي تقول لي انا نجات الصغيرة. هي نجات الكبيرة.
0: هي تحب نجات هكا مغرومة كانت في نجات.
1: اي تسمعها، هي تسمعها هكا الغداء، وخاصة نجات خاطر على سبعية تموت على نجات. قال لي انا نجات صغيرة، قال لها انت نجات الكبيرة.
0: والله العظيم كبيرة ونصف، ويبقوا ديما الامهاتنا كبار ما توتاش فوق الراس. والله
1: نعم نعم. جابت اربع اولاد.
0: اي
1: جابت زوز ديامانتات، زوز بنات، ديامانتها الاولى
0: اي
1: فاطمه ولطيفه
0: اي،
1: ومرت زي ما ربي يرحمها، هزوها هكا الزوز ديامانتات اللي جابتهم هم اللي هزوها، مره عند لطيفه اختي ومره عند فاطمه اختي. فاطمه لطيفه تهزها هكا المده، وتهزها المده الاخرى فاطمه.
0: اي
1: فاطمه بما انها تخدم ربي يحفظها وربي يشدها بصحه الدنيا، تقول لي يا توفيق فاضيش يجي تشد امي الصباح حتى نجي انا العشيه. نقول الله يبارك ما عنديش مزيه.
0: اي
1: خويا قيس احنا اربع ولاد، قلت لك الواحد زوز بنات اللي هزوها نمشي.
0: هو توا
1: توا من سامحني قبل ما ننسى، سامحني
0: برا برا. اي كمل. اي
1: عاد كي نغيب ساعه نغيب نهار ولا اثنين، تقول لهم وينو هاك اللي يجي يدق لك لي ساقيه ويضحكني ما عادش تعرف اسمي الله يرحمها. وينو ما عادش يجي عاد يجي وتضحك وينك وينك؟ قال لها انا يا انا شتيت يا عاد يا قيس يا اخويا نعملها من كله ما عنديش مزيه، ومش خاطر نحكي في اللي قاع والله لا راي امي، راي امي عندها اربع سنين ولا الله اعلم معناتها كان ثابت جعلها في الجنه.
0: امين يا رب. الله يكرمك.
1: رجعت نادم على ندم كبير كبير.
0: انك شنو؟
1: اللي ما عملتش اكثر من اللي لازم. حسيت روحي مقصر. اما اللي عملته معايا شكونها؟ اللي عملته معاها؟ اللي عملوه معاها تعرف شكون هما؟ فاطمه ولطيفه.
0: ربي يبارك لهم ما شاء الله.
1: امين. هذه لطيفه ربي يفرج عليها، مريضه كلمتها الساعه بركه الحجه في بيت ربي، ربي ان شاء الله يشفيها ويحفظ لها وليدتها.
0: امين.
1: ديامانتا كي لطيفه.
0: أمين.
1: لطيفه هذه مناضله، وامي الله يرحمها مجاهده. امي تطعم القطط في يديها مش فخرة، ماهوش ماهوش كلام، قول وفعل. هكا انا حفظت عليها واختي لطيفه وفاطمه اللي في يديهم مش ليهم، واعطانا ربي الحمد لله من فضل ربي. تقول لي حنن عليك القلوب. لا قيس، واللي سماك قيس وربي سبحانه وتعالى في الدقيقه 90 لازم نسلكها الحير في خبزه ونلقاها ولبس فضل
0: دعاء الخير.
1: يا سعدو يا سعدو اليوم وماتت راضي عليه، يا سعدو يا قيس يا سعدو اللي والديه مات وعوضين عليه، خاصة الأم. انت عجبتني في حكاية ساعة سامحني نرجع شوية، انت قلت غريزة ربي زعلها. حتى الحيوان حتى القطوسة ما تصغرها. انا ريت حاجة في التلفزة يا قيس وكان قول هيدك تو راهو سبحان الله. انا ريت حاجة، ريت سعلة بحاشاك ولد جريو في حفرة.
0: اي
1: قعدت نتفرج عملت هكا، حاولت تحول فيه بالكعبة اخر كعبة الصار اخر كعبة هيك صبت انتر وهيك الحفرة تعبت بالماء. حاولت
0: اي
1: في خلقي هشوف معناها شوف لم مش عملت وحساسية من عند ربي وغريزة من عند الله سبحانه وتعالى.
0: يرحموا من نجاتي استوفيق.
1: يا تعيش وبارك الله فيك وربي يعلم. حب سلم على من نجيدة والمستمعين الكل.
0: شكرا لي
1: يا قيس برحمة بوك
0: تعيش
1: جالو في الجنة حتى شوية يميمتي الغالية. ماني خوك
0: يميمتي باهي يا فيصل بلاي رجلنا يميمتي الغالية ناخد منها
1: مقطع. يا الله يفتح عليك يا فيصل.
0: باهي مريقل اي تو رجلوها يميمتي الغالية
1: رجل ايامك
0: خلفتني بالغالية. شكرا لك عم التوفيق بارك الله فيك. مريم مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: عايش حالك؟ ايه لاباس عليك؟
2: لاباس، كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك وانت بالامثل.
2: يعيشك.
0: الله يخليك.
2: البرنامج سمح ويحكي على الامهات، وانا من دوري نحب نكرم امي. نحب نقول لها نحبك برشا.
0: شو اسمها الوالده؟
2: نرجس.
0: نرجس،
2: نحب نقول لها اللي انت احسن ام في الدنيا، وامي اللي عملته معايا ما يوصل حتى حد يعمله معايا. حب نقول لها لا يقطعك عليا انت وبابا، حتى بابا زاد بالدنيا. ونحب نقول لهم ربي خليكم تشفوا قراصي، ما قدرتش على اللي عملوها معايا، ما قدرتش كيفاش نكرمهم، نجم نكرمهم كان في الحصة هذه المزيانة اللي انا متبعتها سافي لونطون بها، اني نكرمهم ونقول لهم راكم بالدنيا ومن بعدكم انتم ما فماش دنيا.
0: الله يخليك يا نرجس. يا مريم وسلم لها على نرجس، ان شاء الله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها.
2: حتى انت يرحمك.
0: يا اختي بارك الله فيك، تحياتي ليك. يديك تصبح على خير. 41 دقيقه بعد الحدش، ناخذ بخاطر عم التوفيق ونسمعوا سمير لصيف يميم في الغاليه.

0: يا عين من عيني، مش يا عين من عيني، عينين الزوز. اخويا خالد مرحبا بيك، مساء الخير.
1: الو،
0: اهلا.
1: اهلا بك. شنو حالك يا قيس؟
0: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. انا خالد، ساعات مثل بكلي دي كبي.
0: مرحبا مرحبا بيك يا خالد. الصحة؟ لاباس بخير
1: عايشك والله، الحمد لله
0: الحمد لله. الوالدة شو اسمها يا خالد؟
1: جليلة.
0: جليلة موجودة ما هو؟
1: حيا وربي يرزقها.
0: امين، ربي يطول عمرها يعيشك يا خالد.
1: حطي لك جيش فوق راسك.
0: بارك الله فيك صديقي. شنو تقول لامي جليلة في كلمة ترى؟
1: ايش نقول لك؟ احنا حالتنا معنا الهانديكابي، فهمت؟ لازمنا احنا نشكروا امتنا ازيد من الناس العاديين. لك
0: صحيح صحيح صحيح.
1: بالصبر، بالحب، بالعشرة، كل شيء
0: صحيح يا خالد.
1: خاطر معناها هو صحيح ولد وكل شيء، لكن يكبر يعرف يجيب امرأة، أما احنا نقعدوا على طول. معناها
0: انت تقعد في في في كرومتها معناتها
1: على طول
0: لين هي موجودة، معناتها عرفتها تقعد ديما هي تتحمل مسؤوليتك.
1: يعطيك
0: صحيح صحيح. وأياتهم والله والله يا خالد، والله براس خي.
1: ونشكر كل أم اللي عندها هانديكاب،
0: وربي إن شاء الله يبارك لك فيها ويونسك بيها، وإن شاء الله في ميزان حسناتها.
1: سامحني كان قلق.
0: لا مرحبا بك يا خالد، بالعكس عايش خي، بارك الله فيك.
1: وهيك هي المراه.
0: يعطيك الصحه يا خلدون، تحياتي ليك، يفرج على خي. خويا العبيدي مرحبا بك. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا
2: ورحمه الله وبركاته.
0: الله يخليك، ايش حالك؟
2: ايها المستمعون الاوفياء، انصحكم
0: ايوه
2: نصيحه من مجرب. والله يقولون ان القناعه كنز لا يفنب، فبالعكس ذلك. الأم كنز لا يفنى لا يفنى لا أنصح منه. عند ميمته وساميته عبي بركة، قوله عبي، هات عبي عبي، اشتخضر رأي الجنة، تلك هي الجنة.
0: صح. مش
2: بداية الجنة، هي الجنة.
0: شو اسم الوالدة يا أخوي العبيدي؟
2: والله الوالدة متوفاه منذ 21 سنة.
0: شنو اسمها؟ عليها رحمة الله.
2: لا يكفيها سمير لطيف ولا يكفيها شكري بوزين، بل اسأل عنها فهد بلان فسيخبرك بأنهم سموها سالمة.
0: سالمة، أمي سالمة، الله يرحمها وينعمها.
2: الله يرحم اللي
0: يعيشك يا أخوي العبيدي.
2: الله يرحم اللي ما تولد الكل.
0: يعيشك
2: يا وليداتي يا بنياتي، بوسوا عنك ميمتك، بوس، قرب روحك ليها، قرب روحك، خليها تحن عليك، خليها الحمد لله خلتني جدنا عندي الأحفاد والحمد لله.
0: أيوة الله يرحمها أمي سالمة. شكرا لك، يعيشك خوي العبيدي، بارك الله فيك، لي تجزين أسمع الخير بسلامة. يعيشك ناجي، مرحبا بك خوي ناجي. ألو ناجي. ألو، علق ناجي. سميحة
3: عسلامة.
0: أهلا يا سميحة، شحالك؟ إيه؟
3: لباس.
0: لباس الحمد لله بخير. أنت
3: لباس؟ الحمد لله الحمد لله، ربي يستر.
0: يعيشك. الوالدة شو اسمها سميحة؟
3: زبيدة.
0: أمي زبيدة يرحمها.
3: أي جراية.
0: زبيدة الجراية، الله يرحمها وينعمها.
3: يعيشك يعيشك.
0: شو اللي خذيت منها أمي زبيدة يا سميحة؟
3: والله كنت قبل معني تنقد وخيطوا مع بعضنا.
0: أي؟
3: ونخرجوا مع بعضنا. ونروحوا للبلاد مع بعضنا.
0: قول أصحاب معناتها.
3: مع بعضنا. والله ديما مع بعضنا. وتحكي لي فيك الحكايات على زمان داربوها محلامي كالحكايات.
0: أي.
3: تطيب بالبرشة هيك الحاجة بالبرشة، وهيك تطيب اللي على الحطب وروح. شيء كبير شيء كبير. معناتها أمي يسمى خدمت علينا، تعبت علينا. ما خليتنا ناقصين حتى شيء. معناتها هيك اللي ما
0: الله يرحمها وينعمها أمي زبيدة.
3: معناتها عاشت بعد بويا 20 سنة. معناتها خدمت علينا، خدمت تعبت وكل شيء.
0: الله يرحمها.
3: وخيطت لنا احنا صوار، خيطت لنا دبشنا، وخيطت لنا التريكويت، وخيطت لنا بالكروشيه. كل شيء
0: كل شيء تعملوا بيدها
3: تخيط لنا منه.
0: عليها رحمة الله. يعيشك يا سميحة.
3: يعيشك.
0: الله يخليك. يعيشك.
3: يعيشك.
0: يعيشك. على الله.
3: عيد ميلادها غدوة، نهنيها بعيد ميلادها.
0: أختك.
3: أي أختي.
0: بيه.
3: أختي. والليلة أحذية الضيفة. ولد خويا زوج نتاع المهدية السويمة وبنت خويا اللي بحذايا زينوبة
0: أنسوك يا سامح
3: طه وياسين
0: هيا باهي ربي يوانسك بيه يا سميحة
3: يعيشك
0: يعيش أختي يدك زينة صبالحي سميحة بسلامة. هكا نوصل لنهاية السهرة الخاصة بعيد الأمهات في نجوم الليل، لكن يبقى الحديث عن الأم لا ينتهي لأنه فضلها ما يختصرش في برنامج لا في كلمات لا في مناسبة واحدة. فلنخبر أمهاتنا اليوم وغدا وكل يوم أننا نحبهن وأن وجودهن نعمة لا تقدر بثمن. لكل أم تسمعون الآن، كل عام وأنت النور الذي يضيء البيوت والقلب الذي يمنح الحياة معناها. دمتم بخير ومحبة، أنتم وأمهاتكم تصبحون على خير وراحة بال.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في العاصر الأخير للأنباء. تنظم اليوم الأحد الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس. استأنف اليوم الأحد مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس النشاط بصفة طبيعية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تحتفي اليوم قرية الأطفال سواس المحرسة بالذكرى 26 لتأسيسها، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية لبلدية صفاقس تحت إشراف ولي الجهة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة.

0: في العالم، تواصلت خروقات قوات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن ارتقاء 29 شهيدا وعدد من الجرحى. قال مستشار المرشد الإيراني مجبتي خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. وختاما، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط التي تريد عبور مضيق هرمز ملزمة حصرا بالعبور من الممرات المحددة والحصول على تصريح من القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني. نقطة نهاية هذا المواد الأخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

هاي دمة حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزني لا لا لا لا